فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلع

شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له رأى ملقاش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس لا يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة. وعلى ذلك فقس، يعني ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
2: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن احنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحي مع الركوع ولا نسيه لين الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك، كان ركنين يتدارك الركوع ويلحقه، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
3: السؤال الأخير عن زي جمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذ من هذا الصندوق، يعني
4: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز الله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر علي نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا، يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب الذي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
5: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
6: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، إذا ما هذه بيشرى لبيته فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطى هذا المصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية

تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي. يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 32 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن، أحييكم بتحية الإسلام أنت والسادة المستمعون الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية شرح فصل الغسل من كتاب اختصار الشرح الصغير لمؤلف الأصل الشيخ الدردي رحمه الله تعالى، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في شرح فصل التيمم، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: إنما يتيمم لفقد ماء كاف بسفر أو حضر. فضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا شرع المصنف رحمه الله يتحدث عن التيمم، والتيمم في اللغة أصله القصد والتوجه، ومنه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا ولا تتوجهوا إلى الخبيث منه تنفقون. وفي الاصطلاح هي طهارة ترابية تشتمل على مسح للوجه واليدين بنية. والتيمم هو طهارة بديلة عن الطهارة المائية التي هي الوضوء والغسل، وهي مشروعة بالكتاب والسنة. ففي الكتاب قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، هذه آية النساء. وآية المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. أحد هذه الخصائص التي امتاز بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه الذي هو عند مسلم في الصحيح: وجعلت تربتها لي طهورا. يعني عندنا مطلق، وهذا سبب في الاختلاف وسنأتي إليه، يعني هل التطهر أو الصعيد فقط هو التراب أم كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها، وهذا الخلاف في المذهب وخارج المذهب. نعم، هو مشهور المذهب عندنا أنه كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها من تراب وأحجار وغير ذلك. وكذلك عندنا من الأحاديث التي وردت في التيمم حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهو حديث متفق على صحته، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه على الأرض ومسح وجهه وكفيه. فهذا الحديث أصل عظيم في باب التيمم أو فيما يتعلق بهذه الطهارة البديلة. وكذلك عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. وهذا الحديث يعني أخرجه الدارقطني والطبراني وغيرهما.

0: لكن صحح أكثر أئمة الحديث وقف هذا الحديث ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على ابن عمر
1: من قوله.
0: نعم، وهذا يؤثر، سيأتينا في تفاصيل، ويعني عمدت لذكر هذه الأحاديث لأنها مؤثرة في الأحكام التي سيريدها المصنف. وكذلك عندنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلان خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا وصليا، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت فأعاد أحدهما ولم يعيد الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعيد أصبت السنة، وقال للآخر لك الأجر مرتين. فهذه بعض الأحاديث التي وردت فيما يتعلق بالتيمم، وفيه أحاديث كثيرة أخرى. فإذن هو التيمم مشروع بالكتاب وبالسنة بل وبالإجماع أيضا، فمجمع على إجمال مشروعيته وإن كان في اختلاف في تفاصيله. هنا المصنف رحمه الله قال إنما يتيمم لفقد ماء كاف بسفر أو حضر،
1: شرع في أسباب شرع في ذكر أسباب التيمم يعني.
0: نعم شرع في أسبابه، وهذا طبعا هو ما هو مختصر من من من الأصل اللي هو يعني أقرب المسالك وشرحها الشرح الصغير للشيخ الدردير رحمة الله عليه، فاختصروا منه فذكروا هنا الأسباب، وهي سبعة أسباب للتيمم بالتفصيل يمكن إجمالها وردها إلى سببين أساسيين، وهما السبب الأول عدم وجود الماء حقيقة أو حكمة، والسبب الثاني عدم القدرة على استعماله. وبالتفصيل السبب الأول يعني كما ذكرها المصنف ذكر سبعة، السبب الأول هو عدم وجود الماء، عدم وجود ماء كاف للوضوء أو للغسل. قد يوجد مع الإنسان ماء ولكنه لا يكفي للغسل لكونه يسير، قد يوجد معه ماء لكنه لا يكفي للغسل، فهذا ينتقل إلى التيمم. يعني سواء في لم يوجد معه ماء مطلقا أو وجد معه القليل من الماء الذي لا يكفي للوضوء أو لا يكفي للغسل، فهذا سبب من الأسباب التي يشرع عندها التيمم. وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه فصل لخوف ضر وعدم أو عدم ماء، عوض من الطهارة التيمم وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة أو سنة به يحل. نعم،
1: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى إنما يتيمم لفقد ماء كاف بسفر أو حضر.
0: نعم، سواء هذا كان هذا الفقد في السفر أو في الحضر فهو يبيح التيمم. ومن القواعد المقررة أن الرخصة التي تشرع في الحضر تشرع في سفر الطاعة وسفر المعصية، والرخصة التي لا تشرع إلا في السفر فهي لا تشرع إلا في سفر الطاعة. مثال ذلك قصر الصلاة، هذه لا يكون في الحضر وإنما في السفر. وكذلك مثلا الإفطار في رمضان للمسافر، هذه لا تشرع في الحضر وإنما تشرع في السفر. فلا يترخص، لا يجوز لمن كان سفره سفر معصية أن يقصر الصلاة ولا أن يفطر في نهار رمضان. بينما المسعى للخفين كما مر معنا يكون في الحضر ويكون في السفر، فلهذا يجوز المسعى للخفين في سفر الطاعة وسفر المعصية لأنه يجوز في الحضر هو أصلا، فمن باب أولى أن يجوز في سفر الطاعة وسفر المعصية. كذلك عندنا التيمم، التيمم يجوز في السفر ويجوز في الحضر، فيجوز في سفر الطاعة وسفر المعصية أيضا. نعم،
1: ثم ذكر السبب الثاني فقال أو قدرة على استعماله.
0: نعم، قد يكون مع المسلم ماء ولكن لا يستطيع أن يستعمله لمرض أو عجز أو غير ذلك، فهذا ينتقل إلى التيمم. وأشار إليهما يعني وهما السببان الأساسيان في التيمم ابن عاشر فصل لخوف ضر أو عدم ماء، عوض من الطهارة التيمم. نعم،
1: ثم قال أو خوف.
0: بالنسبة لعدم القدرة على استعماله يعني سواء كان هذه عدم القدرة من العجز أو من الإكراه، شخص مكره إما يعني أكره على أنه لا يتوضأ أو لا يغتسل وكذا، فهذا ينتقل إلى الطهارة البديلة اللي هي التيمم. أو شخص مربوط مثلا مقيد، وكذلك الخائف من لص وكذا، هذه كلها تدخل تحت يعني عدم القدرة على استعماله، يعني وإن كان معه ما لكنه لا يستطيع أن يستعمله. نعم،
1: ثم قال أو خوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء.
0: نعم، هذا السبب الثالث من الأسباب التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهو يعني فيه ثلاث حالات. الحالة الأولى خوف حدوث مرض، يعني هو مرض ما فيش لكن يخشى مع استعمال الماء خصوصا للغسل مثلا أنه يصيبه مرض، وهذا ما حصل لعمر بن العاص رضي الله عنه عندما كان في غزوة ذات السلاسل فأصابته جنابة فتيمم، كان الجو بارد فتيمم ولم يغتسل وصلى بمن معه من الصحابة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت بهم وأنت جنب يا عمر؟ فذكر له قول الله، قال تذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فأقره فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. وهذه سنة تقريرية، لأن السنة عندنا إما قولية أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعاله أو تقريراته، فهو لا يقر على منكر صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على يعني هو عمر رضي الله عنه لم يكن مريضا ولكن خشي أن يحدث له مرض من جراء اغتساله في ذلك الجو البارد، فإذا يجوز التيمم لمن خشي أن يحدث له مرض لم يكن حدث بعد. يعني قال المصنف أو خوف حدوث مرض أو زيادته، يعني من كان به مرض وخشي إن يعني اغتسل أو توضأ أنه يزداد معه المرض فهذا أيضا يباح له التيمم. وهذا أيضا دليله ما حصل في بعض الغزوات أو بعض السفر أن رجلا شج يعني أصيب نقول دماغ مثلا في رأسه أو كذا بجرح في رأسه، فسأل من معه من الصحابة هل له رخصة في أن يتيمم، فقالوا له لا لم يبيح له ذلك ولم يرخصوا له، فاغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبهم وقال إنما سؤال شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي سؤال، يعني ينبغي عليهم أن يسألوا. وفي رواية أخرى قتلوه قتلهم الله، وكلاما هذا معناه قاله صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك يبين أن الرخصة يعني في التيمم تجوز لمن كان يخشى أن يحدث له مرض أو يخشى أن يزداد المرض فيؤدي به إلى الهلاك أو إلى تلف عضو من الأعضاء.
1: شيخنا هل فيه ضابط لهذه الخشية أو الخوف؟ يعني هل هو مجرد ما يخاف من نفسه أو لازم فيه مثلا طبيب يخبره أو مثلا العادة جرت أن
0: نعم
1: من لزي حال حالتهم زي في مسابق بالمشاهدة ولا
0: نعم
1: في ضابط معين؟
0: نعم شيخ عبد الرحمن، هو إما بإخبار طبيب حادق وعارف وإما بأنه اعتاد هذا الأمر
1: بالتجربة، مثلا
0: بالتجربة عن طريق التجربة وكذا اعتاد هذا الأمر وأنه يحصل له، واعتاد الناس أنه في مثل هذا الجو وكذا لو اغتسل شخص أنه يصاب بكذا. وخصوصا شيخ عبد الرحمن يعني لو ترجع إلى السابق الوضع ليس مثل الآن عندنا، وهالسخانات ودورات المياه وبعيدة عن البرد وكذا،
1: بيوت
0: المجهزة
1: نعم
0: ومكيفة وكذا، يختلف الأمر كثيرا. لو ولكن في ذات الأمر يعني الآن لو كان إنسان في سفر وفي مكان ما فيش مياه ساخنة وكذا يعني قد يطرأ له هذا، لكن سابقا كان العذر هذا أكثر من الآن.
1: نعم.
0: أما الآن مع التجهيزات والتكييفات والتيسير الكثير يعني في تجهيزات البيت يعني الأمر قل عن ذي قبل يعني.
1: نعم. قال أو تأخر برء.
0: نعم، إذن فيما يتعلق بالمرض سواء كان خشية أن يحدث له مرض لم يكن حدث بعد أو يخشى أن يزداد معه المرض أو يخشى تأخر البرء أو يخشى تأخر البرء
1: الشفاء يعني المقصود به الشفاء يعني.
0: نعم الشفاء. ففي هذه الحالة يعني هو يستطيع أن يغتسل، ولكن إن اغتسل أو إن توضأ أو صب الماء على هذا العضو الذي هو مجروح أو كذا أو به مرض مثلا حمى أو برد أو غيره يخشى أنه يتأخر برؤه، فهذا يباح له أيضا التيمم.
1: يعني هو المرض لن يزداد لكن سيتأخر الشفاء.
0: نعم نعم يباح له هذا. نعم. من المواضع التي يجوز فيها أن يتيمم بدل الوضوء وبدل الغسل.
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السبب الرابع من الأسباب المبيحة للتيمم فقال أو عطش محترم ولو كلبا.
0: نعم، عطش حيوان محترم سواء يعني إنسانا أو حيوان بهيم يعني، وهذا البهيم ينبغي أن يكون محترم بأن كان مأذون في اقتنائه، إما كلب صيد أو كلب ماشية مثلا لأن كلب الزين وغيرها غير التسلية هذه غير مأذون في اتخاذها، ولا الخنزير وكذا غيرها من ما هو غير محترم. فإذا خشي عطش نفسه أو عطش إنسان آخر معه أو عطش حيوان محترم سواء من بهيمة الأنعام أو من غير بهيمة الأنعام ولو كان كلبا مأذونا فيه، فهذا يعني يوفر ما عنده من الماء من حتى لا يعطش هذا الحيوان المحترم وينتقل إلى التيمم.
1: مقصود بالاحترام شيخنا يعني الاحترام الشرعي هو.
0: نعم الاحترام مأذون في اتخاذه نعم. يعني وتربيته
1: نعم. ثم ذكر السبب الخامس فقال أو تلف مال له بال بطلبه.
0: نعم إذا خشي أنه إذا خرج في طلب الماء حتى يجد الماء يخشى عن مال عنده له بال، والمقصود بالمال الذي له بال بأن يكون يعني بإمكانه شراء الماء به، لو لزمه شراء الماء سيشتري له الماء، فهذا المقصود بالمال له بال. وعندنا حديث أو قصة نزول آية التيمم، قصة عائشة رضي الله عنها عندما النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكث أو عكف على التماس عقد عائشة رضي الله عنها الذي ضاع منها، وكانوا في غزاة يعني في عودة، ولم يكن معهم ماء ولم يكونوا على ماء، لهم على واد أو على نهر أو على عين فيها ماء وليس معهم ماء، فاحتاجوا للتيمم فنزلت آية التيمم في هذا. فالاستدلال أو وجه الاستدلال من هذه القصة ومن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل عقد عائشة يعني ما له بال لم يطلب الماء ومكث في البحث عنه وكذا، أو تلف مال له بال. وقال هذا التلف يعني إذا ظن أو اعتقد أنه سيجد ماء وهو مع ذلك يخشى على مال له بال، فهذا في هذه الحالة نقول له لا تذهب ويجوز لك أن تتيمم. وإن كان المال ليس له بال، مال يسير جدا تافه ليس له قيمة ذا قيمة وخشي ضياعه، هذا نقول له إن ظننت أو تيقنت أنك ستجد الماء إن طلبته فاذهب واطلبه. ولكن إن شك يعني لم يتيقن ولم يظن أنه سيجد ماء، مجرد شك هل يوجد ماء أو لا يوجد حتى يطلبه، فهذا قالوا سواء كان المال له بال أو ليس له بال في هذه الحالة فإنه يعني لا يجب عليه أن يطلب الماء. نعم. فالتفصيل إذن في حالة أنه ظن سيجد الماء أو تيقن أنه سيجد الماء، أما إذا شك فلا تفصيل، لا ينتقل إلى التيمم سواء كان المال له بال أو ليس له بال. نعم.
1: نعم. ثم ذكر السبب السادس من الأسباب المبيحة للتيمم فقال أو خروج وقت باستعماله.
0: نعم إن خشي بخروج الوقت، والكلام سواء كان الوقت الاختياري ومن باب أولى كان الوقت الضروري، لأن الصلاة عندنا له وقتان، وقت اختياري ووقت ضروري. فعندنا الوقت الاختياري مثلا لصلاة الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء يعني من أذان الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله يعني إلى أذان العصر، وهذا الاختياري، والضروري يبدأ من أذان العصر إلى قبيل غروب الشمس بما يسع 4 ركعات للعصر، هذا الوقت الضروري. وعندنا الوقت الاختياري للعصر من أذان العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، والضروري منه إلى غروب الشمس يعني من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن غروب الشمس، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ووقت المغرب عندنا قولان مشهوران في المذهب، الأشهر منه فيهما أن يعني حتى بالعامية يقولوا المغرب فارس ما عندهش وقت يعني ما يستناش، اللي هو أداؤها بتحصيل شروطها يعني ما يستناش المغرب وغير ممتد الوقت الاختياري، هذا القول الأشهر. وقول آخر عندنا وهو مشهور في المذهب أيضا أنه إلى غروب الشفق يعني من أذان المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق إلى أذان العشاء، هذا الاختياري. والضروري من انتهاء الوقت الاختياري على القول الأول اللي هو أداءها وتحصيل شروطها، أو على القول الثاني إلى غياب الشفق، إلى قبيل طلوع الفجر بما يسع 4 ركعات لصلاة العشاء، فهذا وقت الاختياري والضروري للمغرب. والعشاء من أذان العشاء غياب الشفق إلى ثلث الليل الأول، ومن ثلث الليل إلى طلوع الفجر، فهذا الوقت الضروري للعشاء. وصلاة الصبح وقتان أيضا اختياري وضروري، الاختياري من طلوع الفجر إلى الإسفار، ومن الإسفار إسفار يعني تضوى الدنيا مزرقة الشمس، ومن الإسفار إلى طلوع الشمس فهذا وقت ضروري، وبعد طلوع الشمس هذا قضاء خرج وقتها. فمن خشي خروج الوقت الاختياري وأولى إن خشي خروج الوقت الضروري فهذا له أن يتيمم. ولكن يعني لا يحسب في التوقيت جميع أفعال الوضوء، وإنما الفرائض فقط اللي هي مثلا غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين، هذا ما يحسب، لا تحسب السنن ولا المندوبات ولا التكرار المرة الثانية والثالثة، لأن كل هذه يعني غير هذه الأربع كلها مندوبات وسنن. فهذا الذي يحسب، يعني مثلا نقول لو الوضوء كامل يحتاج مثلا دقيقتين مثلا على سبيل المثال والتقريب، ولو اقتصرنا على الفرائض فقط فسيكون في نصف دقيقة أو أقل من دقيقة مثلا، فهنا لا يحسب له أفعال الوضوء كاملة وإنما يحسب له الفرائض. فمن كان بفعله للفرائض مرة مرة فقط سيدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها الاختياري أو قبل خروج وقتها الضروري، فنقول له لا تنتقل إلى التيمم، إنما ينتقل إلى التيمم من خشي بالاقتصار مع اقتصاره على الفرائض سيخرج وقت الصلاة الاختياري أو الضروري.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السبب السابع والأخير بقوله أو فقد مناول أو آله.
0: نعم، المناول الإنسان أحيانا يكون عاجز عن استخراج الماء، أو هو به مرض لا يستطيع الحركة، لابد أن من شخص يناوله الماء حتى هو يستطيع أن يستعمل، لكن لا يوجد عنده من يناوله، من عجز عن الحركة وكذا لابد أن يأتي شخص ويناوله الماء حتى يستطيع أن يتوضأ. ففي هذه الحالة يستطيع أن ينتقل إلى التيمم إذا فقد الآلة، يعني مرات هو جنبه بير لكن البومبة فاسدة مثلا ولا
1: ما عندهش دلو مثلا أو
0: ولا فيه ماجل أو فسقية ولا غيره، لكن ما يقدرش باش ما فيش حاجة يطلع
1: بها، وعاء يطلع بها.
0: أيوة، في هذه الحالة ينتقل إلى التيمم. وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه إشارة إلى هذه المسألة كخائف اللص وراج قدم، يعني من خاف من لص أو كذا أو سارق، كخائف اللص وراج قدم وزمنا مناولا قد عدم، لأن سيأتي تفصيل ويذكر لنا المصنف رحمه الله أن من رجي أو من رجى حصوله على الماء فهذا يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت الاختياري، ومن أيس من وجود الماء يصلي يتيمم ويصلي في أول الوقت، ومن تردد كان شاك هل يحصل على الماء أو لا يحصل على الماء في وسط الوقت. قال ابن عاشر رحمة الله عليه آخره للراجي، آخر الوقت الاختياري للراجي، من يرجو أن يتحصل على الماء أو أن يأتيه شخص بالماء آخره للراجي، آيس فقط أوله، والمتردد الوسط.
1: شيخ، شنو المقصود بالزمن؟ ذكرت الزمن،
0: المريض مرض مزمن ولا يستطيع مثلا معه الحركة عند جلطة ولا غيره، ولا بد شخص يناوله الماء حتى يتوضأ، فهذا هو المقصود بالزمن. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل أنهينا الكلام عن الأسباب المبيحة للتيمم، ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان حكم تيمم الحاضر الصحيح للجمعة أو الجنازة أو النفل، فقال: ولا يتيمم حاضر صحيح لجمعة ولا تجزئ، والأظهر خلافه. تفضل شيخنا.
1: هنا المصنف رحمه الله تكلم عن مسألة، وهي هل يتيمم الحاضر الصحيح للجمعة أو لا. هنا لم يتكلم عن المسافر، ولم يتكلم عن الحاضر المريض فلهما ذلك، وإنما تكلم عن الحاضر الصحيح. فالحاضر الصحيح له أن يتيمم، يعني الحاضر الصحيح يعني هو صحيح يستطيع أن يستعمل الماء، ولكنه لم يجد الماء. وفقد الماء في الحضر يعني في محل الإقامة نادر وقليل، وإلا في الغالب في فقد الماء يكون في أثناء السفر. فلهذا والجمعة يعني عندنا خلاف.
0: ومر معنا شيخنا في بداية الحلقة إن إنما يتيمم لفقد ماء كاف بسفر أو حضر.
1: نعم.
0: حتى في الحضر يعني يتيمم.
1: نعم.
0: هذا خاص للبقية الفروض، هذا الجمعة يعني.
1: نعم، الفرائض كلها. وكذلك سيأتي للمصنف هي ثلاثة أمور، يعني هي فارق بين الحاضر الصحيح وبين المسافر وبين المريض. لأن من يتيمم واحد من ثلاث: يا إما حاضر صحيح فقد الماء، وإما مسافر فقد الماء، وإما مريض سواء كان مسافر وإلا حاضر. فالكلام الآن عن الحاضر الصحيح الذي فقد الماء، يستثنى أنه لا يجوز له أو لا يباح له أن يتيمم للنفل استقلالا، اللهم إلا بعد الفرض، هذا الحاضر الصحيح من فقد الماء. وكذلك لا يتيمم للجنازة إلا إن تعينت عليه، يعني لم يوجد غيره. أما إن وجد غيره، شخص متوضئ أو كذلك يعني شخص مريض أو مسافر متيمم، فقال هم الأولى، لا يتيمم لها ولا يصلي الجنازة استقلالا إلا بعد فرض. وعندنا كذلك الجمعة، الآن الحديث عن الجمعة، ويعني الخلاف بهذا، لأنه هو ذكر لنا المشهور وقال الأظهر خلافه، هذا ما ذكره المصنف رحمه الله. فمشهور المذهب أن الجمعة لا يتيمم لها الحاضر الصحيح، وقالوا لأنها يعني هذا القول مبني على ماذا؟ مبني على أن الجمعة لها بديل وهو الظهر، وهذا يعني ينبغي له أن يطلب الماء لعله يجد في آخر الوقت. وهنا محل الاختلاف، إن كان هو لم يجد الماء الآن ولن يجده، يعني في ظنه أنه لن يجده حتى في آخر الوقت اللي هو وقت الظهر وكذا، قالوا هذا ما فيش خلاف أنه يتيمم ويجوز له أن يصلي الجمعة. لكن محل الخلاف كما أشار له المصنف في الشرح، قال محل الخلاف في هذه المسألة لمن كان يظن أنه سيجد الماء. فمن كان يظن أنه سيجد الماء وخشي فوات الجمعة، يقال له: لا، أنت عندك بديل، فلا تتيمم وتصلي الجمعة بتيمم، لأنك تستطيع أن تتوضأ وتصلي الظهر اللي هو بديل عن الجمعة.
0: نعم.
1: بناء على أن الجمعة يعني ليست فرض يومها، وإنما هي بديل عن الظهر. والقول الآخر الذي هو رجحه المصنف وقال والأظهر خلافه، يعني الأظهر أنه يتيمم طالما لم يجد الماء، لأن بناء على أن الجمعة هي فرض يومها، وهذا الأظهر وهذا الأرجح أنه يتيمم لها طالما لم يجد الماء. فإذا عندنا الحاضر الصحيح، وقد أشار ابن عاشر رحمة الله عليه لهذه المسألة، قال: وصلي فرضا واحدا. لعل المصنف لما يتعرض لها أو تعرض لها مستقبلا، عندنا في المذهب لا يصلى بالتيمم إلا فرض واحد، بخلاف الوضوء. والوضوء في الأصل حتى هو كذلك، لأن الله عز وجل ماذا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فينبغي أن تتوضأوا، ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وكذا. فالمهم، ما الذي أخرج الوضوء من هذا الأصل؟ قالوا: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، أنه صلى بوضوء واحد صلوات عدة. فقالوا: خرج. فسألوه بذلك فقال: عن عمد فعله صلى الله عليه وسلم من باب التشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقالوا: إذا كان الأصل الوضوء لكل صلاة وأصبح لا تحتاج كل صلاة لوضوء، لا بل يكفي وضوء واحد لصلاة عدة صلوات طالما لتصلي به عدة صلوات طالما لم ينتقد الوضوء، قالوا هذه الرخصة جاءت عندنا في الوضوء. أما التيمم فيبقى على ما هو عليه ولا يصلى به أكثر من فرض. ولهذا قال ابن عاشر: وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة أو سنة به يحل، بالنسبة حتى للحاضر الصحيح. وأولى المسافر ولا المريض له أن يصلي صلاة جنازة أو نافلة بعد الفريضة. لكن الفارق بين الحاضر الصحيح وبين المسافر وبين المريض أن المسافر له أن يتيمم استقلالا للنافلة، وله أن يتيمم استقلالا لصلاة الجنازة ولو لم تتعين عليه. لكن الحاضر الصحيح لا يتيمم استقلالا للجنازة إلا إذا تعينت عليه، لأن فرض كفاية، معلوم أن صلاة الجنازة فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، بخلاف فروض العين. ففروض العين يعني الصلاة الخمس أو الزكاة أو الحج أو الصوم تطلب من عين كل مكلف، أما فرض الكفاية فهو يطلب حصوله من مجموع المكلفين، فإذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين، ولكن الثواب طبعا لا يحصل إلا لمن فعله. فالشاهد في الكلام هنا قال: وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة أو سنة به يحل، وجاز للنفل ابتدا ويستبيح الفرض. يعني إن أردت أنت أن تتنفل قبل الفريضة قالوا ما فيش بأس، تقدر تتيمم وتصلي. هذا بالنسبة للعاجز يعني المريض، وبالنسبة للمسافر له أن يتيمم ابتداء للنافلة، وبعد ذلك لما يريد أن يصلي الفرض قالوا يتيمم للفرض، وجاز للنفل ابتداء ويستبيح، يعني يستبيح الفرض بأن يتيمم له ويستبيح الفرض. قال: للجمعة حاضر صحيح. هذا على المشهور، المشهور أن الحاضر الصحيح لا يتيمم على الجمعة للجمعة، هذا القول المشهور. ورجح المصنف خلافه بأن يجوز أن يتيمم الحاضر الصحيح إذا فقد الماء. نعم.
0: طيب شيخنا، الآن الحاضر الصحيح إذا تيمم للفرض، قلت شيخنا يجوز له أن يصلي النفل بعد الفرض.
1: نعم.
0: طيب لو كان تيمم للفرض لكن بيصلي النفل قبل الفرض وبعده بيصلي الفرض، هنا مجزئة يجوز له؟
1: الحاضر الصحيح،
0: الحاضر الصحيح
1: لا يجوز له أن يتيمم للنفل استقلال.
0: لا، هو تيمم للفرض، هو متيمم مش يصلي الظهر،
1: إيه؟
0: لكن قبل الظهر بيصلي النافلة قبل الظهر،
1: يصلي لا يجوز له، لا يجوز له، لا يجوز له إلا تبعا ليس ابتداء. هذا العاجز اللي هو يعني كثير عندنا مثلا من هو به مرض أو كذا وهو مقيم وموجود الماء لكن لا يستطيع أن يستعمله، فهذا نقوله له تقدر تتيمم للنافلة وتصلي ما شئت، وعندما تريد أن تصلي الفرض تدير له تيمم خاص به. فالنافلة بالنسبة للعاجز والمسافر له أن يتيمم لها استقلالا، وله أن يتيمم لها أو أن يصليها بالتيمم بعد الفرض ما شاء، هذه للجميع، هذه ما فيش خصوصية بأحد من الثلاثة. لكن استقلالا لا يجوز أن يتيمم لها، أو أن يتيمم هو بيصلي الفرض باهي أنا تيممت للظهر ويعني ندير راتبة الظهر قبلها، لا ما يجوز ليش، إن كنت حاضر صحيح. لكن إن كنت عاجز عن استعمال الماء نقدر نتيمم ونصلي ما شئت من النوافل قبل الفريضة، وبعد ذلك أستحل وأستبيح الفرض بتيمم خاص له، وأصلي بعد ذلك الفرض ما شئت من النوافل
0: بنفس التيمم.
1: بنفس التيمم، نعم.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يتيمم حاضر صحيح لجمعة ولا تجزئ، والأظهر خلافه، ولا لجنازة إلا إذا تعينت، ولا نفل استقلالا ولو وترا إلا تبعا لفرض إن اتصل به.
1: نعم، أشرنا إليهم، لكن هنا قوله ولا لجنازة إلا إذا تعينت، قلنا الأصل في صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. متى تتعين؟ إذا لم يوجد غيره، إذا لم يوجد غير هذا الحاضر الصحيح الفاقد للماء من يصلي عليها غيره من شخص متوضئ أو شخص مسافر متيمم وهو مسافر، لأن المسافر له أن يتيمم للجنازة، أو شخص حاضر لكنه مريض، مش مسافر لكنه مريض، فله أيضا أن يتيمم. ففي هذه الحالة إذا لم يوجد غيره ممن يصلي على هذه الجنازة فله أن يتيمم، لأنها بدت في حقه فرض عين، معاش فرض كفاية لما تتعين. هذا المقصود بقوله ولا لجنازة إلا إذا تعينت. قال: ولا لنفل استقلالا ولو وترا، يعني عندنا الوتر آكد النوافل، يعني أكد الصلوات بعد الفريضة عندنا اللي هو الوتر أكدها. وقد قال بعض أهل العلم بوجوبها، عندنا مذهب الحنفية يقول بوجوبه، هو الصحيح أنه ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فالراجح أنه ليس واجب، ولكنه آكد النوافل وآكد السنن اللي هو الوتر. مع هذه المنزلة للوتر قالوا ما الحاضر الصحيح لا يتيمم له استقلالا، وإنما له أن يتيمم للعشاء ويصلي بعد ذلك ما شاء، يصلي عادي الترويح والشفع والوتر بعد العشاء ما فيش بأس، طالما ما فيش فاصل، لابد يكون ما فيش فاصل. نعم
0: يعني الفاصل اليسير شيخنا ما يضرش،
1: ما يضرش لا، الفاصل الطويل. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن فرائض التيمم فقال: وفرائضه نية استباحة الصلاة أو فرض التيمم عند الضربة الأولى.
1: نعم، قال ابن عاشر رحمة الله عليه في إشارته لفرائض التيمم قال: فروضه مسحك وجها واليدين للكوع، والنية أولى الضربتين، ثم الموالاة صعيد طهر ووصلها به ووقت حضر. فعندنا توا الفريضة الأولى من فرائض التيمم هي النية، والنية معانا في جميع العبادات فرضها ونفلها، لأن هي النية التي تميز لنا الفرض عن النفل، وهي التي تميز لنا العبادة عن العادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. وهنا ماذا سينوي؟ سبق مع يعني سابقا في الوضوء ينوي واحدة من ثلاث أمور، ولينوي رفع حدث، رفع الحدث سواء حدث أصغر أو أكبر، بالنسبة للغسل الأكبر طبعا، وبالنسبة للوضوء الأصغر، ولينوي رفع حدث أو مفترض يؤدي التيمم، وضوء واجب أو غسل واجب، نتكلم على السابق، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. لكن هنا لا ينوي رفع الحدث، لأن المشهور عندنا في المذهب أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما هو يستباح به ما منعه الحدث، الحدث الأصغر أو الأكبر. فلهذا إذن ينوي هل هو عنده حدث أصغر أو حدث أكبر، سيأتي أنه إن كان عليه حدث أكبر ينبغي أن ينوي هذا، ليس مجرد أنه يستباح الصلاة، لا، يلاحظ، ينبغي أن يلاحظ وينوي هل هذا التيمم لرفع حدث أكبر أم لرفع أو عفوا لاستباحة ما منعه الحدث الأكبر أو استباحة ما منعه الحدث الأصغر. هذا لابد أن
0: يرى، ما أشار له المصنف رحمه الله بقوله: ولازم نية أكبر إن كان.
1: نعم، هذه لازمة. إذن عندنا النية فرض من الفرائض، وقلنا هذه ذكرناها في الغسل، ذكرناها في الوضوء، وذكرناها في وستأتي في الصلوات، جميع العبادات لابد لها من النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. وقلنا متى موضعها، ما محلها؟ قالوا محلها في أول فعل من الأفعال، مثلا في الصلاة يعني عند تكبيرة الإحرام، قبل تكبيرة الإحرام، يعني عند الوضوء مثلا في أول أفعال الوضوء أو أول واجبات الوضوء، عند التيمم في أول فعل من أفعال التيمم، يعني اللي هي الضربة الأولى. نعم،
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وفرائضه نية استباحة الصلاة أو فرض التيمم عند الضربة الأولى، ولزم نية أكبر إن كان.
1: نعم،
0: هذا الفرض الأول يعني.
1: نعم،
0: كما ذكرت شيخنا يعني ما ينويش ينوي رفع الحدث، ينوي إما استباحة الصلاة اللي هي كانت ممنوعة عنها قبل، أو فرض التيمم،
1: إنه واجب عليه التيمم، هو عجز عن الوضوء أو وجب عن عجز عن الغسل، سيؤدي هذا ما فرض عليه، هذا فرضه،
0: مفترض عليه. نعم.
1: نعم.
0: ثم ذكر الفريضة الثانية من فرائض التيمم فقال: والضربة الأولى.
1: نعم، الضربة الأولى هذه من فرائض التيمم، أما الضربة الثانية فستأتينا في السنن، ودليلها حديث عمار بن ياسر. على فكرة يعني يا شيخ والسادة المستمعين، عندنا قاعدة أصولية تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه علماؤنا جعلوها ضابطا فيما يتعلق بواجبات أو فرائض الصلاة، وكذلك فيما يتعلق بالتيمم. ذكرنا حديث عمار بن ياسر سابقا وسنأتي عليه. بداية في الصلاة عندنا حديث المسيء صلاته، الرجل هذا الذي صلى وجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرتين أو ثلاث مرات، وهو يقول له ذلك. في الثالثة قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، فطلب منه أن يعلمه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر تكبيرة الإحرام وقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع إلى نهاية الحديث، اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما إلى نهاية الحديث. فقالوا ما ورد في هذا الحديث هذا واجبات الصلاة، التي لأن هنا وقت بيان، لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقته، فقالوا ما ورد فيه فهو واجبات، وما لم يرد فيه وإن ورد بصيغة الأمر في أحاديث أخرى وكذا قالوا هذا يكون من باب السنن والمندوبات وكذا. فكذلك عندنا حديث عمار بن ياسر، رجل يعني صحابي جليل هذا عمار بن ياسر رضي الله عنه، أصابته جنابة وليس معه ماء فتمرغ كما تمرغ الدابة رضي الله عنه، يعني كما ذكر هو، وحكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي سيبين هذا وقت بيان، فقال له إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة كما جاء في بعض الروايات، يعني هذه الضربة الواحدة، ومسح كفيه ومسح وجهه وكفيه، الكفيه يعني اليدين إلى الرسغين، فقالوا هذا يدل على الواجب. فحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكرناه آنفا أيضا، اللي هو التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، وكذلك عندنا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى أتى الحائط وضرب ومسح وجهه وذراعيه، قالوا هذه الأحاديث نجعلها من باب الزيادة، يعني من اقتصر على الفرض هذا إلى الكوعين أو إلى الرسغين، ومن زاد إلى المرفقين فهذا سنة. فسيأتينا يعني المسح اليدين في التيمم إلى الرسغين هذا فرض، وما زاد على ذلك من الرسغين أو من الكوعين إلى المرفقين فهذا من سنن التيمم التي سنأتي عليها إن شاء الله. نعم
0: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرض الثالث من فرائض التيمم فقال: وتعميم مسح وجهه ويديه لكوعيه مع تخليل أصابعه.
1: نعم،
0: مع تخليل أصابعه ونزع خاتمه.
1: نعم، عندنا هذا يعني هو وكأنه ذكره معهما، ولعل هذا من الاختصار، وإلا يعني عندنا فرضان، هذا الفرض نستطيع أن نقول الفريضة، الفرض الأولى النية من فرائض التيمم، والفرض الثاني من فرائض التيمم اللي هي الضربة الأولى، والفريضة الثالثة من فرائض التيمم اللي هي مسح الوجه، والفريضة الرابعة من فرائض التيمم اللي هي مسح اليدين إلى الرسغين أو إلى الكوعين، ولكن هنا جمعهما معا وكأنهما فريضة واحدة للاختصار ليس إلا. وأشار إلى أمور، قال مع تخليل أصابعه،
0: وقبل الشيخنا قال تعميم مسح الوجه واليدين. نعم، يعني المقصود به التعميم زي الوضوء يعني.
1: نعم نعم، الاستعمام ليس مسح البعض،
0: كامل العضو يعني،
1: كامل العضو اللي هو الوجه في اللي هو الفرض هذا الثالث، والفرض الرابع كما ذكرنا في الترتيب اللي هو مسح اليدين، فينبغي إعابهما، وينبغي حتى قالوا تخليل الأصابع، هو تخليل الأصابع عندنا واجب، اليدين واجب حتى في الوضوء، خلي الأصابع اليدين، أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحت الجلد وظهر، يقول ابن عاشر رحمة الله عليه عند ذكره لفرائض أو واجبات الوضوء، وهو هنا كذلك، لكن هناك قالوا لا يجب نزع الخاتم المأذون فيه، لكن هنا قال ينبغي نزع الخاتم، يعني الخاتم تحوله من مكانه وتمسح تحته، وينبغي عند تخليل الأصابع، يعني يا شيخ عبد الرحمن والسادة المستمعين عند ذكرنا لفرائض الوضوء وأنه يجب تخليل اليدين، قلنا تخلل تخليل أصابع اليدين، اليد اليمنى تضع عليها على ظهر الكف اليمنى، اليد اليمنى اليد اليسرى من الأعلى تخللها من الأعلى، هكذا طريقة التخليل، واليد اليسرى تخللها أيضا بأن تضع عليها باطن الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى فتخللها من الخلف. لكن هنا قال الشيخ الدردير قال ينبغي أن يكون التخليل ليس بجانب الأصابع، لابد أن يكون بباطن الكف أو باطن الأصابع، فكأننا سنخلل الأصابع، يعني بعد نمسح اليدين إلى طبعا الواجب لا الرسغين، قلنا لما بتخللهم بتجي مثلا بإصبع أو بباطن إصبع أصابعك، باطن ليس بجانب أصابعك أو بباطن الكف، وتخلل كل إصبع وكأنها على حدة هكذا على هذه الكيفية، لعل السادة المستمعين لا يرون، لكن المقصود بباطن الإصبع أو باطن الكف. قالوا لأن جانب الإصبع يعني في الوضوء لأنها مست الماء، لكن هنا لم تباشر جانب الإصبع، لم تباشر مس التراب أو مس الصعيد الطاهر، فلذلك إنما هي مسحت، فلذلك لا يكون التخليل بها، وإنما يكون التخليل بباطن الإصبع أو باطن الكف، فليتنبه إلى هذا الأمر.
0: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرض الرابع من فرائض التيمم بقوله: وصعيد طاهر كتراب وهو أفضل ورمل وحجر.
1: نعم، الصعيد الطاهر طبعا هو بتقول لي شين الصعيد الطاهر خيره، كيف واجب من الواجبات استعمال الصعيد الطاهر، لأنه لا تكليف إلا بفعل، والشنقيطي يقول ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، فإذا لا تكليف إلا بفعل. حرمت عليكم أمهاتكم، الأحكام لا تتعلق بالذوات وإنما تتعلق بالأفعال، نكاح أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، أكل الميتة، الانتفاع بالميتة، إذن هنا الصعيد الطاهر من واجبات التيمم استعمال الصعيد الطاهر بالضربة، طبعا بالضرب عليه والمسح، مسح الوجه والكفين. وصعيد طاهر كتراب، طبعا اختلفوا هنا وذكرنا هذا
0: في بداية الحلقة،
1: في بداية الحلقة وقلنا يعني اختلف أهل العلم من جراء اختلاف حديث جابر، وعندنا حديث حذيفة، عندنا حديث مطلق جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض مسجد وطهور، كما أنت تصلي على الحجر أحجار أو تصلي على تراب ما فيش باس، كذلك التيمم تتيمم على تراب أو تتيمم على حجر، فما فيش فرق، كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها فهو يصح التيمم عليه مما لم يدخله صنعة الآدمي. لو مثلا عندنا الآجر نقول إحنا اليجور، كذلك البومشي مثلا، لا هذا ما تقدرش تتيمم عليه لأن دخله الطبخ وصنعة الآدمي، الاسمنت وكذا ده مطبوخ ودخله يعني الصناعة وكذا، وكذلك الآجر أو اليجور حتى هو دخلها الصنعة، لكن تول البلوك اللي هو الأبيض هذا مجرد أنه يقصصوا فيه وبعد من المكان المخصص يعني
0: المحاجر، نعم.
1: المحاجر أو كذا، فتقدر أنت البلوك يعني البيضاء هذه طبيعية مثل التراب تقدر تتيمم عليها، لكن البومشي ولا اليجور
0: ولا الرخام شيخنا، الرخام الطبيعي،
1: الرخام على حسب ما هو فيه أنواع يا شيخ
0: في الطبيعة في الصناعة.
1: نعم، بالنسبة لو كان طبيعي مجرد يقصصوا فيه ويجيبوا فيه هذا تقدر تتيمم عليه، لكن مثلا السيراميك لا، السيراميك هذا داخل الصنعة والطبغة، لكن بالنسبة للرخام لو كان مجرد أنه يقصصوا فيه طبيعي ويجيبوا فيه من المحاجر هذا على طول تقدر تتيمم عليه، لكن إذا كان قد دخله الصنعة فهو لا يجوز التيمم عليه. فهنا تعال بس لمسألة التراب، طبعا عندنا ثلاثة أقوال في المذهب، عندنا مشهور المذهب أنه يجوز التيمم على التراب وعلى غيره وإن كان التراب أولى، هذا ما ذكره المصنف هنا رحمه الله، قال يعني كتراب وهو أفضل، يعني التراب لأنك بتخرج من الخلاف لو أنت تيممت على التراب، لأن عندنا مذهب الشافعي، بل عندنا قول في المذهب واختاره ابن عبد البر من علماء المالكية وهو قول ابن شعبان، بيقال ابن شعبان من علمائنا، قالوا لا ما يجوزش التيمم إلا على التراب. لماذا؟ قالوا لأننا نحمل المطلق على المقيد، حديث جابر رضي الله عنه جاء مطلقا، عندنا حديث مقيد اللي هو حديث حذيفة رضي الله عنه قال وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورة، وتربتها طهورة، فنحمل المطلق على المقيد، فلا يجوز عندنا على مقتضى هذا القول فلا يجوز عندنا التيمم إلا على التراب. وعندنا قول ثالث في المذهب وهو يعني حاول الجمع، وهذا يعني هو ظاهر المدونة وبه قال ابن حبيب من علمائنا، قال لا التيمم لا يكون إلا على التراب، إلا من لم يجد التراب فله أن يتيمم على الحجر وغيره، يعني واضح الكلام،
0: واضح نعم.
1: نعم نعم،
0: يعني التراب هو الأفضل خروجا من الخلاف،
1: خروجا من الخلاف، ويجزي عندنا غيرها
0: الرمل والحجر وغيره زي ذكرنا الرخام الطبيعي وغيره، يعني
1: كذلك مما استدل به علماؤنا يعني قول الله عز وجل فتصبح صعيدا زلقا، يعني الأرض زلقة، و نعم، ومما استدل به علماؤنا يعني الزجاج رحمة الله عليه من علماء وأئمة اللغة حكى الاتفاق على أن الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها، وهذا من أئمة اللغة، وابن الفارس أو ابن فارس رد عليه في ذلك قال وإن كان مذهبنا أن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، يعني يتكلموا على المسألة من جهة لغوية اللي هي يعني فتيمموا صعيدا طيبا، ما المقصود بالصعيد؟ هل هو التراب فقط أم كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها؟ فقالوا إن كان المذهب عندنا أن الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها، ولكن حكى عن أبي عبيد القاسم بن سلام الخلاف في هذه المسألة، وأن هناك من يرى أنه التراب. فالمسألة فيها خلاف وفيها يعني أخذ ورد من أهل العلم، ولعل يعني هذا ما حدا بالمصنف رحمه الله إلى أن يقول وهو الأفضل، يعني التراب وهو الأفضل لتخرج به من الخلاف، وإلا فيجوز على الحجر وغيرها مما صعد على وجه الأرض من جنسها. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرض الخامس من فرائض التيمم وهو الأخير بقوله والموالاة.
1: نعم، الموالاة يا شيخ مرت معنا، اللي هي مقصود بها عدم الفصل بين أعضاء التيمم أو أعضاء الوضوء عندما تكلمنا عن الوضوء أو الغسل، فهي من الفرائض الموالاة، أو يعبر عنها بالموالاة وبالفور. وهنا عندنا الموالاة من جانبين ليس مثل هناك. هنا الموالاة يعني بأنك أنت توالي بين أعضاء التيمم، يعني تمسح الوجه ثم تمسح اليدين مباشرة، ما فيش فاصل، لو فاصل يسير مغتفر، لكن فاصل كبير لا. وعندنا لا يكون هناك فاصل بين التيمم نفسه وبين الصلاة، ولهذا يعني أشار ابن عشر لذلك قال فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين ثم الموالاة صعيد طهر ووصلها به ووقت حضر. يعني لابد في التيمم بأن يعني أو بالنسبة للوقت الحضر لعله لم يذكره المصنف هنا. عندنا من واجبات التيمم حتى يكون تيمم جائز ومجزي تبرأ ذمتي بأداء هذا الفرض، ينبغي أن يكون بعد دخول الوقت، وينبغي الموالاة بين أفعال التيمم نفسه وبين التيمم وما والصلاة التي سأؤديها به. وعندنا جزئية أيضا، يعني إذن الموالاة هنا موالاتان ليس موالاة واحدة مثل الغسل ومثل الوضوء، ويضاف إلى ذلك أيضا يعني مسألة البناء. هنا هناك ذكرنا أن أنه يبني على ما مضى إن كان لم يتعمد، يعني الفاصل إذا وجد فاصل وطال هناك يستطيع أن يبني على ما مضى إذا كان عدم الموالاة نسيانا وليس عمدا، لكن هنا سواء كانت عدم الموالاة عمدا أو نسيانا فإنه يبني من الأول، يعني يستأنف عفوا أو يفتتح ويبدأ في التيمم من الأول ولا يبني على ما مضى. نعم
0: بارك الله فيك شيخ ونفع بك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين الجلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها، طبعا هذا معذور، كان هو بيدير الكذا لروحه وبيوقف متكي، هذا خير وخير، بيتكي على عصا ولا يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض أهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا فيه مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف في هدرة قدام الجامع، والله يوقف بالساعة أو التنين في طابور العزيه ويوقف في الجامع في السوق وكذا. فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا قضية القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي يصلي على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا، بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أن في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول أنت هذا خلل، لأنك من اللي يتكى اللي هو مريض هلبة لو قعمزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قعمزناه في وقت غداه والله عشاه يقعمز بروحه هكذا ما يطيحش لهني لهني، هذا حتى قعمز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالة هو عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة الاستناد. أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة ولكن لما قاعد على الكرسي يتكل تالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض، بقى انت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الارض؟ فهذا انت نقصك فريضه، والفرض هذا تبطل به الصلاه، لو ترك السجود تبطل به الصلاه. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي اذا فيما يتعلق بالسجود؟ الا الانسان اللي لو قعمز على الارض ما يستطيعش يصل الارض باي صوره من الصور، باي حال من الاحوال، حتى ولو حطيناه في الارض ما يقدرش يوصل جبهته للارض، ما يقدرش يثني ظهره، ما يقدرش يثني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى قعمزت على الكرسي، ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كان حطناه في الأرض يقدر يثني رجليه، أحيانا رجليه ما يقدرش يثنيهم، مرات يثني رجل ورجل يمدها على جنب ولا يمدها لتالي، مدها لتالي يا سيدي شنو صار؟ مدها لتالي في رجله ما يقدرش يثنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد على الكرسي. نقول أساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كانت تتبعت الناس اللي قاعد مزيع الكراسي رأى هم مرات يروحوا صلاتهم صحيحة لأنهم عاجزين، وانت تخاف تروح بصلاة باطلة. واذا انت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال نصلي فانك لم تصلي. بقى انت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك انت لم تصلي كيف بتدير بعد ما فوت 30 40 عام 100 وانت تصلي على الكرسي، تجبد في الكرسي وتصلي،
وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي، أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال له صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل أنت بعد سنين تلقى روحك كان ما عندك الصلاة لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت، يتنافسوا على الكراسي يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاة باطلة. انت مرات اللي نافست قدرت زيه، يمكن هذا رافعين حاملين محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، او مثلا عنده جلطة ما يقدرش. بقى انت اللي جاي تمشي الدب كيف تقعمز على الكرسي اذا انت تقدر توقف وما تطيحش؟ فهذه اذا القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى لكن كان نزل للسجود معاش يقدر يولي من جديد فوق، نقولها مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف، مش انت تتعب ما تقدرش توقف، كانك تجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف.

0: قدام شوي، الكرسي متعب، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك، هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأوا في ناس صلاتهم باطلة، يوقف وتقام جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعم استقلالا وتلقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعم زعل الطالب وصل جبهته وتلقاه يومي إيماء. هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: ما حكم لبس الاكسسوارات المرأة والخروج بها للشارع، وهل يعتبر ذلك من الزينة الممنوعة والمشروعة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات. تجدد بنا اللقاء في هذا اليوم إن شاء الله في برنامج فتوى لنجيب عن فتواكم، والسؤال الذي تقدم الآن هو بخصوص ما تفعله بعض النساء من الظهور بالزينة أو الإكسسوارات التي تجعل فوق ما يسمونه المحرمة أو غيره، أو في الثياب أو نحوه. ونحن سنجيب بصورة عامة إن شاء الله على حجاب المرأة. طبعا الحجاب الشرعي الذي ألزمته الشريعة بالمرأة في خروجها أن يكون اللباس يعني محتشما، وأن يكون ساترا لعورات المرأة غير مظهر لمفاتنها. وكثيرا ما نرى الآن مما يعتقد النسوة أنه حجاب شرعي، وفي الحقيقة هو ليس من الحجاب في شيء. فالحجاب يعني يجب أن يكون ساترا لسائر البدن سوى الوجه والكفين، فهما ليس من العورة، إلا من خشيت الفتنة على نفسها أو على غيرها فإنها تسترهما. أما ما نراه الآن من لباس السراويل أو لباس الشاربة ولكن يظهر منها نصف الشعر أو ثلثه أو أكثر، أو اللباس الضيق من البلوزة ما يسمونه البلوزة وإلا غيره، أو الفانيليا فوق السروال، أو كثير من اللباس اللي يظهر مثلا شيئا من الأقدام وفيه الضيق هذا كله ليس من الحجاب. هذا كله ليس من الحجاب. الحجاب معروف، يعني لا يخفى على أحد ما هو الحجاب الشرعي. ولكن في اللي يلبس فيها اللباس هذا من بابه، يعني خايفة من أبيها، وما تقول أوني والله حتى باش تحلف والله غيره، لابسة شاربة أو لابسة واحدة واسعة أو لابسة كذا. احنا من زمان نعرف الجبة، احنا يسموها الجلباب، وإلا العباية، حتى العبايات حقيقة بعض العبايات راهو ما همش يعني شرعيات، مخصرة وتبرز صدر وتبرز الأرداف وتبرز مفاتن الجسم، رأي هذه ما هوش حجاب شرعي، حتى ولو سميناها عباية وإلا سميناها شاربة، أو ما يسمى الوشاح الذي حقيقة يظهر كثيرا من المفاتن، لا يستر شيئا أو يستر القليل، تلقى يعني عاملاتها هكذا، تبان ركبتها، يبان الجيب، يبان شيء من قفاها، يبان هذا كله يعني لا يعتبر حجاب شرعي، والله أعلم.
3: أخ محمد يقول: يا مشايخنا، أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع، سواء المستردة من الطليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك

0: من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيره أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع، وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم، ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل. بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا. كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد، التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم. قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح. هذا حكم بإطلاق هيك مش صحيح، بالعكس وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة. أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك. فالأصل اللي واضع يده، اللي واضع يده وحايز، الأصل أنه مالك. أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينة على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة، فيه نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح. مش أغلب، ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين. إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى. يأخذ هو بيبيع، بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بيكذا. هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع. وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. لا، كل واحد له باب. لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم، هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم، يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب، لا لا هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم، اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه. لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم، الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
1: والرابع من الشروط أن يكون معينا. إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق. ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا. نعم فهذا قابل للتعيين، السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط. فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا. نعم يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
2: شيخنا السؤال الأول أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال؟
3: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول أن تصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، ولهذا ينبغي أن يحافظ عليها يشهد عليها أهله صغاره مثلا ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية كون الإنسان مش قاعد يقول لنا أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسأل عليه لربما يعرفوا رقمه يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي. يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان خدمنا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد. صحيح مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور لأن حتى لو كان رزقك أهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة يبحث سيدي خلاص يبذل الجهد. قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق وهو، ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه. ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الدياحة وتبعد كل مرة يخدم من زي ما قال هذا الرجل من مزرعة على مزرعة لين تبعد حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ له عليه لين جاه بعد سنين. لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
2: من سنوات،
3: هذا سنين سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا هذا رزقك رفعه. فهذا اللي ينبغي يكون هذا السنين أنا أحافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه راح نتعلي تعني من هذه. فنقول هذه أمانة واتق عليها اسم يعني البيانات اللي تعرفها ما كنت تنادي فيه باسم أنت كيف العامل أدنى شيء حتى ما عرفاش باسمه يقول العامل متاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عملي راهو لمحيط الأسرة الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف هذا غضبة غضبة الأولاد اللي يديروا يكبروا ويتصير رسمه يقول والله يبونا كان زمان يدير هكي البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله يجبنا امرأة جديدة سرقتنا لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته ووقفات وولاده هذه دروس هذا
2: تربية بالقدوة يعني
3: قدوة نعم هذه بنت وين تمشي معاش يخاف عليها هذه أمينة لأن أبوها أمين شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين أهو بارك الله في يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا وين ما يزوج بناته أمناء
2: وهو أبر دمته أمام الله
3: يعني. هو أبر دمته ودرس أيوة. عملي فهو يدير اللي عليه وفي وهذا اللي ننصحه به.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
4: صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر قال فيسر الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها يعني.
5: نعم الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات ثم بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث ما كانش وارث وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا كانت عند زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث لهم البنات فهي وصية لا تمضي.
4: نعم السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
5: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت كلهم ماتوا قبلها يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته والأخت هنا تأخذ النصف الأخت هنا تأخذ النصف والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأل هل هذا عند عصبة ولو ناخذ من الأقرب قبل الأبعد عندهم أبناء عمومة فيجب يعني أن يذكروا لنا راه البعض يحسبها أبناء العم حتى لو بعد ما يرتوش لا إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب. وهنا بنشوف درجته مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من من ور من وراثها يعني باش نعرف. وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف والله أعلم.
2: شيخنا سؤال ورد عبر بريد البرنامج يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
3: لا لا لا لا, لا يتيمم، هذا فرضه، هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عنده رخص مثل ما عنده رخص التيمم وعنده رخص المسح على الجبيرة، فعنده رخص المسح على الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة يدير فاشة على على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي يطمنه نقول احني حوالي العين، يعني كبرها شوية حوالي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طي طيتين لفة لفتين اللي يطمن به، وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبلي ده وينخي المية، ما ينهض شيء مية، ما يرفعش مية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
2: على الشاش ولا
3: يعني على الشاش ولا اللصقة مرات حتى نايله نعم مرات حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إيده مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي لكن بيعرف أنه هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء اللي يحتاج إلى إعادة من جديد. نعم.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: الأخت أمل شيخنا قالت إن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
8: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابه، مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة، غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هو الذي نطبق، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
9: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: شيخنا، هذا السائل عبر البريد يقول: هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
5: نعم، كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر. مأكول اللحم يعني زي الضأن، زي الأنعام، الضأن، البقر، الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ قولوا لنا نعم، بل هو ثابت عن سلفي وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله ويستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا، والله أعلم.
2: شيخنا الأخ عبد الله الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق، وهو تزوج بزوجة ثانية وأصبت له مشاكل في المنطقة الشرقية ذكر، فطلق بالثلاث، ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف بعدين ذكر إفتاء أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني، فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة، فهل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
10: الحقيقة هو الأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم، يعني لأن الشيخ معاد تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق، طلاق الثلاثة لفظة واحدة تحرم يعني التبين منه بينونة كبرى، يعني تبين من المرأة بينونة كبرى يعني، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسبكي وغيرهم، يعني حكوا الإجماع، والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة، فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني، وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ يعني، لما أقول كان الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعني المسألة ما هيش أمر هين، رحم مش أمر حي يعني، يعني لو كان للأمر مدخل يعني ما تأخروا عن ذلك. على كل حال، فالفتوى المعتمدة على جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة قلت بل حكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يعاد تبين منه المرأة بينونة كبرى، يعني حتى تنكح زوجا غيرها، ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها، وهل ترجع بفاتحة وحتى ولو سلمنا على قول الشاهد بترجع بعقد جديد، مش ترجع هكذا وخلاص. هذا لو سلمنا يعني. فأني نصيحتي لأخي الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة، فقد بانت منه بينونة كبرى، وأنت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا وإلى آخره، فالأفضل لك ولها يعني أولا اتقاء يعني للحرمة، لأن في الثلاثة وبعدين بعدت لها طلقة تانية، ومش عارف حتى القاضي حتى هو على قوله والله أعلم قال لأني مطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا، مسألة إشكال كبير راهو أو إشكال كبير، فالأولى بك أن لا ترجعها، تطيع حقوقها وتذهب إلى حال سبيلك، هذا توجيه لنا بالنصيحة والله أعلم.
9: 90.9 FM

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء 90.9 FM 97.9. في هذا البرنامج برنامج فتوى نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0 092-092-16-0، ولمن أراد الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. نبدأ بالإجابة على بعض الأسئلة الواردة على تطبيق الواتساب إلى حين ورود الاتصالات من الإخوة المتصلين. هذا سائل يسأل عن، قال لو عودت التسليم أكثر من مرة بسبب الشك هل هذا يبطل الصلاة أو لا؟ واضح من السؤال أن الأخ يعني الوسوسة قد بلغت منه يعني مبلغا عظيما. فدائما أصحاب الوسائس دائما ننصحهم بطرح هذه الوساوس وتجاهل الوساوس وعدم الالتفات لها والإعراض عنها بالكلية. إذا شككت في صحة نطق التسليم وغيره فلا تلتفت لهذه الوساوس ولا تعتبر هذه الوساوس، ولا تبطل الصلاة بما يحصل منك من إعادة التسليم، لأن الخروج من الصلاة قد حصل بالتسليمة الأولى فصلتك صحيحة، ولا تلتفت لهذه الوساوس ولا تعيرها أي اهتمام. وهذه الوساوس دائما عندما يتمادى الإنسان فيها فإنها تزداد، يبدأ يصح يشك في صحة السلام، ويشك في أن سلم مرتين ثلاثة، وكبر مرتين ثلاثة، ويعاود في الفاتحة، ويعاود في الوضوء، ويعاود في الطهارة، ويعاود في الاستنجاء. وهذا كله بسبب التمادي مع هذه الوساوس، سبب أن أي شيء شك فيه ووسوس فيه يعاود مش يطمئن باله. هذا ذكرنا مرارا وتكرارا أن هذا الأمر طاعة للشيطان وليس طاعة لله جل وعلا. ما تسحبش أن نفسك أنت لما تعاود هذا الأمر تطيع في الله عز وجل من باب الاحتياط، لا لا لا لا. الشرع إذا كنت موسوسا فأمرك بأن تفعل هذا الشيء مرة واحدة ولا تعده ولا تعده ولا تفتح هذا الباب، لأن الإعادة هذه طاعة للشيطان وليست طاعة لله جل وعلا. نعم، عندنا المتصل أبو أحمد، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تحية لك يا شيخنا الكريم والأخوة المستمعين، وجزاكم الله خير.
1: الله يحفظك ويبارك فيك أخي أبو أحمد، تفضل.
2: الله يبارك فيك. يا أستاذنا بالله بنقدمه يعني توجيه لشيخنا الصادق الغرياني حفظه الله وبارك الله فيه يعني.
1: تفضل.
2: الله يبارك فيك، يعني بدنا نطلب منه التوجيه يعني بخصوص التصويت على الدستور، يعني لو أن الدستور مجمدين يا أخي الكريم يعني أكثر فينا كيف يعني تو حتى الدولة يعني رافضة، حتى الحكومة يعني رافضة تنفيذ التصويت على الدستور، وأن الدستور يعني يعني ما ياخذش يوم يعني يوم، حتى يعني تو الجهات الخاصة أو الجهات يعني وخاصة أنه قالت أنه نتكفل يعني حتى بدفع الرسوم شركة المدار والليبيانة على التصوير، يعني ما نبوش منهم شيء يعني حتى دفع أي قرش ما نبوش منهم.
1: وتكلم المفتي
2: يحاول يتبنى ويدخل يعني حتى لو أنه على دار الإفتاء أنه يديروا منظومة ومنصة خاصة بالتصويت يعني حتى يسعد شوية وجزاه الله خير في ميزان حسناته يعني، أو حتى الحكومة يعني ترفض الدفع حتى ربع دينار يعني على التصويت يعني كل كل المسؤولين يعني يرفضون يعني يرفضون التصويت يا أخي. من نبوش من الشيخ جزاه الله خير وحفظ الله ميزان حسناته يدخل يقول لنا خطة ألف خطة باء خطة جيم خطة دال لأن نطلع من هالعنق الجهاز وزارة جزاكم الله خير دنيا وآخرة.
1: إن شاء الله إن شاء الله أخي محمد نعلق على كلامك إن شاء الله بإذن الله. تمام، عندنا الأخ مسعود تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شنو حاكم بهي؟
1: الله يسلمك بارك فيك أخوي مسعود تفضل.
3: أنا مداير يوم اللي الزكاة.
1: إي نعم.
3: ولكن عندي في نفس المدة زي ما تقول عندي سيارة بعتها ب 40,000، هل 40,000 هذوما نخليهم نضمهم لرأس الحول ولا نخليهم وقتي؟
1: تمام تمام تمام.
3: بعدين عندي ملاحظة بالله.
1: إي تفضل.
3: هو اللي كان يسأل هذا اللي كان يسأل فيك هذا هو يسأل ولا يشرح ولا يدير في قضية ولا شيء، المفروض يختصر السؤال باش غيره بيسأل.
1: تمام تمام أخوي مسعود إن شاء الله بإذن
3: الله. بارك الله فيك. صحيح.
1: ماشي ماشي. عندنا الأخ أبو أحمد تكلم عن مسألة التصويت على الدستور وكلامه، هو الكلام الحقيقة المفتي واضح في هذا، واللي تابع الحلقات يوم الأربعاء تكلم مرارا وتكرارا المفتي على مسألة الدستور وأهمية طرح الاستفتاء على الدستور، وأن هذا أهم الحلول لحل مشكلة الواقع فيها الدولة. هذا من سنوات تكلم عنه المفتي حفظه الله، يعني ما هوش جديد. من اللي مسكر على الدستور وسلمه له من 2016 الهيئة صياغة الدستور سلمت النواب، قال هيك حط في الدرج وسكر عليه ما عادش طرحه. هو المفروض جهات شرعية تطرح الدستور بالتفاهم مع المجلس العالي للدولة هذه والجهات التشريعية اثنين يتفاهموا على موعد التصويت على الدستور، لكن اللي يمنع هو مجلس النواب وليس الجهات الأخرى. يعني الجهات الأخرى حتى الحكومة يعني جهة تنفيذية، ما تقدرش تدير منها حتى بتدير نفسها اليوم خذ الفلوس وصوتوا حذوا اليوم مش هياخذوك انت، نص البلاد نصها تحتك ونصها مش تحتك، والجهه الثانيه مش هترضى بمساله الا بشروطهم هم وبتزويرهم وتحت حمايتهم، وهذا كله يعني هيأثر على مسألة الدستور. ف يعني دار الإفتاء ما الأهمية يعني المسؤولية عليها هي التوضيح والتنبيه، وقد قامت بذلك مرارا وستكرر بإذن الله ذلك مرارا، وهذا أهم الحلول فعلا. لو قمنا بالتصويت على الدستور وتحديد دستور للبلاد والتصويت عليه، فهذا يحل كثير من المشاكل الواقع الآن في مسألة الأجسام هذه اللي قاعدت يعني عبء على البلاد. مجلس النواب من سنة 2014 فاتت 12 سنة، فهو موعد المفروض يفوت سنة، يعني تمدد لنفسه 12 مرة، هو كل سنة مفروض مدة سنة 12 مرة يمدد في نفسه. هذا ما سمعنا بهذا في جميع البرلمانات في العالم مطلقا بهذه الكيفية، ولكن أخذها بالقوة ومعاش بيرجعوا عن أمرهم هذا. عندنا الأخ مسعود سأل سؤال، قال عندنا يوم معين هو للزكاة. نعم، وقبل ما نزوم على الأخ مسعود عندنا الاتصال الآتي ناخدوه. الأخ شعبان تفضل. أخوي شعبان تسمع فيه؟
4: أسمع فيك. نعم
1: تفضل تفضل.
4: الو.
1: اي نعم نعم اخوي شعبان اسمعني من الهاتف.
4: انا اسمع فيك يا شيخ.
1: اي اسمعني من الهاتف، الراديو بعد عليك يعني في صوتك.
4: يا شيخ السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
4: يا استاذ الفرق انا عندي لما اخش المسجد
1: نعم
4: نلقى في الطابور اللي خلف الامام جهه اليمين نلقى فيها في مكان تقف واحد فاضي.
1: نعم.
4: اللي صار المأموم اللي واقف خلف الإمام فاضية، فهل أنا نوقف في الجهة اليمين اللي فيها نفر واحد في آخر المسجد أو نوقف في جنب الشخص اللي وقف ورا الإمام؟ أي ما أفضل؟
1: تمام تمام.
4: السؤال الثاني يا شيخ، المية الزايدة اللي تطلع من مية التحلية،
1: أين
4: هل هذه يجوز الوضوء بها وإذا لا؟
1: تمام تمام،
4: بارك الله فيك، جزاك الله علم خير وبركة إن شاء الله، بارك الله فيك.
1: أسلمك بارك فيك.
4: شكرا.
1: معنا الأخ أنور، تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: حياك الله يا شيخ، بارك الله فيك.
1: الله يسلمك وبارك فيك.
5: عندي زوز أسئلة لفضيلة الشيخ. السؤال الأول، أنا نصلي في صلاة الظهر وصلاة الظهر 4 ركعات، لكن صار لي سهو في الركعتين تحيت وزكيت وطلقت السلام، نبي الإجابة عليها. والسؤال الثاني،
1: أنت سلمت من ركعتين، يعني سلمت من ركعتين وبعدين كملت ولا شن درت؟
5: لا ما كملت ركعتين ثانيين وبعدين درت سجدتين، لكن نبي التصحيح منك أنت في الظهر.
1: تمام تمام.
5: السؤال الثاني، لما نخش لبيت الله الجامع يوم الجمعة نلقى في ناس ما فيهم شيء صحاح، لكن مقعمز وما ذو رجليه. أنا في نظرتي إن مدام رجلي غلط ومش مقعمز في القهوة، مقعمز في بيت الله، نبي الإجابة عليها يا فضيلة الشيخ، جزاك الله والله خيرا.
1: تمام تمام إن شاء الله أخوي أنور، نوضحه لك الله. معنا الأخت أم محمد، تفضلي.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: الله يجزيكم خير على هالبرنامج.
1: آمين وإياك، وتفضلي.
6: الله يا شيخ، أنا ما صليتش صلاة قيام الليل.
1: إيه نعم.
6: قيام الليل ما صليتش لعذر ما.
1: نعم.
6: فماذا أعمل؟
1: يعني استيقظتي مع طلوع الفجر يعني.
6: أيوة.
1: تمام تمام أختي، نجاوبوك عن ذلك إن شاء الله بإذن الله.
6: السؤال الثاني يا شيخ، معليش.
1: نعم تفضلي.
6: نبي حكم الشرع في الدربوكة، في الدربوكة.
1: حاضر أختي حاضر. عندنا الأخ محمد، تفضل.
7: السلام عليكم، نارك طيب شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: ربي يحفظكم ويحفظ سائر المسلمين إن شاء الله.
1: آمين آمين وإياكم، بارك الله فيك، تفضل.
7: من فضلك يا شيخ، أنا عندي الوالد توفى وبينزل هو مخلي 6330 دينار، فنبقى نقسموهم احنا والورثة، يعني نبقى نقسموهم بيناتنا.
1: 6000 كم؟
7: وانا 6330.
1: 330 اللي هو الورثة من هم كم واحد؟
7: 4 اخواتي وانا الشخص الوحيد وامي.
1: هو ترك يعني زوجة وترك 4 بنات وترك ابن. والدة ووالدته توفين، يعني اللي هو جدك وجداك وهم.
7: نعم.
1: الميت اللي هو والدك ابوه هم ميتين يعني.
7: ايه ايه ايه،
1: يعني هو ترك زوجة 4 بنات وابن. خلاص تمام، نقول لك كم ياخذ كل واحد ان شاء الله.
7: الله يبارك فيك ويحفظك، شكرا وشكرا لكم ان شاء الله.
1: امين امين واياك. معنا الاخ سعد، تفضل. الاخ سعد تسمع فيي، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم سعد كيف حالك؟
8: تحية ليك شيخ، تحية
1: لعبدين. الله يحفظك ويبارك فيك،
8: خيرك هذا اليوم مبارك إن شاء الله.
1: آمين آمين.
8: جزاك الله خير شيخ على برنامج الديني هذا. سؤالي يا شيخ، في صلاة الجمعة.
1: نعم.
8: صلاة الجمعة يعني صلاة الجمعة.
1: نعم.
8: نصلي على الرسول حتى يدخل الشيخ يعني في صلاة الجمعة. عادي
1: شيخ، تصلي على شنو قلت انت؟
8: تصلي على الرسول يعني حتى انا نخش الشيخ في صلاة الجمعة يعني ندعي ونصلي يعني
1: حتى اثناء الخطبة يعني تقصد انت؟
8: يعني مش في جهر فوق يعني.
1: تقصد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سر حتى اثناء الخطبة يعني؟
8: ايه نصلي على الرسول وندعي لان حتى يخش الشيخ طبعا يرفع على
1: الى ان تبدأ الخطبة. تمام.
8: ايه الى ان تبدأ الخطبة.
1: ما في شيء شيخ؟ خلاص لا ما فيش بأس، إن شاء الله نجاوبك عن ذلك، إن شاء الله نوضح لك.
8: ماشي شيخ، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
1: معنا الأخ عبد اللطيف من السودان، تفضل.
9: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
1: امين امين، بارك الله فيك بخير. نعم. الحمد لله. تفضل اخوي عبد اللطيف.
9: يا شيخ عندي دكان.
1: نعم.
9: دار ادريجو دري.
1: إيه عندك دكان خيره؟
9: دكان ملابس.
1: إيه دكان ملابس. ايه
9: هل احسبه بقيمه الذهب ولا كيف يعني؟ ما
1: داير عارف ولا. في الزكاه يعني
9: ديون مع ناس ودائما.
1: تمام تمام، نوضحوا لك كيفيه الزكاه، كيفيه زكاه المحل بالنسبه لل زكاه. طبعا بما ان الاخ من السودان ما عندهاش الراديو فن نجاوبه الاول لان معنا على الخط. انت اخوي عبد اللطيف، لابد الزكاه لها شروط، من اهم الشروط هذه هي ان يكون المبلغ بالغا للنصاب وحال عليه الحول. فبلوغ النصاب المحل اللي عندك هل هو يساوي بما يساوي 85 جرام
9: ذهب؟ لا رجالي رجالي.
1: ايه تمام. ايه محل رجالي ولا نسائي؟ مش اشكال في المساله. لابد يساوي يعني النصاب الزكاه، او نصاب الزكاه في السودان غالبا لو تسال عنه حيقول لك النصاب كم. هو ما بما يساوي 85 جرام ذهب بعيار 24. تو في ليبيا مثلا احنا في 90,000 او 92,000 هذا نصاب الزكاة. يعني المحل كان واحد عنده محل 30-40 ألف هذا لا زكاة عليه لأن المبلغ ما هوش بالغ النصاب. فأنت تشوف نصاب الزكاة في السودان كم عندكم، والمحل في السودان مش في ليبيا.
9: نعم.
1: إيه بما أن المحل في السودان بتشوف نصاب الزكاة في السودان كم، وكان ما واضح الأمر حيكون عندهم واضح، أو هو بما يساوي 85 جرام ذهب تشوف الجرام الذهب كم عيار 24.
9: بالذهب يكون كم؟
1: أيوة عيار 24 كم، وضربه في 85، اضرب 85 كان ب 1000 مثلا، خلاص هو ب 85,000 وهكذا. فكان انت اقل من النصاب ما عليك الزكاه، كان وصلت النصاب ولا اكثر منه واجب عليك الزكاه، وتحسب فيها حتى الديون لان هذه ديون التجاره من الاشياء اللي هي تجب فيها الزكاه. عندنا الاخ محمد معنا.
10: وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: مرحبا شيخ، مرحبا، شنو حالك؟ نحييكم على البرنامج، نسأل الله أن يكون مجاح حسناتكم إن شاء الله.
1: آمين آمين. وياك أخي محمد تفضل.
10: الشيخ أنا عندي سؤال، أنا عندي حوش نأجر فيه أو مكلف تأجير يعني. إيه؟ فجاء شخص أجر مني شهر ودفع لي الشهر، لكن بعد أسبوع قال أنا بنمشي. فجيت تضي والواحد هذا ما عجباشي. فكيف
1: نتصرف
10: الان يعني؟
1: هو المفروض يبدا بعد اسبوع والا سكن اسبوع وبعدين فسخ العقد.
10: جاء واستلم الحوش وقعد فيه بعد اسبوع وقال انا والله بنمشي، العائله هذه تعبوا الحق من الحراره والضي والنيل.
1: وانت اجرتها بنظام الشهر يعني؟
10: انا ضلت شهري فقط، مانيش عارف كيف
1: الصلح. هي انت لما اجرت منه بنظام الشهر مش من شروطه هو انك توفر مولد ولا حاجه، هيك اجار عادي وخلاص.
10: لا لا لا لا لا، ما فيش الحوش كل ما كم
1: يعني، ما فيش شيء منك انت يعني مخالف.
10: لا لا لأنا. هو الان مشكك، قال انا بنمشي خلاص، لكن
1: اي نعم خلاص
10: مش كم شيء يعني.
1: هو بيطلع يعني اسبوع ودفع الشهر وبيطلع خلاص.
10: دفع الشهر وقعد اسبوع وبعدين ما عجبهم الجو بيطلع وبيمشي.
1: خلاص تمام، نوضحوا لك كيف تدير معه ان شاء الله في الباقي.
10: ان شاء الله خير. سلام.
1: نعم، نبدا في الاجابه على اسئله الاخوه المتصلين. هذا السائل الاول الاخ مسعود سال علي مساله الزكاه والفوائد اللي يستفيدها المسلم اثناء الحول. طبعا الزكاة في أشياء سموها فوائد وفي أشياء ربح. شو الفرق بين الربح والفائدة في الزكاة؟ الربح هي تابع للأصل، يعني واحد عنده 100,000 خدمهم طلعوا 120,000، هذا بيزكي على 120,000 كاملات، لأن 20,000 هذه صح ما حالش عليها الحول لكن هي تابعة لأصلها، فهذه بتزكي على 120,000. هذا الربح دائما يتبع الأصل. الشيء الثاني اللي هو الفائدة، وهذا السؤال الخاص بخونا مسعود، اللي هو الفائدة اللي هو المال اللي يدخل في ملك الشخص عن طريق مثلا هبة ولا ميراث ولا حاجة باعها ثمن، بيع للسيارة ولا بيع لمسكن وغيره. هذه لا تضم إلى الأموال الأخرى الموجودة لدى المزكي، بل يستقبل بها حولا قمريا جديدا. يبدأ منين الحول هذا؟ يبدأ من تاريخ قبض المال. فالأربعين ألف هذه مش واجب عليه إن يضمها إلى يوم الزكاة، مثلا الزكاة متاع يوم عاشوراء وهو في رمضان مثلا باع السيارة هذه قيمتها 40 ألف، يضمهاش للمبلغ اللي يعني يبدأ من اليوم اللي باع فيه، يبدأ ويستقبل بها حولا جديدا من يوم 1 رمضان اللي هو باع السيارة، يستقبل بها حولا جديدا، يبدأ من تاريخ قبض المال إذا بلغت طبعا الفائدة نصابا هذه، وإلا يعني هو عند النصاب من قبل، يعني بما أنه عند النصاب من قبل فيستقبل بها حولا جديدا. فهذا بالنسبة للمبلغ السيارة هذه ما تضمهاش لليوم المعين، هذا مش واجب عليك تضم لليوم المعين، وإنما تستقبل به حولا جديدا. عندنا الأخ شعبان قال أني عندما أدخل إلى المسجد نلقى في صف اليمين مرات يعني ممتلئ، والشمال حتى خلف المسجد وكذا ما فيش حد، يعني هل الأفضل أقف على اليمين وكان في مكان واحد وبعيد عن الإمام، وإلا لا أقف على الشمال؟ طبعا الأفضل دائما أن يكتمل الصف خلف الإمام مباشرة، يعني مش يكون الإمام في المنتصف تماما وبعدين نبدو الصف يمينا وشمالا. أفضلية اليمين اللي تكلموا لها أهل العلم لما يكون الصف مكتمل يمينا وشمالا، يعني يمين الصف أفضل من يساره أمتى؟ إذا تساوت الصفوف ولا تقاربت. لكن نجوا الناس كلهم واقفين خلف الإمام مشو يمين واللي صار كله قاعد ما في حد، لا، هذا هنا الأفضلية أنك تقف على الشمال. هنا في هذه الحالة دائما الأفضلية لمن؟ للقرب من الإمام. إذا كان يمين الصف طويلا جدا زي في حالة الأخ الكريم واليسار أقرب للإمام، فهنا في هذه الحالة الوقوف في الشمال أفضل. لماذا؟ لأن الأفضلية تكون قرب الإمام في هذه الحالة. النبي صلى الله عليه وسلم يلني منكم أولي الأحلام والنهى، فالأفضلية هنا الأقرب للإمام أفضل في هذه الحالة، كما في حالتك أخي شعبان لما تلقى الصف يمينا هذا طويل جدا، جهة اليمين بعيدة جدا وجهة اليسار أقرب إليك، فالأقرب إلى الإمام أفضل. سأل الأخ شعبان سؤال آخر، قال الوضوء بماء الزايد من التحلية يعني بعد الفلترة هذا، قال هل يجوز الوضوء به أم لا؟ يجوز الوضوء به، يعني الوضوء بماء التحلية الخارج من أجهزة الفلترة هذا، هذا ماء طهور يصدق عليه اسم الماء المطلق، يعني هو ما تغيرش الحكم الشرعي بتنقيته، يعني كان نقوه من بعض الأشياء اللي هي هو ماء عادي وما تغيرش لا ريحة ولا طعمها ولا لونها، ونتوضى بها مثل المية خارجة من البير توضى بها لم يتغير ريحة ولا طعمها ولا لونها. خشناها لأجهزة الفلترة هذه، وأجهزة الفلترة قامت بتنقيتها بمثل إخراج جزء معين وبعض الأشياء ولا البكتيريا ولا كده ولا الأتربة ولا غيرها، قامت بفلترتها، فهذا لا يعني أنها نجسة، لا، هي باقية على طهوريتها ويصدق عليه اسم الماء المطلق، يعني وما تغيرش حكم الشرعي أن طهور لما نقيناه من بعض الأشياء الأخرى ونقيناه أن تغير حكم الشرعي وأصبح غير يعني ماء غير مطلق، لا، هو ماء مطلق تجوز الطهارة به تماما كالماء العادي ما دام أنه لم يتغير لا ريحة ولا طعم ولا لونه، فيجوز الوضوء به والطهارة به صحيحة ولا حرج في ذلك. يعني ماء التحلية الماء المطلق طبعا الكلمة هي الفقهاء هو الماء الذي يطلق عليه اسم ماء من غير قيد، من غير قيد، وهذا يطلق عليه اسم ماء من غير قيد أيضا ما دام لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه. الماء اللي هو اللي ما توضوش به، أما النجس تقص فيه نجاسة، أما الماء المقيد اللي هو الطاهر يسمه فيه الطاهر، هذا اللي هو لا يسمى ماء إلا ويذكر معه القيد، ماء الورد، ماء الزهر، ماء كذا، ماء كذا، هذا يعني لا يتوضأ به. لكن بالنسبة للماء الخارج من التحلية هذا حتى بعد دخوله على أجهزة الفلترة والخروج منها، فالماء المتبقي يعني الماء المتبقي يجوز الوضوء به، ولا يعني ذلك أنه أنه نجس، يعني الماء المتبقي دائما بعد ماء التحلية بأي وجه كان نقدروا نستفيدوا منه في أمور أخرى. وهذا الأفضل للإنسان أن حتى ما يبدأش يعني الحقيقة بعض الناس عندهم فيه حتى دائما يصرف في مواسير التصريف وغيرها، إن أمكن الاستفادة به في أمور أخرى أو لا يستفاد به في أمور أخرى مثل الشجر ولا نحو ذلك كان ما يسببش ضرر، خير من صرفه في مواسير التصريف، خير من صرفه في مواسير التصريف. نبدأ عندنا الأخ أنور سأل صلاة، قال يعني سلم من ركعتين، حكم المصلي إذا سلم من ركعتين في صلاة الظهر الرباعية سلم من الركعتين فما يفعل في صلاته؟ هو فعل الأمر الصحيح، سلم من ركعتين وقام بإكمال الركعتين فورا، وهذا هو الواجب عليه أنه يكمل هذه الركعتين ثم يسجد بعد ذلك للسلام، ثم يسجد بعد ذلك للسلام. هو زاد زيادة، الزيادة اللي هي أنه سلم، يعني فإذا سلم الإنسان من ركعتين ناسيا في صلاة الظهر وما طالش الوقت، مش يتذكر بعد وقت كان طال الوقت خلاص هذا يعاود الصلاة، لكن هو تذكر مباشرة، هذا يقوم فورا لإكمال الركعتين الباقيتين ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو بعد السلام. هذا هو الذي عليه، والأخ قال إنه فعل ذلك فصلاته صحيحة لا حرج في ذلك. سأل هو مسألة أخرى، قال الحكم أن بعض الناس الأصحاء ويعني يمدون رجلهم في المسجد، حكم مد الرجلين في المسجد هل هو يعني جائز وإلا لا؟ وخصوصا بعض الناس يمدون رجليهم يعني في المسجد وإلى الكعبة. هو الأصل في مد الرجلين الجواز، وإن كان بعض أهل العلم يعني كره يعني مد الرجلين إلى القبلة، كرهوا يعني، وهذا منقول عن بعض السلف أنه كانوا يكرهون مد الرجلين إلى القبلة ولو حتى خارج المسجد عندهم، هذا كله تعظيما لبيت الله جل وعلا ووجهة العبادة، وهذا مذهب بعض أهل العلم في المذاهب الأخرى. فالأصل هو في مد الرجلين بصفة عامة الجواز، يعني ما لم يكن المد هذا بين الناس، يعني الناس مد رجليك ما بينهم هذا يعتبر فيه يعني خارم يعني من خوارم الإنسان، وفيه بعد قلة الأدب مع بعض الحاضرين، فما تمد رجليك أمام الناس فهذا فيه إساءة أدب مع بعض الناس. أيضا في حالات أخرى اللي هو عندما يكون مد رجليه من غير حاجة، و يعني بعض الناس بحاجة إلى الجلوس في المسجد في ازدحام، وأنت لما تمد رجليك أنه واخذ مكان اثنين ولا ثلاثة، ففي هذه الحالة ينبغي للمسلم أن لا يفعل ذلك وأن يجلس الجلوس الذي يعني يستريح فيه بدون أن يعني يأخذ مكان الآخرين. طبعا يظل بعض الناس، وهذا يعني نوضحوه أكثر، بعض الناس يقول لك أنا عندي ظروف صحية، عندي ظهري، عندي ظروف، عندي كذا، فأني بدي ما مكان نتك عليه عادي، دور بأي مكان نتك عليه في المسجد، لكن مش ضروري تمد رجليك. ولو احتاج إلى مد رجلي لأمر صحي، الإنسان الذي يحتاج إلى مد رجلي لأمر صحي هذا ما في شيء بأس، احنا قلنا الأصل فيه الجواز وما فيش دليل على التحريم، وهذا هو الأصل. ما لم يكون هناك أمر آخر هو سبب أذى للناس أو يكون المد أمام وجوههم وكذا من الأشياء اللي غير مقبولة في عرف الناس، هذه فلا يفعل هذه الأمور، وإلى الأصل فيها الجواز. فالأمور اللي هي مخلة بالأداب في العرف ينبغي الإنسان أن يراعي هذه الأشياء، فالإنسان يبغي عليه أن يكمل نفسه ويصونها عما يوجب ذمها عرفا ولو مباحا في ظاهر الحال. فقهاء تكلموا لمسألة هي مسألة المروءات وغيرها، قالوا الإنسان يعني تكمل نفسه يعني بصونها عما يوجب ذمها عرفا في أشياء مش محرمة وهي مباحة في ظاهر الحال، زي ما ذكر الفقهاء هي مباحة في ظاهر الحال ما فيهاش إشكال، لكن هي عرفا مذمومة وغير مقبولة ونحو ذلك، فينبغي أن يراعي هذا المرء ويغلب ذلك من جانب الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم الحياة وشعبة من الإيمان، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والنبي عليه الصلاة والسلام الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، هذا كله في الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الأمور هي رأي في الأصل هي جائزة لا إشكال فيها، لكن يعني الناس لا تقبل هذا، خصوصا مدرجين أمام عامة الناس يعني من أهل العلم ومن أهل الفضل وغيره. هذا يعني ينبغي أن يراعى ذلك. في فرق بين هذه الأمور وبين الأمر هذا بين نفسه وبين إخوانه وبين أصحابه وبين جماعته، هذا الأمر واسع يعني. هذا غير في بعض الأمور ما يفعلاش أمام عامة الناس وفي أمام الناس وأمام الجمعات وغيره.

قيام الليل وحتى أذان الفجر، ماذا تفعل؟ ما فيش لها شيء، وبإذن الله يعني لها الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى على نيتها. الإنسان يؤجر على نيته. قيام الليل هذا أمر مستحب، ومن نسيه أو نام عنه لا إثم عليه، ويعني الأمر هذا يعني ما فيش إثم ولا إشكال فيه، أمر مستحب، ونسي الإنسان أن يفعل هذا الأمر، ويؤجر الإنسان على ما كان يفعله إذا غلبه النوم والله شغله شاغل من الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، من نام عن حزبه شيء منه فقرأه من بين الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه بالليل. تأخذه من بعض أهل العلم استحباب لو حتى لو صلاه مثلا بعد في وقت الضحى وغيره لا حرج عليه في ذلك. فبالتالي تؤجرين بإذن الله على فعلك هذا. والإنسان إذا نام عن شيء كان متعودا على فعله يؤجر على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني الأخت محمد هي سألت سؤال آخر، سألت عليه حكم الشرع في الدربوكة. الدربوكة جائزة لا حرج فيها بضوابط. هو أولا تكون في الأعراس، الدربوكة تكون في الأعراس، ما تكونش في غير الأعراس. والشيء الثاني تكون للنساء. يعني إذن فقهاء المالكية جوزوا الدربوكة اللي معروف عندنا بالدربوكة هذه للنساء في الأفراح، للنساء في الأفراح. وطبعا الكلام هذا فيه صار عليه كلام كبير في يعني عند يعني كثير من الناس في هذه الأيام، وأخذا ببعض المذاهب الأخرى. لكن المالكية يرون جواز الدربكة وفي النكاح للنساء، إلا الأشياء اللي فيها الصراصير هذه، اللي فيها الأصوات هذه الأخرى، هذه منعها المالكية. لكن المالكية نصوا على جواز الدربوكة هذه في الأفراح للنساء، هذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. ويجب يعني بالنسبة للدربوكة هذه ما يكونش فيها زي ما قلنا احنا اللي هي الضوابط، أن يكون الكلام الذي يقال في الأفراح كلام مباح، ما هوش كلام محرم، وما يكونش اختلاط بين النساء والرجال في الأفراح. فإذا توفرت هذه الأمور ما فيش بأس في الدربوكة. يجوز عند المالكية يعني ضرب الدف في الأعراس لإشهار النكاح. وهذا الأمر بالنسبة للدف هذا ما فيش خلاف بين أهل العلم، وفي إجماعات يعني النبي صلى الله عليه وسلم النكاح ولو بالدف، وأجمع أهل العلم على إباحة الضرب بالدف في العرس للنساء، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. لكن هو الملكي خاص يعني قالوا هذا خاص بالنساء، ويجوز للرجال الضرب الدف عندنا. وأضاف إليه الملكي حتى في العيد يعني مسألة الدف للعيد، لكن في خلاف مش محل اتفاق كامل مثل الأعراس. فضرب الدف هذا ما يكونش للرجال، وما يكونش يعني في المناسبات الأخرى الشرعية زي بتاعت الزهد والذكر وغيرها تضرب فيها الدف. هذا ممنوع أن يتخذ هذا الأمر وسيلة للتعبد ولا وسيلة للذكر كما تفعل بعض الطرق وبعض الأمور الأخرى. لكن ويجب أن نفرق بين العادات وبين العبادات. فالأصل في كل الأشياء اللي فيها عبادات الملكية يمنعون ما ليس له أصل شرعي في العبادات. لكن بالنسبة للدربوكة الملكية يرون جواز الدربوكة، وما لم تكن فيها الأصوات هذه تصدر أصوات عند الضرب مثل الصراصير اللي قلنا هذه اللي موجودة ونص عليها، وإلا فهي مباحة للنساء في الأعراس. عندنا الأخ محمد سأل على تركة نحسبه لنا بين الفاصل ونجاوبها، والسؤال بعد الفاصل مباشرة. قال الأخ سعد عند السؤال، قال أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجمعة إلى أن تأتي الخطبة، يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الله تبارك وتعالى، ما فيش بأس في ذلك. يعني هذا من الأمور المستحبة. الإنسان عندما يأتي إلى المسجد

يصلي يعني ركعتين ويبدأ ينتظر له أن يقرأ القرآن في هذه الفترة، وله أن يذكر الله تبارك وتعالى، له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بشكل عام، هذا يعني من الأمور المستحبة، هذا من الأمور المستحبة، وورد في عدة أحاديث في يعني استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه من الأمور المستحبة للمسلم أن يفعلها. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخطبة أمر مستحب، كذلك ذكر الله تبارك وتعالى أمر مستحب إلى أن يبدأ الخطيب. لم يبدأ الخطيب هنا يجب الإنصات ويجب الاستماع، ويكره رفع الصوت حتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الدعاء أو يعني خشية التشويش على المصلين، خشية التصويت على المصلين، هذا كله يعني لا يفعله المسلم يعني حتى لا يشوش على الآخرين، لكن هو الأصل في الدعاء كله الجواز ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا عبد اللطيف من السودان، جاوبنا عن سؤاله في مسألة الزكاة، قعد لنا سؤال واحد اللي هو وننهي بعده الجزء الأول من هذه الحلقة. سؤال الأخ محمد قال يعني يعني كلفت بإجارة منزل وأجرته لشخص بنظام الشهر، شهر كامل، بعد أسبوع قال ترك المنزل وقال هو حر يعني حر شديد، وترك المنزل بعد أسبوع، فأنا المبلغ استلمته هل أرد له المبلغ أم لا، وماذا أفعل في المبلغ اللي استلمته؟ طبعا فسخ الإجارة هنا، الإجارة هنا يعني بنظام الشهر، ما هيش نظام اليوم، نظام اليوم يأجر يوم ويطلع، مش من حقه تلزم بشيء معين يعني. فهو أجر يوما فقط، أجر يوما فقط، كان الفسخ بالتراضي، كان وافقته على النهائي العقد وارجاع باقي الأجرة، هذا ما فيش بأس. لكن عقد المشاهرة هنا، هذا عقد بالشهر ما هوش عقد باليوم يعني، يلزم هو أن يؤجر، يستلم المبلغ كامل، ومش واجب عليه أن يرد له المبلغ، مش واجب عليه أن يرد للمبلغ، لأنك أجرت أنت بالشهر وليس بنظام اليوم ولا بنظام الأسبوع، وليس بنظام الأسبوع. فبالتالي مش واجب عليك ترد للمبلغ، ولكن لو تراضيتم على أمر ما فيش بأس في ذلك. لو تراضيتم أنت معه المبلغ 1000 دينار، أنا بناخذ 500 وأنت 500، ما فيش بأس في ذلك، ولعل هو تضرر يعني، هذا من باب الرفق به، هذا كله ما فيش بأس يعني، الأمر فيه واسع، ولعل يعني تخفف عنا خصوصا في هذه الأيام، في هذا الشهر، في هذه الشهر الناس يعني عندها حرارة شديدة ونحو ذلك، وحصل لهم يعني بعض الظروف وغيرها، هذا كرما منك يعني فقط، لكن هو كوجوب خلاص، هو أجر بنظام الشهر، وما دام أجر بنظام الشهر وأنت ما فيش شيء ناقص منك أنت مباشرة، فالعقد بالمشاهرة هذا عقد لازم، فبالتالي ما دام العقد مستوفي للشروط وما فيش شيء منك أنت يعني ومكنت من الانتفاع بهذه بالشيء المستأجر اللي هو هذا المنزل، وترك منه هو ترك هذا الأمر منه، مش واجب عليه ترد له الباقي. لكن لو دخلتم زي ما قلنا في صلح، هو الأفضل يعني بتاخذ حق الأسبوع مثلا والله أكثر من ذلك، وترد للباقي من بابك المساعدة، لأن خصوصا أنت يعني تقدر تأجر لواحد تاني مرات في نفس الوقت، ولا تتفاهموا أن لو أجر لواحد تاني خلاص ناخذ القيمة من التاني ونرد لك، هذا موجود عند بعض الكثير من الأشياء، وهذا أمر طيب، هذا أمر طيب يعني فيه حل للطرفين، لما الشخص يتضرر من الإيجار وما يقدرش ومن كذا، يجي الناس يدوروا في حل وسط، خلاص نشوفه كان دخل لحد تاني على الإيجار ونرد له قيمة الإيجار، ولا نجيب أني واحد تاني بدلي في هذه المدة، لأنه هو ملك المنفعة خلاص يقدر يأجرها للغير،
يقدر يأجرها للغير، ما فيش إشكال في هذا الأمر. يعني هو صاحب المنزل حتى لو بيجيبه، حتى أنت مش حقك تمنع، حقك تمنع لأنه هو ملك الأمر هذا. و يعني المانع هنا زي ما قلنا ما فيش شيء يمنع من أن يأجر المنزل هذا لشخص آخر، فهو يقدر يأجر لشخص آخر، ما فيش إشكال. لكن هو كان يطلع مباشرة زي ما ذكرنا مرارا، مش واجب ديكتور المبلغ، لكن دخولكم في الصلح هو الأفضل. بهذا نكون بسؤال الأخ محمد، نكون قد أجبنا على أسئلة الجزء الأول من حلقة اليوم، وبعد الفاصل بإذن الله نبدأ في الجزء الثاني ونجيب عن أسئلتكم واستفتاءاتكم بعون الله جل وعلا. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى لهذا اليوم. برنامج فتوى يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. في هذا البرنامج نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لمن أراد الاتصال يكون الاتصال على الأرقام التالية 092-092-15-0 092-092-16-0. وأيضا لمن أراد الاتصال على الواتساب يكون على الرقم التالي 092-092-17-0. نبدأ ببعض الأسئلة الواردة على التطبيق إلى حين ورود الاتصالات من الأخوة المتصلين. هذا سائل يسأل عن عدة المطلقة، هل تحسب بعدد الحيضات أو بثلاثة أشهر؟ طبعا المطلقة في عدتها بعد أن يقع الطلاق، إذا طلقها الزوج تبدأ في العدة مباشرة. إذا كانت هي تحيض، المرأة اللي هي بعد تكون بالغة وقبل 50، هذه مرأة تحيض، فهذه عدتها 3 قروء، هي 3 أطهار. يعني إذا طلقها الزوج في طهر تخرج بخروج أول قطرة دم من الحيضة الثالثة، وإذا طلقها في حيض تخرج بخروج أول قطرة دم من الحيضة الرابعة. وإذا كانت يعني مرأة يائس، يعني مرأة اللي ما تحيضش هذه ولا صغيرة في السن التي لا تحيض، هذه عدتها 3 أشهر كما قال الله جل وعلا: ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر ولا لم يحض. والمرأة الحامل عدتها بوضع حملها كما قال الله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيضا من الأسئلة اليوم، هذا سأل يسأل فضل صلاة الضحى. طبعا صلاة الضحى فإذا تتمثل في الفوز بالأجر المترتب على الإتيان بها، هي مثلها مثل سائر السنن والنوافل، أجرها عظيم. وورد في فضل يعني فضل حتى حديث خاصة، يعني في يصبح كل سلام لحدكم صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تحميد صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تكبيرة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة. قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهذا الحديث فيه دليل لفضل صلاة الضحى، وأن لها موقع عظيم، وأنها أقل شيء ركعتين، ومن أهم أجورها وأن كثرة الثواب فيها أن تجزئ عن 360 صدقة. وأي صلاة لها هذا الأجر العظيم حري بالمسلم أن يكون محافظا عليها ويواظب عليها. ومن أحب هذا الخير الكثير وهذا الأجر العظيم الجزيل عليه أن يواظب على صلاة الضحى. ومن لم يفعل ذلك ما صلهاش، ما ليش إثم، يعني لا تتريب عليه، هي غيرها يعني كغيرها من السنن والمستحبات، لا إثم على من تركها، وهي أقل شيء ركعتين ولا حد لأكثرها. بعض أهلنا يقول 8 وبعضهم يقول لا حد لأكثرها، وقتها يبدأ بعد الشروق بعد ربع ساعة. وإحنا عندنا تو الآن كنا تطبيقات الصلاة موجودة بعد الشروق بربع ساعة، يعني نقدر نصلها تو مثلا من 6:30 تقدر تصلها في هذه الأيام مثلا، وقبل الظهر يعني مثلا 1:15 تولى هذه الأيام مثلا، الساعة 1 قبل 1 تقدر تصلي، وقتها واسع من الساعة 6:30 إلى الساعة 1، هذا كله وقت الضحى، فوقتها واسع وهي أقل ركعتين، ويعدل يعني كأنك صدق 360 صدقة. فهذا الحقيقة أجرها عظيم، وينبغي للمسلم أن يحافظ عليها ويواظب عليها ما استطاع. عندنا أخ مفتاح، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك يا شيخ؟
0: الحمد لله بخير.
1: بالنسبة للشيخ عن المراقبة الإسلامية قال المطلب.
0: أي نعم.
1: يعني الشيخ في المطلب سألت في المطلب يقول لهم عندكم مراقب شرعي بل وجه، لكن هل المطلب يمكن بالسلعة ولا ما يمكنش؟ هل هو وثيق أو
0: وبيت انت مقاولك مو مقاولك ان في مدقق شرعي للمصرف يعني؟
1: قال لي ان مدقق شرعي.
0: تمام. انت تبي سيوله ولا تبي السلعه نفسها، السياره ولا كذا؟
1: السياره.
0: تبي السياره نفسها يعني تملكها بتكسبها يعني، مش بتبيعها
1: نفسها، حتى مثلا تبيعها لشخص ثاني مش لنفس مثلا المعرض،
0: لنفس المعرض شمن المصرف. ما فيش باس، ما فيش باس باذن الله. خلاص ما دام بهذه الطريقه ما فيش باس يعني. المصرف ليه مدقق شرعي وانت بتاخذ السياره.
1: حتى لو كان المصرف وسيط
0: على مفيش، كيف مصرف مو وسيط؟ لابد المالك هو من اللي بيبيع لك، انت بيبيع لك المصرف ولا
1: ما نعرفش يعني.
0: لا لا، انت الوراق باسم المصرف، انت عقد البيع تقراه قدامك، المالك هو المصرف وشريه السيارة هذه وتملكها التملك الصحيح، وانت شاري من المصرف، ما فيش وسيط المصرف، ومش مقرض المصرف. انا اللي بيولي مقرض يولي حرام. ايوه يعني كان المصرف خذ فلوس وخذ اكثر منه. لابد ان يكون البائع هو المصرف، يعني المصرف شري السيارة وتملكها، والعقد انت اللي بتديره تقراه، الطرف الاول والطرف الثاني. الطرف الاول هو المصرف باعتباره بائع، والطرف الثاني انت باعتبارك مشتري. ريت العقد هذا كي واضح. ايوه واضح الطرفي البيع. لكن ما يجيش انت المصرف وسيط والطرف الاول اللي هو المعرض، كان قلت الطرف الاول هو المعرض، هذا ما تخشلاش الامور هذه بكره، ما فيش العقد هذا اصلا.
1: الله
0: فيك بارك الله ان شاء الله اخوي مفتاح. معنا الاخ محمد، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: بنكرر سؤالي مره ثانيه، يعني طبعا كلمتك وقلت لي بعد الفاصل شيخنا انك انت
0: تمام تمام. مساله العده خلاص نحسب لك تو ونقول لك خلاص،
2: لأننا حتى بننزل للعمل ما قدرتش، لأنه بنسمع الجواب عن طريق الراديو يعني.
0: إيه خلاص دقيقة ونجاوبك وما قدام
2: يستمع. تمام. بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا
0: شكرا. سلام. بارك فيك. هو معنا الأخ محمد سأل سؤال قبل قليل، قال المبلغ 6,330 وتركت زوجة وتركت أربع بنات وابن. الزوجة لها الثمن لأن الزوج لي فرع وارث، والباقي يكون بين الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. فالزوجة لها الثمن والباقي اللي هو مثلا من 8، نصيب الزوجة لها سهم واحد اللي هو من 8، والباقي 7-8 يأخذهم الابن والبنات. فالزوجة قيمة تركتها 791.4، 791.4. وبالنسبة للابن بيأخذ 1846.4، وبالنسبة للبنت كل بنت من البنات الأربعة كل واحدة بتأخذ 923 دينار، 923 دينار كسب بسيط اللي هو 13 قرش. هذا يعني صدقوا بيها وكذا، 13 قرش هذا من كل بنت من غير 923. لكن الابن ليه 1846 والزوجة لها 791. هذا سؤال لأخ محمد كان من الجزء الأول من الحلقة. نبدأ بإكمال الجواب على الأسئلة اللي واردة على التطبيق إلى حين ورود اتصالات أخرى. هذا سؤال عورة الرجل من سر الركبة، هل السرة والركبة عورة أو لا؟ طبعا عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والسرة والركبة يعني ليست يعني داخلتين في العورة، يعني كشف الرجل عما فوق سرته وتحت ركبته أمام الآخرين يعني هو جائز ما فيش باس. لكن في أمر دائما نركز عليه ذكرنا عليه قبل قليل ونوضحه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السرة والركبة عورة كما جاء في الحديث، في الحديث قال لا تكشف فقدك فإن الفقد عورة كما جاء في الحديث. لكن مع أن كشف الرجل يعني في هذه الأمور في أماكن اللي فيها اجتماعات الناس والمساجد مثلا وغيرها يلبس الشرط هذا اللي معروف تحت الركبة، هذا قد يكون عند بعض الناس وهذا موجود في المجتمع، هو خارج من خوارم المروءة، حتى الإنسان عدالته هو فعلها طبعا لم يرتكب إثما وهذا الأمر يختلف طبعا باختلاف الأشخاص وباختلاف البلدان. ما في بلدان عندهم الأمر هذا عادي يرسوا كبارهم حتى ال... لكن في مجتمعاتنا ما زالت هذه الأمور مقبولة حتى في الجهات العامة وغيرها تمنع هذا ولا يقبلون هذا مثلا في مثلا في الاجتماعات وفي الأعراس والعزاءات أن الإنسان يجي في بهذا اللباس. ف فهذه الأمور تعتبر يعني من خوارم المروءة، وقد تكون حتى خارم مروءة عند بعض الناس وعند بعض الناس لا. يعني ما يقدرش أصحاب الوجهات وأهل العلم وأهل الفضل واللي معروفين بمكانتهم في يعني يلبسوا هذه الأشياء، لأنها في حقهم تعتبر خارم من خوارم المروءة. وقلنا خوارم المروءة هذه ترجع ديما للعادات والأعراف، وقد تكون من خوارم المروءة في بلد دون بلد آخر وفي منطقة دون منطقة أخرى، لكن ينبغي للناس مراعاة هذا الأمر، مراعاة هذا الأمر. هذا يسأل الحكم البخور للمعتدة. طبعا المرأة المعتدة من وفاة المرأة الحادة لا يجوز لها أن تستعمل الطيب، والطيب هذا لا يجوز لها أن تستعمله لا في البخور ولا في غيره، لا في البخور ولا في غيره، فما تستعملش البخور هي بالنسبة لنفسها. في شيء ثاني اللي هو أن بعض البيوت يحتاجون إلى امرأة هي في بيت هي معتدة، ولكن فيه رائحة يعني في البيت وجود ضيوف ولا كذا، بس بيرادوا استعمال الطيب مش الطيب، أرادوا استعمال البخور هنا لإزالة الرائحة الكريهة، هذا ما فيش بس هي لم تتبخر به في حد ذاته، هي تبعد عليه وما تستعملش الطيب هي لا في البخور ولا في غيرها كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على المسألة المرأة الحادة أن لا تحد على ميت فوق ثلاثة ولا تمس طيبا. المرأة لا تمس الطيب، وهذا فيه نهي للمرأة المعتدة عن الطيب بكل صوره وأشكاله سواء كان في البخور ولا في غيره. لكن لو استعمل البخور لإزالة الرائحة الكريهة في البيت أو ريحة الطيب هذه ولا نحو ذلك ما فيش بأس في ذلك، وهي ما تكونش يعني قريبة منها حتى ما يعلقش في رائحة يعني في لباسها وفي الأشياء اللي تلبسها. يعني معنا الأخ معتز، تفضل أخ معتز معنا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: نعالك يا حياك الله.
0: وحياكم الله وحياكم الله أخ معتز، تفضل.
3: عندي سؤال يا شيخ.
0: تفضل نسمع فيك.
3: يا شيخ توقفني في صلاة الجمعة.
0: نعم.
3: ونقف الإمام يخطب.
0: نعم.
3: نصلي تحية المسجد ولا ما نصلوش؟
0: باهي نجاوبوك عن ذلك إن شاء الله.
3: يا حمودك يبارك فيك يا شيخ.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. أبو أوس تفضل.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا دكتور عبد العزيز، كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير.
4: الله مبارك إن شاء الله.
0: الله يسلمك. الله يسلمك ويبارك فيك.
4: الله يبارك فيك رب وحدك والله. أنا من شوية سمعتك تتكلم عن المعتدة، يا ريت لو سمحت تتكلم عن العموم في المعتدة ما يحل لها وما يحرم عليها.
0: باهي تمام تمام إن شاء الله.
4: بعد إذنك لو سمحت.
0: حاضر حاضر اخوي بوس حاضر.
4: مشكور دكتور جدا مشكور وموفق ان شاء الله.
0: الله يسلمك
4: ويبارك فيك. كثر دعاءك صالح.
0: امين امين ان شاء الله امين. هذا سائل ايضا في التطبيق يسال على حكم بيع الذهب بالتحويل الفوري. ما جائز ما فيش بس التحويل الفوري هذا في حكم التقابض وتقابض حكمي، وما فيش بس يعني بالتطبيقات اللي هي تو موجوده في الهواتف في التطبيقات الفوريه سواء على الواي بي هذا ولا الون بي، التحويل فوري يعني والله التحويلات المصرفيه يعني مثلا على الجمهوريه ولا غيره واقف فوري يكون يعني مهم تحول القيمه توصله في حسابه ويصور الواصل متاع الايصال صار القيمة وتاخذ ذهبك في نفس الوقت. هذا ما فيش شيء بس تشتري ذهب ولا تشتري دولار بالتحويلات الفورية هذه المصرفية تنتقل طول الحساب هو يتأكد فوري من حسابه سواء التحويل الواي هذا زي ما قلنا ولا الون بي ولا التحويلات المصرفية هذه خدمة مصرفية وكل مصرف يعتبر مسماها خدمة بروحة وعندها اسم خاص. المهم دائما تحول القيمة للحساب الشخص آخر فوري في نفس الوقت ما فيش بأس، هذا يعتبر تقابض، تقدر تشتري بها ذهب ولا تشتري بها دولار ولا يورو أي عملة أخرى، لا حرج في ذلك، أو هذا يأخذ حكم التقابض اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعله شرطا من شروط صحة الصرف يدا بيد، فهذا يعتبر يدا بيد لأنه وصل إلى حساب الطرف الآخر مباشرة، واللي وصل الحساب يعتبر كأنه استلمه باليد، فهو نوع من التقابض. التقابض قد يكون حقيقيا باستلام بيد، وقد يكون حكوميا بالوصول إلى المبلغ يصل إلى حساب الطرف الآخر، خلاص ما عادش عندك طريقة لإرجاعه ولا الرجوع في هذه المعاملة. عندنا الأخ معتز قبل قليل سألنا لصلاة الجمعة تحية المسجد والإمام يخطب، هذه طبعا مسائل الخلاف المشهورة بين أهل العلم. مذهب المالكية ومذهب الحنفية هو أن إذا صعد الإمام على المنبر ما عادش فيه نوافل، خلاص لا تحية المسجد ولا غيرها من النوافل، وهذه من الأمور الممنوعة في المذهب، فلا تصلى تحية المسجد وقت الخطبة. وتدلوا بعدة أدلة طبعا مذهب المالكية ومذهب الأحناف، منها قول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ومن أوجه التفسير أن هذه كانت في خطبة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. فإذا كان إحنا منعنا يعني اللي قال أسكت بس يعني وقت الخطبة مع أن وقت قصير من يتكلم ممكن في ثانية ولا ثانيتين، فلذلك التشاغل عن التحية التشاغل بالخطبة بتحية المسجد اللي هو ممكن بديتين هذا من باب أولى. وطبعا هذا الموجود حتى موجود عند يعني بعض السلف وغيره، حتى جاء في الموطأ أنهم كانوا في زمن عمر الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون يقول الراوي جلسنا، وهذا هو العمل عند علماء المالكية، عمل السلف هنا وعمل الصحابة من أوجه الأدلة. طبعا فيه مذهب آخر، المذهب اللي هو المذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، هو أن تصلى تحية المسجد، وهذا القول الآخر، واستدلوا بعدة أدلة منها هو الرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. هذا استدل به بعض أهل العلم، والمالكية تأوله بعدة أمور. فالخلاصة أن المسألة هذه من مسائل الخلاف المشهورة بين أهل العلم، والأولى في يعني أن لا يصلي خروج يعني، وهذا أحوط. لكن لو صلى المسلم صلاة صحيحة ولا حرج عليه في ذلك، ولا ينبغي أن ننكر على بعضنا في هذه الأمور، لأن المسألة الآن منبوش الخلاف يزداد بيننا ولكل مذهب من المذاهب له وجهة، خلاص لو جاء سقص، وهذا لابد يكون فاهمين إحنا فقه الخلاف في هذه المسائل، ما عشان نقدر نلزم أنفسنا بمذهب معين خصوصا الناس يعني انتشرت المذاهب وغيرها. فلو جاء إنسان وجلس مباشرة ما ننكروش عليه ونقول تركت سنة وأنت كذا كذا، وفي نفس الوقت لو جاء شخص وصلى ركعتين له ذلك ولا حرج في ذلك، وليس عليه إثم لأنه مقلد لقول بعض أهل العلم المشهورين في المذاهب الأربعة. المسألة كما ذكرنا الخلاف فهو واسع، ولا ننكر بعضنا على بعض، وذكرت لك الآراء في ذلك. الأخ بوس طلب يعني لو نتكلم عن أحكام العدة بصفة عامة حتى تكون واضحة للناس جميعا. فالعدة بالنسبة للمرأة المعتدة، طبعا في فرق بين المرأة المعتدة من وفاة والمرأة المعتدة من طلاق، يتشابه في بعض الأمور وفي خلاف بينهم في بعض الأمور. طبعا المرأة المتوفى عنها زوجها تبدأ عدتها من وفاة الزوج، من وفاة الزوج مباشرة، حتى لو علمت به بعد ذلك، في اللي سمعت به بعد أسبوع ولا بعد كذا ولا هذه عدتها فاتت، اللي فات ما عادش تبدأ من جديد يعني. هل نحسبه اليوم الأول ولا ما نحسبوش؟ مش حتى أن تكون الأمر واضح. اليوم الأول هذا كان الوفاء بعد الفجر، بعد صلاة الفجر ما نحسبوش اليوم هذا، هذا اليوم هذا لا نحسبه، نبدأ في حساب اليوم اللي بعد، اليوم هذا ما نحسبوش. يعني أن الوفاة اللي بعد الفجر لا نحسبه، الوفاة اللي قبل الفجر نحسبه، وهذا هو مذهب المالكية في هذه المسألة. بايش الأمور المحرمة لها؟ أول حاجة يحرم على المرأة المعتدة عقد الزواج ولا التصريح بالخطبة، لا يجوز لها الزواج ولا يجوز لها أن تعقد عقد زواج في فترة العدة، ولا يجوز تصريح بخطبتها تصريحا. الأمر الثاني يجب عليها الإحداد، وهو أن تمتنع المرأة عن الزينة كلها، سواء في الطيب سواء في اللباس، وكل ما يعتبره الناس زينة، كل ما يعتبره الناس زينة وما يثير الشهوة والغريزة هذا كله ممنوع لها. وكذلك الحلي اللي هو الذهب وغيره، ما تستعملش الحناء، لا تخطب بالحناء، وما تكتحلش يعني من غير ضرورة علاج. فالإحداد عند المرأة هو أن لا تقرب المعتدة أي شيء، طبعا المعتدة من وفاة لا تقرب أي شيء من الزينة، سواء الملابس، وطبعا الملابس معروفات، في اللباس العادي هذا مش هو مش مقيد، أو اللباس بلون معين، لكن نحن في أشياء واضح اللباس نعتبره فيه لباس زينة، يرسو فيه الزين فيه ولا في العراس ولا في المناسبات ويعتبر هو في زينة، وفي لباس عادي جدا، هذا اللباس العادي هذا في الحوش حتى لو كان جديد هذا ما هوش لباس زينة. ولا تستعمل الكحول ولا غيره، وتجتنب الأصباغ كلها، يعني أصباغ الشعر هذه وما تصبغش الأشعار وغيره، لأن هذا كله زينة يعني. وما تستعملش الحناء في هذه الفترة، وما تستعملش الطيب والروائح هذه بشتى صورها وأشكالها. تقدر تستعمل التنظيف عادي يعني اللي هو الأشياء غير معطرة، وفي الصوابين وغيرها الصابون فيه أنواع معطرة واضحة فيها طيب، في أنواع عادية ما فيهاش طيب وكذا، هذا كلها ما فيهاش باس. حتى مزيل عرق في الصيف وغيره فيه مزيلات اللي هي نوع من الكريم فيها، وفي اللي ما فيهاش رايحة موجودة تباع في الصيدليات، لو أرادها اللي يأخذ نوعية اللي هي المزيل العرق اللي هو الكريم، أو المزيل اللي ما فيش رايحة وهذا موجود عندهم يعطوه لك وما فيش باس في استعمال. تقدر تستعمل الصابونة، هل بصورات غير معطرة فيها رائحة قوية، لأنها هي ما تاخدش حكم الطيب، فتقدر تنظف وتستحم، وهذا كله مباح لها لا حرج عليها في ذلك. تقدر تخرج نهارا لحاجة، لكن لا تخرج من الليل إلا للضرورة، هذه من ضمن الأحكام الخاصة بالمعتدة، أنها النهار احتاجت لعمل ولا اشتري حاجات ولا زيارة مريض والله بتعزي والله بكذا، تخرج في النهار قبل الليل تكون راجع لبيتها، لا تخرج لين إلا ضرورة. ضرورة شنو؟ هذه حاجة علاج مرضت في الليل كذا ممكن، لكن ما تخرجش يعني من غير ضرورة، ماشي بتهدرز مثلا ولا ماشي كذا ولا ليلا، هذا كله لا تخرج ليلا من غير ضرورة. عمل الأشياء المباحة هذا ما في شيء باس. بعض الناس يمنعها حتى من الحديث والله، ويقول لا حرام عليك تتفرج على التلفزيون، وفي اللي يقول لا حرام عليك زوج بنتك يشوفك ولا كذا، كلها يعني الأمور الأخرى في النظر ما يحرم عليها في الأيام العادية يحرم عليها في الأيام الأخرى. وزوج البنت هذا محرم لها، يقدر يشوفها ويقدر يصفحها ويقدر يسلم لها، وما فيش باس في ذلك، لأنه محرم الشخص اللي ما هوش محرم ما يشوفهاش إلا يعني زيها زي غيرها من اللي حاجة يعني تكون بلباسها الشرعي، ولو سلم عليها من بعيد بدون مصافحة طبعا السلام عليكم وتردوا عليه السلام مثل غيرها، لو في ناس معها في البيت مثلا غير محارم وغيرها تكون لابد بلباسها الشرعي التام من غير زينة من غير أي شيء، ولها أن تسلم وترد السلام مثلها مثل الأيام العادية، لا فرق بينها وبين غيرها من النساء، يعني في مسائل النظر وفي مسائل المخالطة وغيرها اللي يحرم لها غيرها يحرم لها هي، واللي يحرم في بقية الأيام يحرم لها في هذه الأيام، ما فيش فرق بين أيام العدة وبين غيرها من الأيام. هذا بالنسبة لسؤال الأخ أبو واس، يعني تكلمنا عنه يعني بإيجاز هكذا حتى يكون واضح للناس. طبعا فيها اعتقادات عند كثير من الناس وغيرها، حتى في الأيام الأخيرة اللي هي مسألة لما تخرج من العدة، أو يسموا فيها الناس فك الرباط، يعني كمصطلح هو ما فيش إشكال يسموه فك الرباط ولا غيره، اللي هو أن في أشياء كانت ممنوعة لها أصبحت الآن في حل منها، ما فيش إشكال في هذا الأمر. لكن شنو اللي تفعله في اليوم الأخير يوم خروجها من العدة؟ ما تفعل شيء، تنوي أنها خرجت من العدة فقط، المشوار يعني مس الغسل المشوار يبلها تغتسل تغتسل تغتسل ماهيش تغتسل ماهيش بس بتحني تحني ماهيش بحني ما لها شيء بتلبس لباس زينة تلبس ماهيش لابسة ما لها شيء يعني مش واجب لها الأشياء اللي كانت ممنوعة تدير بخلافها حتى تبين للناس أنها كذا ولا كذا لابسة أسود تدير أبيض ولا لا كل هذا الأمر فيه واسع تخرج فقط اليوم الأخير أنها خارج تنوي أنها خارج من عدة فقط مش واجب لها تتلمى ولا تنادي النساء ولا جاء حد ولا ما جهاش هذا كله أمر واسع ما في شيء الإشكال في ذلك ومهم ما ينسبوش للشرع أن هذا لابد تنادي الناس ولا بد تعرفهم ولا يقولوا لها واجب أن يعرفون مثلا خرج من العدة لا لا لا هذا كله مش واجب لها شرع هي جاها في اليوم الأخير مثلا واحدين هذا زعلاها ولا كذا ولا بناتها ولا هذا زعلاها هذا كله جائز ما جواز الأمر كله واسع وما فيش شيء واجب يعني بخلاف هذا فهذا سائل يسأل قال الحكم كسر البيضة أمام العروسين ونحو ذلك هل هو جائز ولا لا طبعا الأمور هذه مسألة هي داخلة في باب العادات لما تكون مرتبطة باعتقاد تكون ممنوعة يعني الأصل في أي أمر يفعله الناس ما في شيء إشكال ما لم يكن مرتبط باعتقاد يعني كانت عادة موجودة عند بعض الناس أن يكتروا البيضة ويلفوا فيها سبع لفات على العروس ولا العروسين ولا غيره ويزعمون تطرد الجن ولا تمنع الحسد وفي بعض الناس يقولوا تجلب جيب الحظ والبركة وكذا هذا كله إذا ارتبطت باعتقاد يكون الأمر محرم لا يجوز فعله إذن كسر البيضة هذه اللي يفعلها بعض الناس أو ما زال بعض الناس يفعلها وإن كانت اندثرت بعض العادات كثيرا اندثرت ويعتقد أن كسر البيضة يطرد الجن والله معاش يجيهم الحسد والله يبعد عليهم الحساد والله يجيب لهم الحظ والله زواجهم يستمر والله يبارك لهم في الزواج هذا إذا ارتبط باعتقاد يكون الأمر محرم لا يجوز فعلها لذلك هذه السائلة قد صليت صلاة الاستخارة بنية الخطوبة والحمد لله في اليوم الأول قلبي مرتاح ومنشرح وبعد 4 أو 5 أيام صارت مشكلة ضايقتني هل لها علاقة بموضوع الاستخارة والخطوبة أم لا هذه تكلمنا من دارنا قلنا ما ليهاش علاقة مثل أن الإنسان ضايق شوية وغيره رأيه بعض الأمور فيها الجانب النفسي موجود يعني بعض الناس نفسيا هو هيك يخاف من أي شيء جديد فهو مجرد ما يتضايق شوي يقول لا طول سكر الموضوع يقول لي هلا طول سكر الموضوع أنا ما ارتحتش وما ارتحتش لا لا لا إن الإنسان ينشرح صدره هذه علامة ممكن صح بشار نستانسوا بها أنني مرتاح للموضوع وموافقه تمام لكن أنا لو ما ارتحتش وما انشرح صدري ولا تضايقت شوية مش معناه أن الأمر راه ما فيش شي خير هذا لابد يكون واضح للأمر العلامة شنية باي العلامة كان ينصلوا صلاة الاستخارة العلامة أن تنصرف أنت عن الشيء هذا بحيث ما تفكرش فيه ومعاش عندك يبقى يعني قلبك معلق بهذا الأمر كان قلبك خلاص معاش ولا ليه معلق بهذا الأمر ونسيت وطلعت منه في الموضوع هذا هذه العلامة هي الانصراف لأنك أنت داي ترى وإن كان في هذا الأمر يعني شر لي في ديني ومعاشي وعقب الأمر فاصرفه عني واصرفني عنه واخذوا لي خير حيث كان تكديت فكان ربي صرفك عن انصراف تام بحيث قلبك خلاص معاش باقي معلق بهذا الامر ونحو هذا خلاص ربي حيبعد عليك الامر هذا حينتهي وتمت لكن انت مثلا ارتحت يوم ولا اثنين وبعدين معاش ارتحت ولا ضيقت والله شوي والله مش منشرح صدرك ولا ضيقت شويه طول بسكر الموضوع سكر الموضوع كما تفعل بعض النساء نقول هذا لا خطر هذا الامر خطا وفي بعض الناس عنده يخوف من كل ما هو جديد وما يرتاحش بدي يفكر لين يسكر الموضوع خلاص سكر الموضوع تقدر ترتاح وضع طبيعي لا لا لا هذا هو أمر نفسي يعني ممكن تستشيري فيه بعض الطبيبات المختصات بالأمور النفسية وتعالجي منه الأمر هذا هي كم تستمر بهذا كل يوم تبي ترفضي في ناس جديدة ومعاش وانت مش مرتاحة وهذا ما ليش علاقة بموضوع الاستخارة وما تنسبوش موضوع الاستخارة حتى يكون واضح للناس هذا الأمر هذا سيسأل قول الله جل وعلا شو معناه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم تعلمون إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين طبعا قول الله جل وعلا إن كنتم مؤمنين معناه لأنكم مؤمنين لابد يكون المعنى واضح مش معناه معنى الأمر شرطي هذا يعني يعني ما تخافوش وما تحزنوش كانكم مؤمنين معناه كان خفتوا الكذا ما كنتم مؤمنين ونحو ذلك لا لا هذا الأمر الإيمان طبعا يقتضي من المسلم أن يكون دائما عند العلو وما فيش يصير يعني ينبغي على المسلم أن يبعد يعني عندنا فيه نهي عن مس الوهن والحزن. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم في غزوة أحد طبعا نزلت هذه الآية فيهم مواساة لهم عليه طبعا ما أصابهم من قتل وما أصابهم من جراحات عظيمة في يوم أحد وقتل فيها يعني كثير من المهاجرين منهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وفيها من الأنصار يعني ما يقارب 70 رجلا من الأنصار استشهدوا في هذه المعركة. فجاء الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن كنتم مؤمنين يعني لأنكم مؤمنين فهذا الشرط متحقق فيكم هو أنتم الأعلون فلا تهنوا ولا تحزنوا. فالله جل وعلا قال لهم أنتم الأعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا يعني فإذا أنتم مؤمنين يعني لا تهنوا ولا تحزنوا مش المقصود بها الأمر الشرطي. هذا سائل يسأل لخدمة لما يقوم بالتحويل العملة هل نقدر ناخد أجرة التحويل يعني حولت لمبلغ مثلا 1000 دينار قال حولت أخذ منه 1000 دينار ولما يعني حولت المبلغ هذا خصموا مني قيمة التحويل هل نقدر نخصمها أو لا؟ طبعا نعم قيمة التحويل يتحملها المقترض متحملهاش المقرض لأنما يعني نص الفقهاء في مسألة في هذه المسألة لما ترد الشخص أنت 1000 دينار هو بترد 1000 دينار كاملة قدمة التحويل تحملها أنت متحملهاش يتحملها المقترض متحملهاش المقرض وهذا نص الفقهاء حتى في مسألة مؤونة الأجرة والكيل والعد والوزن لما يصير الاقتراض والغيرة هذا كله على المقترض لا على المقرض. فأجرة خدمة الحساب هذه كلها تجي على المقترض والمبلغ تسدده كامل زي ما استلمته كاملة فأنت استلمت 1000 تسلم مبلغ 1000 مبلغ التوصيل خصم منه كذا تتحمل أنت هذا المبلغ كامل ما ليش علاقة به هو هذا الشيء يعني. معنا الأخ عز الدين تفضل.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: نهارك مبارك شيخنا فاضل.
0: نهارك طيب. نهارك طيب.
5: يا شيخنا بالله في سؤال لقيت
0: أنا. نعم.
5: يا شيخنا خشيت نصلي صلاة المغرب طبعا فاتت صلاة المغرب جماعة فاتت.
0: نعم.
5: وخشيت الجامعة كبرت وكبر وراي بالغنفار باقي
0: نعم
5: وطبعا الرفعة الأولى سميت فاتحة ومعها طورة طويلة
0: ايه
5: وبعدها الركعة الثانية سميت لولا صورة قصيرة
0: ايه
5: والثانية صورة طويلة
0: باه
5: واللي وراي بعد ما سميت الصلاة وسلمنا احنا طالعين شدني قبل نكت في الصلاة انا ما فهمتش يا شيخ سمعناه نكت في الصلاة قبل كيف تقرا صورة قصيرة وبعدين تقرا صورة طويلة تقرا الرفعة الأولى صورة قصيرة بعدين تقرا الرفعة الثانية صورة طويلة
0: انت خالفت ترتيب المصحف انت خالفت ترتيب المصحف يعني بمعنى انت قريت مثلا الاولى الاخلاص والثانيه قريت مثلا الصوره طويله الضحى ولا كذا مثلا
5: ايوه جيت اول
0: انت خلاص خلفت ترتيب المصحف تمام نوضح لك الامر باذن الله نوضح لك
5: تمام
0: نعم هو يسال لمساله الانتكاس في الصلاه ومخالفة ترتيب الصور طبعا هذه حد ذاتها مكروهة يعني فقط مش محرم هذا الأمر مكروه يعني يستحب للمسلم أن يصلي وفق ترتيب المصحف هذا على سبيل الاستحباب اللي هو المعروف يسمى في التنكيس الفقهاء تنكيس بين الصور والانتكاس يعني والتنكيس بين السور وهذا مكروه فقط وليس أمر محرم الصلاة صحيحة وما فيش شيء لسجود سهو الغيرة الأفضل أن يقرأ المسلم يعني حسب ترتيب المصحف يعني التنكيس هذا اللي هو مثلا زي يقرأ ونقول الناس وبعدين يقرأ الفلق هذا هو التنكيس هذا زي ما قلنا مكروه فقط وليس محرم. الصلاة صحيحة ومعليش باس في ذلك، وبل بعض اهل العلم يرى ما فيش باس في جوازها، ووردت حتى أدلة يعني في يعني تجيز ذلك، منها حديث المشهور حديث حذيفة في صحيح مسلم من النبي صلى الله عليه وسلم فتح الصلاة بالبقرة وبعدين بين النساء وبعدين رجع لآل عمران، وهذا على خلاف ترتيب المصحف، فدل ذلك لأن الأمر ليس بمحرم. ولكن الفقهاء ذكروا أن الأولى أن يقرأ السور مرتبة حسب ما جاء في المصحف، هذا سواء في الصلاة ولا في خارجها، لكن في الصلاة الفقهاء يقولوا يعني تكره مخالفة ذلك، وهذا اللي معروف عند الفقهاء يسموا فيه بالتنكيس في القراءة. طبعا في فرق بين الترتيب بين السور اللي هو وبين ترتيب الآيات، ترتيب الآيات هذا واجب في نفس الصورة، لم يولي آيات في نفس الصورة، ترتيب الآيات في نفس الصورة واجب، والتنكيس هنا يعتبر محرم لأن الترتيب هذا توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز مخالفة ذلك، فيحرم تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة، بل يعني تصل إلى بطلان الصلاة. لكن هذا ترتيب الآيات مش السور. السؤال السائل سأل عليه ترتيب السور، وهذا في مذهب مكروه فقط، والصلاة صحيحة ولا حرج في ذلك. فالأولى في الجديد أنك تقرأ السور مرتبة يعني حتى بترتيب المصحف، لكن الصلاة صحيحة وما ليش باس في ذلك، هذا ترتيب المصحف. لكن مسألة طويلة وقصيرة مرات راه مرتبات ترتيب المصحف، مرات مثلا نقول قريت الطارق قصيرة وبعدين قريت الفجر والفجر أطول، هنا أنت مرتبات حسب ترتيب المصحف ما فيش باس في ذلك. قريت مثلا القدر وبعدين قريت البينة، القدر قصيرة والركعة والبينة أطول، لكن هم حسب ترتيب المصحف، فهذا ما فيش باس في ذلك، ما فيش حتى كراهة. لكن الكراهة لما تولي سورة يعني يعني غير ترتيب المصحف، هذا خلاف الأولى، والصلاة صحيحة وما فيش باس عليك في ذلك إن شاء الله. وجديد يعني حاول أنك ترتب حسب المصحف فقط، وهذا بشتكون الصورة واضحة. هذا بالنسبة لسؤال الأخ عزديم. طبعا مازال أسئلة على التطبيق، نأخذ بعض منها قبل ما ينتهي الوقت. هذا من ضمن الأسئلة أيضا، سأل عليه قد سائلة قالت زوجتي سأله قال زوجتي تود أن تقضي صلوات سنين، يعني عند صلوات فايتة، هل تصلي السنة كاملة ولا تنقص أيام الحيض؟ طبعا المرأة الحائض مش واجبة عليها الصلاة وما تصحش منها في أثناء الحيض، وهي غير مأمورة بقضاء الصلاة إذا طهرت، زي معروف زي عائشة رضي الله عنها تقول كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فبالتالي لا تقضي زوجتك ما تقضيش أيام عادتها، يعني مثلا كان عادتها 6 أيام مثلا، تنقص هذه الأيام 6 من كل شهر وتقضي الباقي، وتقضي الباقي وهكذا، يعني كل لو تصلي حتى كل يوم مثلا تصلي ما هي 2 على الأقل كويس، كقضيت 5 صلوات أفضل، تبدأ الظهر وتختم بالصبح وما تقضيش الشفع والوتر ولا ركعتي الفجر. هذا سائل قال رجل قال لمرأتي إذا ذهبت إلى بيتي فلان فسأطلقك، وذهبت إلى ذلك الرجل، فما الحكم في هذه الحالة؟ طبعا المسألة هذه فيها احتمالين، دي ما نحكموش احنا حتى نسمع، دي ما رأي الزوج نطلبه في الزوج ونسمعه، لكن احنا بنتكلم سبيل الإجمال توا هكذا. هل قصده هو تعليق الطلاق إلى بيت فلان، يعني قال لك أنا مشيت دخلت لبيت فلان أنت طالق هيك باللفظ هذا وقصده هيك، هذا يقع الطلاق إن ذهبت، إن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وحصل هنا في هذه الصورة، وبالتالي ذهابها إلى البيت الفلان هذا يعتبر طلقة، تحسب طلقة رجعية، يقدر يراجع زوجته في العدة بلا مهر ولا عقد، وكانت انقضت العدة يرجعها بمهر وعقد جديدين. وفي احتمال الثاني وهذا الظاهر من خلال سمعتنا، يعني أنه يكون هذا وعد منه بالطلاق، أني كان مشيت الحفلان أني بنطلقك أو سأطلقك، هذا اللي هو هذا الاحتمال أنه وعد بالطلاق مهوش طلاق معلق. فالوعد بالطلاق هذا مجرد الوعد بالطلاق، ما يترتبش عليه أي أثر، ما لم يطلق الزوج بالفعل بعدين كان فعل هذا الأمر، هل هو طلقها ولا لا؟ كان مطلقهاش مهوش مطلقها، وكان طلقها من جديد يقع طلاق من جديد، مش بناء على التعليق هذا اللي هو الوعد هذا لا يقع به الطلاق. فاحنا نشوف الراجل شنو يقصد، شنو أي احتمال قصده هو؟ هل قصده هو الطلاق؟ هذا يقع الطلاق. الطلاق ما دام ما هو صريح ديما يفتقر إلى نية، النية هي اللي توضح الأمر هذا، وعلى ضوءها احنا نقول. لكن الظاهر أنه بنطلقك هذا وعد، مش ما هوش يعني رفض الطلاق يعني. هذا سائل، سائل آخر سأل قال من دخل في صلاة الظهر مسبوقا بركعة لكن وقع لإمامه سهو ترتب عليه إلغاء ركعة كاملة، فبعد قيامه للخامسة ماذا على المأموم المسبوق أم يفعل؟ وهل إذا قام مع الإمام للخامسة يكون قد أكمل صلاة أو أم يزيد ركعة لنفسه؟ طبعا هذه صورة فيها صور مختلفة في المذهب، وكل فيها أقوال كثيرة. الخلاصة أن المسلم يعني المصلي لا يجوز له أن يتبع المسبوق، ما يتبعش الإمام في القيام للركعة الخامسة، عليه أن ينتظر حتى يسلم ثم يقوم لقضاء ركعته. باهي هذا هو المطلوب، لكن وما يتابعش يعني ما يتابعش الإمام عامدا، باهي كان تابع الإمام هو صلاة صحيحة، لكن هل الركعة هذه لو تابع الإمام هل تجزئه عن يعني ركعة القضاء؟ يعني نقول لا، لا تجزئه عن ركعة القضاء. والملكي تكلموا في هذه المسألة قالوا هذه الركعة لا تنوب عن الركعة التي سبقه بها الإمام، لأنه هو ما فعلهاش لأنها قضاء، بل فعلها لأنها زائدة، فبالتالي لا يثبت بهذه الركعة التي قام إليها، ويلزمه الإتيان بركعة أخرى بدل الركعة اللي فاتت مع الإمام، ويجد السهو البعدي بعد قضائها. هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة، مش على يعني والمسألة ذي ما ذكرنا فيها خلاف كبير. هذا يسعى تقويم عروض التجارة، قال هل يجب حد البضاعة على سبيل الدقة لأن في منها مشقة كثيرة، وهذه يمكن تكلمنا في حلقات سابقة. وعاد السؤال حصر البضاعة كان يمكن حصرها، ما فيش حرج وما فيش شقة، يحصر البضاعة هذا هو الأصل، لكن كان حصرها بدقة يعني بعض المحلات الكبيرة والسوبرماركات الكبيرة بدأت في مواد البناء وفي بعض الأشياء القطع يعني ألاف مؤلفة ويصعب حصرها، وفي حرج ومشقة، يجوز هنا في هذه الحالة للمزكي يجتهد ويتحرى تحديد قيمة تقريبية قريبة من الواقع، ولكن من باب إبراء الذمة لابد يحتاط ديما يزيد بالزايد، شك هذين 30 ولا 32 يزيد 32، وهذا شك 212 ولا 214 يديرها، يعني ديما يدير في أمر احتياطي يخرج الزكاة على سبيل اليقين بأنه أدى ما عليه، لابد يوصل لمرحلة اليقين. لكن ما نقبلوش التخمين الجزافي، واحد كسل لا ممكن يصير هيك وهيك يدير في أي رقم من اللي هذا فيه كسل، ويقدر يجرد الجرد الفعلي، ممكن يقدر يجرد فعلي وجرد فعلي ودقيق، لكن هو من باب كسل وكذا دار، لا لا هذا لا يقبل، لأن الأصل هو أن نحصل القيمة الحقيقية وقت وجوب الزكاة، هذا هو الأصل. ما نقبلوش التخمين الجزافي اللي هو هيك من رأسه وما يحتطوش لجانب الزكاة. في فرق بين لما يولي الأمر في حرج ومشاقة كبيرة، وبين الأمر نقدر نديروه لكن هو هيك من باب التكاسل وما يبيش يسكر المحل اليوم من أجل الحصر وقصة فيدير هذا الأمر يعني. هذا هو بالنسبة لسؤال الأخ. أيضا طبعا فيه سائل سيتسأل الحكم الرفض الخاطب بناء على عدم يعني وجود فروق اجتماعية بينها، ورغم أنه هو رجل صاحب دين لكن هو في فروق اجتماعية بينهم، هل يجوز لها أن ترفضه لأجل ذلك أم لا؟ طبعا الأصل أن المرأة ما دام جاء رجل ذات دين وخلق الأفضل أنها ترضى به، لكن يحق للمرأة مراعاة الصفات اللي تعينها على استقرار حياتها الزوجية وسيرها بطريقة حسنة وتتفهم معه، فما فيش حرج أنها ترفض الخاطب حتى لو كان هو صاحب دين إذا لم يكن مناسب من ناحية الاجتماعية لها، أو في فروق واضحة بينهم، أو لم ينشرع صدرها ومرتاحتش معها، ما لم ترغب به زوجا، هذا كله يعني ما فيش بأس في ذلك. شنو هو الأمر المذموم؟ المذموم أن نزوجوا الرجل لماله ولا لمنصبه ولا لأن عائلته معروفة ولا لوظيفته المرموقة وهو من ناحية دينية غير مرضي الدين وغير مرضي الخلق، يعني لأن فلوسه مع يعني هذا هو المذموم شرعا، أن شخص لأن عنده فلوس زوجناه ومعارفين أن فلوسه حراميات وخاش أمور ميليشيات وأمور أخرى وأمور حرام، هذا الحرام، هذا اللي هو يخالف الشرع. ولا نزوجوا لي منصبه ولا لعائلته وغيره وعارفين ان اخلاقه سيئه ولا يصلي ولا غير محافظ على الصلاه ومن يعيش في هذا الامر وعنده امور يعني ليها علاقات محرمه وغير ذلك وشخص فاسق، هذا هو المحرم شرعا. فبالتالي ننصح المراه ان اول ما تنظر ديما المراه لما يتقدمها رجل تنظر لدينه وخلقه، فكان هو ما عندهاش دين وغيره ولا يعني سيء الخلق هذا لا ترتبط به ولا ينبغي لها أن ترتبط به، باهي كان هو مرضي من ناحية دين الخلق تنظر باقي في بقية الصفات، تشوف مستوى التعليمي والوظيفي والمادي تقدر هذا تشوفه كله ونسبه وشكله وغير ذلك هذا كله تقدر تشوفه وتقبل هي ما تراه قريبا منها وتوافق معها وترفض الأشياء اللي ما تناسبهاش. وننصحها دائما كل النساء ننصحهم أنهم يتعنتوش في الشروط وفي الطلبات ويبالغوا في اعتبار الكمال، راو الكمال هذا عمره ما صار، ما فيش تبد فيه، يعني لابد من غض الطرف عن بعض النقص شوية لما يتحقق الدين والخلق، خلاص بعض الأمور يعني نغض الطرف عنها لأن المدار السعادة ومدار التوفيق في الدنيا والآخرة هو على الدين والخلق مش على الأمور الأخرى، كلها الباقي تجي وكلها تمشي الحياة وماشي الأمور، لكن نقص الدين والخلق هذا هو اللي يعني ندمت كثير من النساء كثير جداً، يقول لك اني ما نظرتش لهذا الجانب وغرنا وكذا وسنا عنده فلوس كذا نرتاحه، فاذا بن ظهرت الكثير من المشاكل لا يراعيها ولا يهتم وياتي يوم شارب وياتي يوم كذا وبعضهم يضربه وبعضهم لا لان ما عندهش دين. الشخص اللي عنده دين وخلق حتى لو تنقص اشياء وكذا يحاول يوفر ما استطاع لكن لا يهين المراه ولا يعني يصل فيها ابدا، لكن الشخص الاخر حتى لو عنده صفات اخرى ومن ناحيه المال والمنصب والغيره لكن المشاكل دائما معه اكبر واشد. وبسؤال الاخت الكريمه نكون قد انهينا الجواب عن أسئلتنا لهذا اليوم، أسأل الله لي ولكم التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
6: هذه الحلقة إعادة.
7: مستمعين الكرام كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: ولا كبيرة ولا غير ذلك. يعني الأصل أنه يسمى باسم المنطقة، كما هو غالب مثلا المساجد في تجورة، قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد الطببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة، عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال، وهكذا. وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا. مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة، وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم، إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير بس جدو بنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم فالظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو علي، فكيف هل علي ذنب، وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني؟
3: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم. ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك؟ ما أدراك بهذا؟ ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه ذنب، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقول لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمع بها يدعو بها على صبح ربي، وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني يا لطيف، كلام يعني حقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لكن معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الزمان واحد من المشايخ لما دير العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما. هكي يكون الدعاء. يعني
4: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عند والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة، الضغط والسكر والقلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
5: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل بتحصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات، عندنا بدائل كثيرة، هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشير لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله كل شيء قدير، الاستغفار.

0: بار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مسجل عليك ومسجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن. بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه، اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب. يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال الرحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم. يعني راه طلب العلم جاي من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة. وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فهي اللي ما تهزاش على نفسها، عمرها 70 نقولها غير امشي، كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شن نكمل الكم اللي حفظاته. فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة، الإصلاح بين الناس تو العزائز الكبار هذو والشابين فرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف. يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها، لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار، قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذن عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا، راهم غيرتهم على الدين وحرصهم حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم. فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله. ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه. فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد، أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله وكل قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم، واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقرأ في القرآن تشريه حتى لابس أو تشري بكوات أقلام أقلام رصاص تعطيهم كراسة ولابس، مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
1: نعم شيخ بارك الله فيكم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ محمد من مصراتة يسمع عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى متى نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه، المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال. وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده، لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك معاش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقوله بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك وبعدين تمشي بالبطاقة، هيك تعتبروا عقدتوا عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس، وبعدين أخرتوا استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل وعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
4: الغناء قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني؟ الغناء هو عبارة عن رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات، الدواب يسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
5: الإسلامية. نعم، جيد.
4: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما لا يجوز مدحه فهي حرام،
5: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
4: تشجيع على المعاصي.
5: نعم،
4: تشجيع على المعاصي.
5: نعم، ذكر الخمر وذكر
4: نعم كله، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليس مرأة معينة.
5: نعم،
4: امرأة عامة
5: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
4: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
5: بدايات
4: صحيح.
5: طيب،
3: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء، طاقم طبي، قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية، وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود، قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا، فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو اولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ، احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب اصلا يستوجب ايضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم، رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأوا عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط، يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة هذا كافي، لكن لما نزيد عليه الدين كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت طب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عنداش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا، وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، أراه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه أراه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، أراه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، أرى أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، أرى تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. راه عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما اعطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبه بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك، كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها، راه مش بفلاحتك بديت شيخ ولا بفلاحتك بديت طبيب ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، وما دام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تأخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. احنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حاله ويقولها ما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه. راهو فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم الإنسان زي ما قلت لكم رأوا مش كل شيء دنيا ومش كل شيء جمع مال، الإنسان رأوا قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة، هذا مش ريارة. وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك، ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راهو مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
6: شيخنا هذا يسأل بعجالة يقول أخته كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع أبنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيره والثقافة المعروفة لغير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل التصرف الشرعي معها يعني شو الحكم.
7: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب، ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد وعيش فيه هناء وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان، وغادي الحريات وغادي الحقوق وغادي غيره. ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية، تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن. من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهذا البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره، وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا، وكذلك الأعراف وكذلك، فلا لا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا، تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم وتدعوم معاهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة، وفي البحر كذلك. لما هجي هنا تقولها لا احتشمي، ما تلبسي شكي، ما تديري شكي، انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها، هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامي. نعم، يقول لك الآن نحن الآن ننصح، حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها، وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة. راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش، حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقول لك أنت ما دخلكش، أنت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول باين كيف ندير، أنا كلمتهم ونصحتهم، نقول له لا، انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقول لك راه الضرر لا يزال بالضرر، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعد تقول لي والله كيف من ناحية الشرعية، هل هنا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره، نقول له لا، انت اديت ما عليك. نعرفوها احنا مراتب الانكار، يعني معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من جيش أنا من أجل نحقق أو نذر مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها، تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم انت تفسد الموضوع كله، ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم او بجول الطريق، فانت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من اساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا، لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح. النصح يكون بشوية بشوية، ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم، والله أعلم.
6: بارك الله فيك شيخنا.
8: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي امرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقن في سيارة الله أعلم، يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألهم في منظومة الإفتاء، تقول أنا والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا، أو حتى معها نساء وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، والله تمشي المصراتة، والله مش عارف ربما مشت حتى للجنوب ولا مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور، أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك يعني حرام عليك بتركبي مع أختك والله مع قريبتك والله مع أي امرأة كانت، إن شاء الله حتى امرأة تخدم على سيارتها وتركبي معها داخل المدينة، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
6: معنا اتصال شيخ. الأخ قريرة تفضل.
9: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
9: نهارك مبارك.
6: أهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
9: ما بيش أنا بنسأل أنا بخصوص في يوم الأيام، يعني من فترة فاتت مشيت أنا لمكان تعرض فيه السيارات، فالحق يعني نكسب القيمة على غسيل السيارة، فهمت؟
6: نعم.
9: فجيت بعد فترة بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه لقيته مش موجود، يعني فهمت؟
6: نعم.
9: الحد ما عرفتش كيف نتصرف، يعني بصراحة هم مجموعة أعمال
6: ما عرفتاش، يعني ما لقيتاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمة اللي ناقصة، ما لقيتاش يعني لما رجعت المكان.
9: يعني قلت له راح نرجع لك يعني
6: تمام
9: لك
6: بإذن الله. واضح. عندك سؤال تاني؟
9: والله لا لا تمام.
6: تسمع الإجابة من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. شيخ هذا المتصل قريرة يقول: مشيت مكان غسيل سيارات ووصلت سيارتي غسل للعامل وكانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة، وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما يلقاش ومزبط وعاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف القيمة هذه.
7: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقولوا احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل ب20 واخذ منك 10 وقال لك معليش، هذا خلاص ما عاش عليك شيء، والا قال لك جيبهم مره ثانيه، ها معناه اني ما سامحكش. تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مره ثانيه، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مره ثانيه، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي، لكن هو ربع جنيه ونقعد أنا حاطه في راسي ونقعد نخمم فيه باش برده لك هالربع جنيه هذا. هذه كثيرا ما تحدث يعني. فهذه أمانات رأى والله إن شاء الله قرش يا إما يعفو عنك ويسامحك أو لا. نقوله للأخ هداي أنت مشيت للمكان هذا طبعا تعرف الأسبوع الماضي الأسبوع اللي قبل الشهر اللي فات، تسأل الجماعة اللي هناك، تسأل المدير أو المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه في سيارات، تقول له والله في فلان أو شكله كذا أو يعني حتى إذا لم تعرفه أو يعرفوه الجماعة تخلي المبلغ هذا تقولهم هذا فلان لم أجده، ربما هم يستطيعون الوصول إليه فيعني يردوا القيمة. إذا كان المسؤول أو الواحد قال لك إيه عرفته وتو أصحابه أنا بعتوهم معاه ولا غيره تعطيهم الأمانة هذه. ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره، انت حر تبي تتصدق عليه باهي باج، لكن حتى لو تصدقت عليه وبعتها لي جي وقال لك نبي فلوس يراكم تعطيهم له.
6: نعم
7: ايوه، والا يقعدوا امانه عندك.
6: نعم. نعم بارك الله فيك شيخنا.
10: شيخنا وقفنا عند سؤاله، لو السؤال واضح.
11: نعم.
10: يعني
11: نعم
10: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل.
11: ايه
10: هو المال مال شريكه يعني اللي معاه، فاعطاه مال يشتري بضاعه بعدين كان حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
11: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث في الورع؟ شوف في مجموعة أكثر شيء في الورش أو في المعدات. فهو الأخ الكريم هنا ليس أول شيء، أنت الآن لازم نبي الناس يركزوا على وضعه أعلى. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطبعا خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو أشي أنت البضاعة تبيها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا كذا اللي هو وتو خلص خني وخلاص. أنت هنا يا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء، أنت تو رب العمل هذا، قال رب العمل أعطاني فلوس وقال برا شيل البضاعة الفلانية يعني ما، وأنت تشتغل معه وتاخذ في مقابل معه. فالأصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال، راهو تخفيض يرجع لصاحب المال. وهذه جماعة المتاجر إن شاء الله ربي يهديهم في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل، هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعة ورش وكذا فيدينهم في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، أنت نين الآن لما نحط سيارتي ولا أي أي أي آلة بنصلحها معي، قلت وأنت بجيب لك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة يعني، وأنت بتاخذ أجرة لليد العاملة فقط بس، هي يعني لها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة لأن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر، المتاجر اللي يتعامل مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس لأن مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الطرف اللي تستحقهم السيارة وطبعا خلصك.
10: نعم.
11: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي نلاحظها هنا. هلا أني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حقلكش تبيع لي شيء ما تملكهاش.
10: صحيح.
11: هذا صار هذا أول حاجة. أنت بتشتري تشتري بضاعة هنا. واحدة من اثنين بتاخذ أجرة يقول لي راه بكلفك أنك كانت تبي تجيب لك البضاعة بتكلفك راه مثلا نبعت تعامل بنبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى اجره بتاع اجره جلب القطع الغيار هي او 10% او 5%
10: بياخذ تاكسي او بياجر سياره.
11: اي قصدي في نهايه الامر يعني نعم. بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الاصل يعني، فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الاول هو مرات هو متزيد وما يبي شيء تعب روحه وحالته كويسه جيب خذ مثلا 30 40 50 دينار اجره التوصيل هديه ولا كذا. لكن رأوا قوك في العادة المجتمع حتى نرجع في هذه العرف هذه أن في العادة يعني من باب الائتمان بتجيب لي بضاعة، لأنك أنت لو بتقول لي بتبيع حالي ما أنت بعت لي ما لتم ما تبعت لي هذا الشيء ما بعت أنت ملكاش الشيء هذا أنت يا شيخ.
10: نعم
11: ما تبع ما لتملك القول هذا يعني معي. ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين صاحب رب المال.
10: نعم
11: فينبغي أن تبين، ينبغي أن تبين لأنك أنت مرات المحل اللي في جنبك القطع غيار يبيع فيها ب200 وبتمشي لمنه اللي يبيع فيها ب300 بيشاخذ منه التخفيض وأنت مؤتمن في الأصل. فهذه ينبغي تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد، زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة، وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه، لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجي يشري منه هو، وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
10: نعم،
11: لأن في جنبك يبيع فيها ب 300 وانت تختار 350 باش حصل تخفيض، ما يحق تاخذ انت هذا. والاصل زي ما قلت ان ينبغي نكون على صاحب الخدمه اللي بنخدم له، هل البضاعه تبي نجيبها لك انا وبناخذ تعبي ونتفاهم معاه من الاول، بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبه، فاتوره ب 300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا، نوضحها من الاول، مش نمشي لدكان معين ونشري البضاعة وفيه اللي يزيد فوق منها راه أمر آخر، فيه اللي يزيد فوق منها والدكان يقولها ب 300 يدير عليها حط على 50 دينار فوق منها، هذه كلها مخالفات راه. فينبغي أن تبين إنسان اللي يخش دائما لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا، لما تمشي لصاحب ولا واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعة تتوقع أنه بيجيب لك الطروف بياخذ يد العاملة بتاع خدمته هو بس،
10: صحيح،
11: أو خدمة التوصيل. لو هذا لو يعني أحسن الظن لك، في العادة إحنا دائما الذهن يذهب لهذا الأمر أنك أنت أنني مؤتمنتك بتجيب لي بضاعة بسعرها المعقول وسعرها المعتاد، مش بتروح من وراي لأنك أنت مش صاحب ببيع، أنت صاحب صيانة، وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الإشكاليات هذه من ناحية شرعية والله أعلم. فينبغي له أن يرجع هذا المال لصاحب المولد العامل، هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيل هذيك الحاجة.
10: نعم
11: والله أعلم، هذا الظاهر لك والله أعلم يا شيخ.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
0: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكره أدرك الركعة، بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
12: نعم شيخنا، سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
0: لا؟ جائز، بل هو المعني بالصوم يوم العاشر كون يستحب للإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها، هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر
12: عاشوراء
0: اللي يوافق السبت.
12: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
0: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، عاذنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، وله في الواقع مشعله هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر، من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاهم قاعد يخمم تخميمه كله، يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل خوتة من الميراث، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
12: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
0: نعم ما عندهاش الإنسان دخل بها، غير كون يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
12: يستعيذ بالله من الشيطان.
0: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة، يتفكر، وذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا، يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني قعد ويفكر وزم لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر اللي متقدراش، غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه. اللي تقدره يمشي بعشرة، واللي ما صارش منه يمشي بحسنة. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان، يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان يأمر بالسوء، لأنه يأمر بالسوء. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقة على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوات الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
12: أمين شيخنا، بارك الله فيكم.
13: السؤال الثاني لأخ أبو بكر، قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
14: يجوز، لا حرج، كل المساجد تغيرت، يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره. بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاء بنى جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20-30-100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى، هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم والمسجد النبوي مش قريب التغيير هذا، رهو من عهد سيدنا عثمان وباذي فيه التغيير، وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجيب ينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير، كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن 3 درجات، قالوا لما لحتى المسجد ما لم عاش تزيدوه عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان المسجد اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 في 10 ولا 20 في 20 ما عاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا، والناس تصلي في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان نقوله هكي معناه نقوله حتى الميكروفون لا لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش، وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه وعليه إجماع من العلماء.
13: هو فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
14: لا لا لا لا لا لا لا, لا. هو في بعض الأشياء زي الزخرة فهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخرف أنت والمساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم، وهذا حاصل الآن للأسف. كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى في الخاصة اللي يجي جديد، ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي ولا يشوف للزخرفة ولا النقش ولا
13: ما يتشوش يعني
14: كله ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه. أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلب بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كل الآن تجاوزه الزمن وليس فيه ما يمنع شرع. ما قال لكش الشرع ولا الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديراش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل انت في عز النو هذه بدل تبدع رق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع يخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب أيضا، هذا نوع خير من تبدأ أرض حرشة ولا مسخة تحتك. وجود لاقة الصوت، هذا المكبرات الصوت معين على أن الناس يسمعوا الأذان من بعيد ويسمعوا الإقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة، حتى في حد يشوش التالي أنت تبدأ تسمع في الإمام بس، فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع أفضل من أن نقوله بعكسها.
13: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحت معاه، شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معاي، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش، ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم، وكان يبي يعطي القيمة، يعطي 40 دينار ل10 مساكين، كل مسكين 4 دينار. فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش الـ40 هضم أنا أصلا، نقول لا، تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس، هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا، إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم.
6: السائل يسأل عن نسيان السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة.
7: نعم.
6: رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم؟ نعم. هذه الصلاة،
7: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النافل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
6: بارك الله فيك شيخنا.
12: شيخنا السؤال الثاني للأخ يقول عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة يعني لم تدرس يعني نظاميا،
0: دارت امتحان
12: وتخرجت.
0: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحلال والحرام يكون طبق اللوائح المعنية، يعني ما شرتش الرخصة هكذا أو الشهادة شري أو ما دخلتش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
10: يقول في سؤالها أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه بعد استعمالها يعني في المسجد، وهل يجوز أن يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
11: هو لعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا. أنت كما تعلم شيخ معاد الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
10: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
11: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد أو مش الناس. معي أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يستعمل الكراسي هذه خفيفة يعني بشرط أنه ما يقدر يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط يعني، لكن يقدر يوقف عليه حيله ويقعمز وكذا وإلى آخره، واستعمال الخفيفة هذه الكراسي الخفيفة الصغيرة هي الأولى بالاستعمال في المساجد. فينبغي استعمالها هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. بس بنوجه كلمة لجان المساجد حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم يعني ما يخلوهاش راكدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها تكون يبوا أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها يعني زي ما نقولوا إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد يعني في العبادات التي يمكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا عدمت الفائدة مطلقا يعني، حتى في الوقف يقول لك بعض الأحيان تبقى قد يأتي زمان ويستحقولها وتستعمل يعني، فلا يتعجل في بيعها أو في التصرف فيها أو بغير ما وقفت له، لأن شرط الواقف زي كالنص شيخ لا ينبغي مخالفته، شرط الواقف اللي يشرطه إن زي النص من الأول لما خذيتها أنت من الأول عرفها تمشي معك في المسجد يقيم أو يلجنة وتمشيش معك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش، ما دام قبلتها منها معناها أنت عارف إنك لها استعمال معين لها. وكرر الكلام مرة أخرى يعني ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها، على الأقل من يستطيع يعني سيدي من يستطيع أن يستفاد بها.
10: نعم.
11: يعني مستحيل كلهم زي بعضهم، الإعاقة واحدة أو العجز واحد، في اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفي اللي ما يمشيش معه، استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه، أما بيعه فلا عدم جواز الله أعلم هكذا على الإطلاق يعني.
13: أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
15: وإذا وجد ماكينات مرخصة محليا يعني، سمعت أن المصرف المركزي رخص لبعض المصارف وصدرها بهذا يعني مرسوم قبل أيام من المصرف المركزي لشركات الصرافة التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محلية ولا بالدولار يعني، ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بال يعني بالدولار، ماكينات شراء، نقاط بيع شراء، ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا، يعطيهم البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا ال2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلا 2000 نأخذ منك 15,000 دينار، هو يسحبوا ال2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا ال15,000 دينار.
13: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة، فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين، في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال شن حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس، نقول له يعني خود الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة ولا نعطي المرأة فلوس كاش؟
14: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
13: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول له خود فلوسك من البطاقة، اشري بيهم بضاعة ولا اسحبهم ولا
14: ما نعرفش هذا. إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هيك بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر أنه بيع يعني، لكن لو قلنا سلف من الأول قال خود أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة لي نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا، بشرط أنه هيك يديروا يعني، هو يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة، العكس لا. لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احني يعني بنحملوه على الأسوأ، قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي، باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمد لها المبلغ. هيك لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها 1000 يعطيها 1000، يأخذ منها 1500 يعطيها 1500، مش يأخذ منها 1500 ويعطيها 1400 ولا 1450، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
13: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
7: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة، بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم، هذه الأرض أرض عربية إسلامية، أما ما يسمونه عندهم بأرض الميعاد فهو افتراء وكذب، فلقد مكنت الدول الاستعمارية بريطانيا وغيرها في ذلك تلك الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكنوا اليهود من دولة فلسطين. من سنة 1948 وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة من قبل اليهود، اغتصبها اليهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم، يرضى من هؤلاء أن تغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك، لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه. وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
11: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه وشفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال

واحد معارض طماطم بتاع انه هو قال آل الفساد يعني بعدم لان ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال. احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر هو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ فكرة الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف يعني لا تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به، وأنتم نعرفوا وإحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربة في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية عفوا الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من رش هذه الشجرة، هو يرشها من هني وثلاثة أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك انت في السوق والناس تاخذ وماشية. الله غالب ما فيش يعني متابعة، المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين وبلاد عبية بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع، يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين. هذا واجب عليكم شرعا، واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير، كان سرطان إلى نضو كان غير مش سرطان معلش، لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه
مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية، الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا بتفتيش

0: تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، نشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة. هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة، وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب، وأيضا صاحب المزرعة، أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار، يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له، أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك أو من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا، وأي مجرد الألم، مجرد الألم، مغص جاني مغص أني كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منها، ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة نص عام. والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم. أن مهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام، يعني علينا أن نتقي الله، لا في حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة، بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا اللي نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا، يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني فمثلا لننبه عليه، حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في المبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه، يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول كلام يعني كلام ما ماتش معليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعينا الكرام خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وإيش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك يستعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان، ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت شر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء ما ليش علاقة، لا ليها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه، والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا عليها، ما هو شاو خذ صادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها كيف تتصرف فيها كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه. طيب إذن أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه متاع الإلكترونية هذه متاع الشحن، ولكن ما يخلصش يعني، هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام الإنصاف عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا، القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره، فهذا المؤمن عند شروطهم وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، يعني بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت، فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس، هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي أخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز وزي ما نشري في البنزين كلها زي نفس الأسماء نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز الشرع في الأصل، هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يديروا لي عقد ويشكلوا لي وما يبوش يجوا انت اذا مشيت مره واثنين وثلاثه والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت لو من جار او كذا فتره معينه وتسعى تواصل السعي انك اسمه ان يشكلوا لك يديروا لك ساعه ويديروا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام وعيش في الظلام، لا هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر الكهرباء كمواطن الشركه. ونفس الوقت مشيت مره واثنين وثلاثه واربعه ما فيش استجابه، من حقنا ناخذ الكهرباء لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف لان ما فيش ساعه، ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد نغادي نركبوا لي ساعه عادي مثلا. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل، نحن في المجتمع احنا عايشين، اني دافع جباية كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام يعني ناخذ الامر بعقلانية ونكون منصفين، تمام. انت الكهرباء اللي تدفعه مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب. هذه مسألة. الشيء الثاني التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، واحنا كل عام نقول ان شاء الله عام يكون احسن. للأسف خاصة اهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد، خذ لبقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال. وعفش نسميه الله أعلم، حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم دي مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة وكذا، يعني عندهم 10 أيام و12 يوم وكذا وحال زي هذه. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم، وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم، الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قالنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، اطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث أن ديما يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ما ليش آخر. الناس المرضى الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره. حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شيء، من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب. يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية وليوم الحساب في ذاك اليوم، يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام، يعني زي ما قلت لكم، نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي، كن عبد الله المظلوم ولا كن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا، قال أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش يحج هؤلاء المسؤولين أن ناخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني وبتقصير منهم، بتقصير منهم. فأخي الكريم، سائل الكريم، أدي مالك واسأل الله، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك، يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد، ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا يعني حقيقة. هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على شخاص يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما وجدت واحد يقول لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق يعني. وهذا باب النصيحة والتوجيه يعني قامت المهرجانات والحفلات والكتاب وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين يعني البلاد تعاني في كهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة وخاشين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا لكل ظالم راه، كل ظالم وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر كله يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا كنت من أعلى سقف في هرم الدولة كنت يعمل في مكتب 24 ساعة إذا يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهم مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت، هذه المية ها وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظنها أنها مسألة بسيطة ما يحسش بها له. يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم أعطي الذي لك وحقك والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
1: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت لها أن تقصر هذا الشعر، هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعة هذه. أما إذا كان الشعر عادي، نعم، كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك، وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج، فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش. ربما يعني يأتي خاطب فلا يعرف أن المسألة بشكل آخر، ولكن هذا أيضا مقيد بقيد. إذا كان هذا الشعر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر، وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.
2: إذن أيضا هذه سائلة تقول: هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية، هي في اللغة العربية سراويل للمفرد، والجمع سراويلات، فهل تصح صلاة المرأة في السراويل؟ وقميص طويل تقول، سروال واسع تقول قميص طويل، وهل يصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ يجب على المرأة أن تستر عورتها أثناء الصلاة، يجب عليها أن تستر عورتها أثناء الصلاة، ويجب أن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، يبدو منها الوجه والكفان فقط، لكن غير الوجه والكفين يجب ستره. يقول ابن عاشر رحمه الله: وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني زي عورة النظر. كونها تصلي في سروال واسع وقميص واسع، إذا كان لا يشف ما يبينش ما تحته من لون الجلد، ولا يصف ما يحجمش العورة، يعني مش لاصق بكل، يعني هذا ما فيش بأس من الصلاة فيه. إذا كان سروال واسع وقميص واسع تصلي فيه المرأة، ويعني تستر جميع بدنها إلى الوجه والكفين، لكن إذا يعني صلت بدون جوارب فذلك لا يبطل الصلاة، الصلاة مش باطلة، لكن يعني الأولى بها والواجب عليها أن تستر كل ما سوى الوجه والكفين، تستر الجسم كله، تخلي وجهها وكفاها فقط أثناء الصلاة. لو فرطت بان منها شيء من الشعر، أو بان منها الرجلين ما لبستش الجورب، فهنا نقول صلاتها هي صحيحة، لا يبطل ذلك الصلاة، لكن ينبغي لها أن لا تتهاون وأن لا تفعل ذلك، لأن زي ما قلنا واجب عليها ستر يعني جميع الجسد.
3: شيخنا الكريم المتصل عليه يسر عليه الاشتراك في بطاقة الفيزا بينه وبين شخص تاني وتقاسم المكسب، يعني
4: هذه الفيزا اللي دارتها الدولة، هذه الفيزا يا أخ علي خاصة بيك، هذه الفيزا واستعمالها وتعبئتها والنفع منها هو خاص بك أنت، لا يجوز لك أن تهبها، ولا يجوز لك أن تؤجرها، ولا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال. حالة واحدة، أنت أخذت من واحد فلوس مثلا عبها لك ب50,000 وخديت دولار ومثلا وبعته وبعتها رديت ل50,000، هذه ما فيهاش مشكلة، لكن بشرط ما تتربحش منها، لا شراكة فيها ولا تأجيرها ولا أخذ مقابل عليها، هذا كله حرام لا يجوز.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: نعم شيخنا، الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم بيع بطاقة الدولار.
6: لا تباع، هذه أمور الانتفاع الشخصي، فإذا كان أنت عندك باش تفعلها وتشحنها وتبيع الدولار اللي بروحك وتطلع بها برا تسافر، باهي، ما عندكش وبتقترض وتلقيت من يقرضك وبترد لراس المال، باهي، ما عندكش دسها وبس، ما عندكش ما تدير بها أكثر منك.
5: نعم شيخنا، سؤال ورد عبر البريد قريب يعني من مسألة البطاقات، عن مسألة سحب البطاقة بطاقة الدولار داخل ليبيا، يعني باستعمال ماكينات الدفع، ماكينات الشراء اللي هي البي او اس، فيسأل عن حكم سحبها داخل البلاد. شيخنا
6: دولار ولا الفلوس؟
5: هو ما ذكرش هو، لكن ممكن شيخنا تفصل يعني الحكم.
6: والله إذا كان هي

0: بطاقه بالفلوس اللي بيات هذو الفلوس يعني بطاقه مصرفيه اذا كان الماكينه يملكها المصرف لانها بتاخذ لك من حسابك طول. يبدو هذه معش هي مشكله كون ياخذوا منك قيمه ما ماخذوش، هذه تبقى وهي اجره، نقصوها الاجره ولا زادوها هذاك كلام ثاني يبقى جانب اقتصادي. لكن لو كان هي الاله المملوكه لصراف هذا ما تتحملش ياخذ منك اجاره لان هذه صرف مبادله يعطي فيك من فلوسه وفلوسك يحول فيه في مطرح ثاني. فلا بد ان نفرقوا بينهم الا اذا كان بيعطيك يعني لو تغير جنس المال ممكن انت بطاقتك فيها ليبي وبطاقتك بتاخذ بها ذهب ولا بتاخذ بها دولار، قلت له يا فلان انا عندي البطاقه فيها 2000 دينار اعطيني بهم 3 دولار او 5 دولار ولا 1000 ولا اللي هو، اختلف الجنس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف شئتم يدا بيد، هذه ما دام هي مشحونه بالليبي لان اللوائح تاذن بان هي انها تتداول داخل البلاد، لكن اللي هي مشحونه بالدولار يبقى هذاك يرجع للجهات المعنيه هل اعطت الاذن في صرفها الداخل عندها ماكينه ولا لابد من السفر.
1: تستمعون الان الى اذاعه دار الافتاء الليبيه.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
0: بالنسبة لصلاة الفوائد الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزور. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشي بيشوف له بكر ملقاش، قال له ملقاش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
5: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين لمن تعطى، يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة. هي تقول عندها عائلتين، كل عائلة تتكون من 5 أفراد، فهل لها أن تعطي الكفارة لهما؟
2: العائلتين كل عائلة 5 أفراد، يعني هذا هو طعام 10 مساكين إذا كانت فيهم صفة الفقر، فهذا هو هذه هي الكفارة الإطعام. يعني كل عائلة فيها 5 أنفار، سواء كانوا صغار أو كبار، يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك. فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار، أقله 4 دينار، وهو المزي وما يقابل مد من الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه الله أعلم. ففي هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا الوجه بشكل صحيح يعني.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: هذا هم 10 زي ما قلنا، هذه مرات 5 و5، عائلة تقفى 3 عائلة فيها 7 عائلة تقفى، وهكذا يعني هم يكون 10 أشخاص يعني.
1: والمقدار شيخنا 40 دينار، أو حتى إذا زاد الإنسان يعني
2: لا بأس بذلك، فزاد فمن عنده فخير وصدقة يعني.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
3: أخ عبد الله من مصراتة قال شن حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت عنه أنه كان عندما ينتهي من القراءة يعني أنه يقول صدق الله العظيم، ولا أنه يأمر أصحابه بذلك، لكن لو قالها شخص لا على وجه السنة، يعني مجرد أنه يريد أن يميز بين انتهاء القرآن بين القرآن وبين الكلام الذي سيأتي بعده، والأصل فيها أن الله سبحانه صادق، هو الكلام صحيح لكن وضعه يعني قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن جعل التصديق بعد انتهاء القراءة، هذا هو موضع النزاع بين العلماء. بعض العلماء منع منه خشية أن يعتقد أنه سنة ويظن الناس أنه لا بد من ذكر هذا اللفظ، أو ربما يظن أنه من القرآن، هذا بعض العلماء تشدد فيه ومنع منه. بعض العلماء يعني قالوا إذا كان لم يفعله على وجه أنه سنة وإنما مجرد فصل بين القرآن وبين الكلام الآخر فلا بأس بذلك، والأمر واسع إن شاء الله. كان يعني لم يصدق ما ينكرش عليه ويقولوا له كيف ما تقول صدق الله العظيم وكذا زي ما يفعل بعض الناس، وإذا صدق بالمقابل ما ينكرش عليه ويقال له فعلت بدعة، لأنه لم يفعل على وجه أنها سنة وإنما هو مجرد يعني أخبر بأن الله صادق في قوله وأنه انتهى من تلاوة القرآن، فالأمر واسع إن شاء الله.
4: الأخت خديجة شيخنا قالت أن فيه امرأة أهدتها مزهريات تحف وجبتهم الحوش، وهي شاكة فيهم، الظاهر أن شاكة أن فيهم سحر أو فيهم شيء من هذا القبيل، فقالت يعني شو ندير لهم، كيف تصرف فيهم؟
5: والإنسان لما يشك إذا كان في شك وغيره ممكن يستعمل رقي، يعني يغسل هذه الأشياء بماء مرقي أو غيره، ويقدر أصلا يقدر تخلي يعني مش يوم يأخذه، مش إذا كان شاك فيهم يقدر يهديهم للغير، هو هدية، الهدية المسلم له أن يتصرف فيها، إذا كان شكت فيهم نقدر تهديهم للغير تبعت بعدهم إلى مكان ممكن نغسلهم بماء مرقي إذا شكيت أن فيه شيء، نفتشهم نديرهم يعني وهكذا، ما فيش بس يعني أن يحتاط الإنسان إذا كان الشخص هذا غير محل ثقة يعني.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: الله يبارك فيك شيخنا. هذا سائل أيضا عبر البريد يسأل يقول بأنه أستاذ جامعي وفي طالبات يشرف عليهم في بحث التخرج ويتابع فيهم على الخاص بالواتساب وكذا، فيسأل على التواصل معهن عبر هذه الوسيلة.
8: نعم، هو التواصل بقصد العلم والتعلم هذا أمر جائز، ما فيه شيء إشكال، ولكن الذي نخشاه أن يتحول الأمر من التعلم والتعليم إلى الغرام والحب والهيام لكثرة أنهم يستمروا بعضهم عادي.
7: نعم.
8: يرتفع التكليف وهذا هو سبب الفساد. لما يعني الإنسان تتبسط في القول معه وتمازحه وبين المرأة والرجل فطول يعني الإنسان يفتح والعياذ بالله باب من أبواب الفاحشة، فينتقل الأمر من أمر مبارك في العلم والتعلم ولا يصبح إلى أمر إلى ذريعة للفساد والفحش. وكم نسمع من القصص الآن اللي صايرة كثير من الزوجات يشتكين من علاقة أزواجهن بالبنات عن طريق الماسنجر وعن طريق الواتساب وعن هذا أمر كثير أصبح أصبحنا نسأل فيه صباح مساء. هذا الأمر شن سبب الأمر هذا؟
7: التساهل
8: في التواصل. هو التساهل في في التواصل. هذه من المصائب الآن اللي ابتلت بها الأسر. يعني صوت وصورة، زمان كان صوت بس، الآن صوت وصورة بين الرجل والمرأة. الصوت والصورة في الأول هدرزة عادية ما فيش باس، ثم ينتقلوا إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ، إلى أن تقع الفاحشة الكبيرة والعياذ بالله. والله لا تتصور يا شيخ صلاح كثرة الأسئلة في هذا الأمر. في هذا الأزواج يهجرن أزواجهن زوجاتهن، أزواج يهجرن زوجاتهن لا ينمن معهن، ينتقل لدار الأخرى وتقول أنا نسمع ونسمع حتى في الصوت ونسمع في ليه ليه الفساد هذا. فلهذا احنا نقطع دابر الموضوع من الأول، من الأول نقول لا تتواصل معها في الدراسة، تواصلوا همنا في في في في, في مكان الدراسة. تواصلوا في مكان بعض الأخوات تقول لك بنعلم القرآن، تبي تعلمها هي تحفظ القرآن وتبي تعلم شباب. يا ودي تربحي تو يتعلموا، في هلبة مشايخ يمشوا يقروا هم كتاتيب هلبة. والله هذا ما يجيب لنا إلا يعني راهو هذا من واقع تجربة نسمعه احنا في الفساد اللي صاير. ولهذا يعني الشيء اللي يكون ذريعة للفساد هو فساد بذاته. ولهذا ننتهي عن ذلك والله أعلم.
9: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه. تحدث سابقا الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل، وقال طريقته كالآتي: يبتدئ بإزالة الأذى، تغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء، ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف ابتداء من غسل اليدين ركوعين إلى الرجلين. ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل، ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء، ثم يأخذهما دون أن يأخذ معهما الماء البلل فقط، فيخلل بهما أصول شعره من الخلف إلى الأمام. ولما يخلل بعد ذلك يأخذ ثلاث غرفات فيها الماء اليدين ويغسل بهذه الغرفات الثلاث رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة. لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن وهو مسألة إفاضة الماء على جسده كله، مبتدئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وربما حدثتكم في الماضي لا أعرف عن مسألة بعض العلماء المالكية يقولون بأنه يغسل إلى الركبتين شق الأيمن ثم
10: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: شق الأيسر إلى الركبتين كذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى الرجل اليمنى من الركبة إلى الكعبين، ثم يأتي إلى اليسرى وينتهي غسله. وبعضهم أيضا يتحدث عن تقسيم آخر بعد الرأس والرقبة من الجهتين، يتحدث عن إفاضة الماء إلا عند الركبة، ثم بعد ذلك يتحول إلى إفاضة الماء في الجهة الأيسر، ثم يغسل الجزء الأمامي صدره وبطنه، ثم الجزء الخلفي. وبعض علمائنا يرى أن غسل البطن والظهر يأتي في نفس غسل الأطراف والجنبين.
2: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات للطلبة يكون فيها آيات قرآنية، فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات، فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان؟
3: لا شك، وإذا كان الكراسات الآن هذا في كل البيوت، إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها قرآن يحرقهم، يديرهم نقولوا إحنا تحت حيط حفرة ولا شيء والله في ويحرقهم ويردم رمادهم ويستخدم بقية الكراسة. وكان هي الكراسة كلها يعني متاع نهاية سنة يعني أكترها فيها كتابة، وبيتخلص منها بكل يحرقها بكل ويردمها وما فيش باس. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن، هم جمعوا الأشياء اللي كان مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات، وتم حرقها.
2: نعم شيخنا،
4: أختم بسؤال الأخ يوسف من مصراتة وقد تكون لنا وقفة سريعة فيه. قال الآن فصل الصيف وبدأ انقطاع الكهرباء، والحمد لله على كل حال في السراء والضراء، للأسف فرحنا السنين الماضية وزال انقطاع الكهرباء، الآن للأسف رجع انقطاع الكهرباء وبدأنا نشوف الكهرباء تنقطع 3 ساعات و4، والحمد لله. إذا رأينا أناسا في دول أخرى فنحمد الله على هذا الأمر ونسأل الله ألا يزيد الأمر علينا يعني شدة، ولكن للأسف بعض الناس لا يسهم في ترشيد الطاقة كذلك، وهذا أمر دائما ما نتكلم عليه. تو الإنسان بالله اللي عنده إنارة زائدة، أنت مثلا نقول مولع 2 من المكيفات وأنت محتاج لمكيف واحد، تعرف لو تطفي المكيف الثاني بنية التخفيف والمساعدة في التخفيف عن الشبكة يكون لك الأجر، لأن الإنسان إذا عمل العمل بنية العبادة يكتب له الأجر. وقياسا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي ما عندهش اللي عنده دابة تانية مش محتاج لها يعطيها الإنسان محتاج لها. أنت الآن عندك مكيفين، أنت محتاج لمكيف، أنت وزوجتك مثلا ما عندكش، والله أنت وزوجتك وأولادك مثلا يسدكم مكيفين، شي يصبح تولي عن المكيف الثالث يصير إسرافا زائدا. وللأسف هذه الإنارات الزائدة هذا أمر حتى لو كان من داخل الساعة وتقول أني يا شيخ راه داخل الساعة ونخلص فيه، لكن هذه الإنارة الزائدة هي نوع من الإسراف. نعم كلنا نقع في ذلك، راه لا أبرئ نفسي من هذا، لكن الإنسان يجتهد في هذا الأمر يجتهد. فالأخ يونس قال كذلك تقع في المساجد، المساجد بعض المساجد للأسف تجد المكيفات الكبار هذه زي الثلاجة واقفة والمكيف هذا يسحب فيه نار كبيرة وتجده مشغلا طيلة 24 ساعة، وهذا نوع من الإسراف الزائد. فالإنسان يعني لا بأس يشتغل يفتح المكيف ويفتح الحاجات المحتاجة لها من الإنارة، لكن الشيء الزائد يعني فلتساهل. يعني بعض الناس يا جماعة عندهم هذه الثقافة، وبعض الناس لا يبالي أصلا، عادي تلقى في النهار الفلاش اللي برا والع واللمبات كلهن والعات والتكييف والع، وإذا كان خارج الساعة هذه كارثة وهذا أدهى وأمر، وإذا كانت داخل الساعة فيكون هذا من تبذير المال في غير محله.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: هل يجب على المرأة أو يستحب أن تغير الشيب الذي في شعرها وإذا لم تفعل ذلك فهل له أثر على صلاتها وتبطل الصلاة بذلك شيخنا؟
3: لا لا تبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة ولا حرج عليها. تبي تصبغ شعر رأسها بأي لون آخر من غير السواد جائز، من غير السواد زي الحناء والكتم والغيره، والسواد مجرد الأمر أنه مكروه فقط بالسواد. نعم. ما صبغتهاش ما ليست آتمة والصلاة صحيحة.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ عفى الله قبل قليل اتصل وسأل، قال إن عنده ولد عمره 17 سنة سمع بي يدخن، ولما سمع بي جاء وكلمة قال لو سمعت بيك تدخن مرة أخرى زوجتي أمك طالقة وزوجتي طالق. بعتالي بعد ما قال الكلام هذا سمع بي يدخن فيسأل على الطلاق.
6: أتعجب من مثل هذا حقيقة، يعني ما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الزوجة؟ يعني هل تعتقد أن ابنك هذا المراهق الصغير الذي لا يعرف لا مصلحته ولا مصلحة أمه، أنه إن علقت طلاق أمه على هذا أنه سيرتدع؟ هاو يا سيدي وقع الطلاق، هاي تو شنو حصلت أنت؟ يعني وقع الطلاق، والطلاق هذا منهي عنه، وتعليق طلاق منهي عنه. ليش يعني زوجتك هذه اللي يعلم الله بحالها أم صغارك ومولات بيتك والتي استحللت فرجها بكلمة الله، وهي اللي تعاني في الحوش وتعاني في صغار، وانت تضع حياتك معها وعصمتك ليها عليه فعل، وهذا ولدك يعني سفيس لا يأبه بذلك. والقاعدة عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، هذه قاعدة.
5: نعم.
6: وهذا مذهب جمهور أهل العلم الأربعة وأهل الحديث وغيرهم، بل حكي الإجماع في ذلك. فالآن شم بالنسبة لي عندنا أن الوقع الطلاق وقع مدام دخن وحصل المعلق عليه اللي أنت علقت عليه طلاق زوجتك. فإن كنت تقصد واحدة فواحدة، وإن كنت تقصد اثنتان فاثنتان، وإن كنت تقصد ثلاث فثلاث، فإن كان ما قصدته ثلاث فإنه يقع ثلاث وتبين منك بينونة كبرى والله أعلم.
7: أخ عبد الله قال ملاحظة اللحوم المستوردة قال تحتاج إلى توعية ونشر أكثر، لأن كثير من الناس لا يعلم. هو في الحقيقة دار الإفتاء من سنة 2012 أو مطلع فتوى في قصة اللحوم المستوردة هذه، وكل مرة تتتابع، لكن المرة هذه بس أن فيه لجنة يعني توجهت إلى البرازيل ورأت المذابح وشافت هل يمكن إصلاح الوضع ولا لا، والحقيقة اللي تبين أن الوضع لا يمكن إصلاحه، وأن الحل المثالي باش ناكلوا شيء نطمئن إليه أن يؤتى بالحيوانات حية إلى بلدنا ثم تذبح هنا. إحنا ليبيا الحمد لله مسلمون، وكان ذبحه هنا معش بنفتش وخلاص كلهم مسلمون ومحلولة القضية، لكن والله هل الذابح مسلم ولا مش مسلم؟ هل يعني قدامنا احنا لما تمشي وفد ولجنة يذبحوا بشكل يعني مرضي، وبعدين لما تمشي يديروا ما في راسهم، هل تتغير الذبائح هذه لما توصل؟ هل تفتح الحاويات؟ كلها أسئلة يعني خاصة عندنا القاعدة قلنا أن اللحوم الأصل فيها التحريم كان فيه شك، فلذلك يعني اللحوم هذه التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز أكلها. وإن شاء الله والإخوة في القناة لعلهم يعني ينشرون الفتوى هذه، وفي حلقة يعني قدمت في القناة وأنا كنت ضيفا فيها وتكلمنا على هذا الأمر بالتفصيل، فممكن يعودوها أكثر من مرة في الصفحة وفي البرنامج. الله عز وجل يوفقنا للصواب.
4: السؤال الثاني لأمة الله قالت هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لطلبة المدارس؟ طبعا هذا لا يجوز يا أمة الله. كفارة اليمين قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي لا يملك قوت عامه أو الذي لا يملك شيئا، وطلبة المدارس هم طلبة صغار يجب على آبائهم النفقة عليهم. نعم أنت ويدريك أن الطالب هذا فقير ولا مش فقير؟ لا، كفارة اليمين لابد أن تعطى للفقراء، لابد من التحري من السؤال. كون اعطيتها لطلبة فقراء، نجي المدير المدرسة هل عندكم طلبة فقراء تعرفوا هل هم وتعرفوا ناسهم وتأكدوا من ذلك، لا بأس نعطي الكفارة لعشرة منهم، لكن نعطيها هكذا على الولاء اللي جي قدامي نعطيه من كفارة اليمين، هذا لا يجوز. ولا تزال الكفارة في ذمتك يا أمة الله.
8: تتابعون الآن

0: وتأخرت إجراءات استقدامه إلى هذا البلد، عطل 3 أو 4 أيام ودفن مثلا في 4 أيام، مش معنى العدة تبدأ توا. أو مثلا هو مفقود ولقوه بعد شهر في المستشفى ولا شهرين وبعدين يعني جابوه ودفنوه، ما لهاش علاقة. رأوا العدة لا تتعلق بالدفن بوقت الدفن، وإنما تتعلق بوقت الوفاة. إذن الأخت السائلة اللي قالت زوجي توفي يوم 5/9 وتم الدفن يوم 6/9، نقول لا عبرة بالدفن وإنما العبرة بأمت الوفاة، لكن لابد أن تكون الوفاة قبل الفجر باش نحسبه اليوم. أما إذا توفي في أثناء اليوم يعني بعد الفجر توفي، هي بتعتد مباشرة لكن لا يحسب اليوم، لأن لما نقول تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام معناها لازم تعتدها كاملة هذه الأيام. لكن كان احنا قلنا لها والله مات الظهر ولا العصر، نقول لها اعتدي من توا وحسبيه، معناها هي ما اعتدتش يوما كاملا، ما حصلتش العدة. فلذلك احنا نقول لها لازم يعني تعتد 4 أشهر و10 أيام كاملة. فإذا توفى قبل الفجر نقول لها احسبي اليوم هذاك، أما إذا توفى يعني من بعد الفجر وبرا فنقول لها اليوم هذا بتعتدي فيه لكن ما ينحسبش، بتبدي تحسبي من غدوة. فلذلك احنا 5/9 اللي توفى فيه مش حنحسبوه، كان هو بعد يعني بعد الفجر. وبعدين يعني 6/9 هو اللي بنحسبوه، هذا أول يوم من العدة. 6/9 كم يوافق؟ 6/9 يوافق 21 صفر، يوافق كم؟ 21 صفر. نجول التقويم هنا بتاع دار الإفتاء نشوفه، يعني 6/9 اللي هو يوافق 21 صفر، ما هي هذا 6/9 21 صفر، هنا هذا 21 صفر، ما نعرفش لو تقرب الكاميرا، هذا 21 صفر يوافق 6/9، بنحسبه من يوم 6 ما هي. وبعدين نقوله من 6 كم يوم؟ 1 2 3 10 أيام اختتيهم في صفر، هضم 10 أيام في صفر، وإحنا قلنا العدة 4 شهور و10 أيام، صفر هذا اخدينا منه 10 أيام. نقوله شن توا عندنا؟ ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، هضم 4 شهور. نهاية جمادى الآخرة تطلعي من العدة بعد الغروب، شن يوافق نهاية جمادى الآخرة؟ يوافق يوم 12/1، 12 يناير، 12 في شهر 1 بعد الغروب تكملي العدة. هيك اللي بيحسب العدة، الشهر اللي يبدأ فيه من الهلال نحسبوه كامل سواء كان 29 ولا 30، أما الشهر الذي بدأ فيه من داخل نحسبوه نحسبوه لازم يوفي 30. فأنت جيتي 10 أيام في صفر واخدنا لك 4 شهور كاملة اللي هو نهاية جمادة الآخر.
1: قال يعني هل يشترط في الهبة أن يقبل الموهوب له الهبة وأن يكون حاضرا أثناء الهبة؟
2: هو يشترط فيه الحوز، يعني الحوز هذا أمر طبيعي أنه يكون هو قابل، يعني وأمر طبيعي أنه هو يكون قابل. فما دام قلنا ما هوش قابل هذا ما حادث أصلا، فلابد تثبت الحيازة. والحيازة كما ذكر الفقهاء يعني هذه شرط، يعني من يعني أي شيء شخص تنازل عن أملاكه يعني بدون مقابل هذا يعتبر تنازل، والتنازل هذا مقابل الهبة. اشترط الفقهاء للهبة حصول الحيازة، ونصوا على ذلك نصوص واضحة، تقول ابن أبي زيد يعني لا تتم الهبة إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث. الحيازة كيف تكون؟ بأن يرفع الواهب يده عن الشيء الذي واهبه بالكلية، يعني ويصرف فيه الشخص الموهوب له تصرفا يدل على التملك حال حياة الواهب، حال حياة الواهب. فكان مثلا الحياش وغيره كان ساكن فيها، هو بيطلع يفرغها ويمكن الموهوب له من حيازتها، ويفعل أي شيء تدل على يعني مثلا يسكن فيها، يأجرها، يسكن فيها واحد يعني ما من شاء حتى مجانا بيسكنها، ياخذ مفاتيح ويسكرها، هذه كل حيازة. ان اخذ مفاتيح ولا لا، هذه حيازة، كل حيازة تصاحبها الهبة في حياة الواهب وفي صحة الواهب، ولو لم يعني حتى لو ما دارش فيها عمل يعني وما قعدش فيها ولا خلاها يعني حتى لو تركها يعني مهملها.

0: مؤكده يعني غير مغلقه ما دام حصلت الحيازه فيها. فبهذه الطرق تحصل الحيازه كما ذكرنا. المهم من الهبه شرط، الكتابه مو شرط كما ذكرنا قبل قليل، لكن لابد ان تثبت هذه الهبه. الهبه كيف تثبت؟ تثبت بشاهدين او بقراره هو نفسه في قرار الواهب وشهادة الشاهدين على ذلك إذا كان هو مات. يعني
1: بالنسبة لشيخنا لحضور الموهوب له، هل شرط أن يكون حاضر أثناء الهبة يعني يسمع الهبة من الواهب، ولا حاضر مجلس التنازل، ولا مش شرط؟
0: لا، ما هو شرط يعني، ما هو شرط يعني وجوده في أثناء المجلس يعني، لكن قبوله وحيازته هذا شرط يعني، إنه يقبل هبة. كان ما قبلهاش يعني ما تصحش الهبة يعني. الهبة هذه من العقود، والعقود هذه تنعقد بشنو؟ بالإيجاب والقبول يعني، تلزم صاحب القبض زي ما ذكروا جميع العلم، لكن الإيجاب والقبول هذه لابد منها. كان هو ما قبلهاش ما تمشيش يعني، قبول الموهوب له الهبة هذا شرط أساسي. وإحنا زي ما ذكرنا قبل قليل إن مدام هو شرطنا للحيازة، فإذا هذه مسألة القبول هذه تحصيل حاصل. كيف نقول هو حاز وهو أصلا ما هوش قابل بها أصلا؟ إذا لم يقبض الموهوب له الهبة ما لا تصبح ملكا له، ولا يترتب لها أي أثر شرعي ولا أي أثر قانوني. فالهبة لها أركان يعني زي غيرها من العقود، من أهمها الإيجاب يعني هذا عرض الهبة من الواهب، والقبول اللي هو موافقة الموهوب له على الهبة وقبولها. ومن شروط اللزوم لها هو الحيازة في حياة الواهب.
1: طيب شيخ، يعني لو كانت الهبة لأكثر من واحد، كأن في حالة الأخ أشرف كأن يعني الهبة لمجموعة أبناء، لو كان أحد الأبناء رفض القبول أو رفض الهبة، هل الهبة شيخنا تبطل للكل أم تبطل في حقه هو بس؟
0: في حقه هو بس يقدر يأخذ، ما يبي شخص حصته ما يأخذهاش، لكن التاني ما دام أخذوا حصتهم وحزاها ما فيهاش بس. هو كان يقصد الشيخ أن كل الإخوة يعني راضين بأن قابلين بأن الهبة لواحد من الإخوة، وأن الأب يعني وهبها له. شي واحد من الخوت قال له لا ما قالش ما فيش هبة يعني. إذا هنا عندنا طبعا ما فيش كتابة
1: أنكر يعني
0: أنكر أحد الورثة. إذا أنكر أحد الورثة إذا منجولي طرق الإثبات بعدين، إحنا إذا أنكر أحد الورثة حصول الهبة نجولي الإثبات. الإثبات كيف نثبته؟ بشهادة شهود.
1: نعم أستاذنا شيخنا، ممكن نأخذ طرق الإثبات بعد ما نأخذ الاتصال من عمر. الظاهر انقطع الاتصال بعمر، لو كان في الاستماع ممكن يعيد الاتصال بنا ويرد عليه مباشرة إن شاء الله. تفضل شيخنا، تكلم عن طرق إثبات الهبة.
0: إذا يعني أنكر أنجولي مسألة طرق الإثبات، بما تثبت الهبة؟ قلنا تثبت الهبة بشاهدي عدل يعني، وهذا زي ما ذكر الفقهاء حتى في مسألة القضاء يعني. الهبة هي في حد ذاتها ما هي ما تفتقرش يعني إلى شهادة ولا وثيق يعني. كان حصلة الحيازة وتصرف الموهوب له فيما وهب له يعني تصرف الملاك، وهذه هبة ماضية ونحو ذلك يعني ما فيهاش ما. لكن بالنسبة للقضاء، القضاء يعني زي ما قلت لهذا الموضوع، مدام فيه بعض يثبت الهبة وبعضهم لا يثبتها، وما عندكش أوراق تثبت ذلك، محلك أنت القضاء هي اللي يقول لك أن الهبة دي ثابتة ولا لا. الهبة ما تثبتش في القضاء إلا بالبينة، والبينة في الأموال يعني تكون يعني بشهدي عدل، ولا يعني حتى في الأموال يعني شاهد يعني شهادة رجل عدل ومرأتين، ولا رجل مع اليمين، يمين صاحب الحق كما نصوا على ذلك. فكان في البينة هذه شهدت يعني شهدت البينة بصحة الهبة، هذا كافي في إثبات الهبة. فأنتم إذا كان عندكم يعني شهود، يا إما اثنين من الرجال، ولا رجل ومرأتين، ولا حتى رجل مع يمين صاحب الحق، فتوجه إلى القضاء لإثبات هذه الهبة إذا أنكر بعض الورثة حصول هذه الهبة.
1: آخر سؤال أو شق من سؤال الأخ أشرف، قال يعني لو كان الموهوب له حاز الهبة لكن ما يعرفش، ما عندهش علم إن الحوز هو شرط لتمام الهبة، هل عدم علمه هذا يأثر في الهبة شيء؟
0: هو ما دام حازها ما يأثرش، هذا هو دام حازها عرف إنه شرط ولا ما هو شرط. إذا ما هو شرط هو الحيازة حصلت، لكن نقول يعني ممكن العكس، يعني إذا كان هو مثلا ما حازهاش لأنه ما يندريش إن هذا واجب، ما يفيدهاش هذا، لا ينتفع بهذا، لأن كان المفروض أن يحوزها، وإذا لم يحوزها ترجع ميراثا، سواء كان علم أن القبض لازم وإلا ما هوش لازم، ذاك لا يؤثر.
1: أيضا شيخنا الأخ أشرف أسأل عن اللي قال لولده ابني فوق حوشي، هل بهذا يعتبر تنازل له عن السطح؟ هل يعتبر هذا هبة وتنازل ما أنه شيء آخر؟
0: ما هذا ما هوش يعني اسمه، ما هوش يعني لفظ من الفاظ يفهم منها التنازل، يعني يكون مثلا هذا حوشك، حتى بعض الواحد يقول هذا حوشك، ابني فوق حوشك، اسكن في حوشك وغيره. الفقهاء نصوا على ان كل هذه الاشياء ما هيش الفاظ صريحه في مساله الهبه. الهبه صحيح تثبت يعني باي لفظ يدل على التمليك من غير عوض، يعني سواء يعني مثلا يقول لك وهبت هذا، ملكتك هذا، ولا بشهادة الشهود، لكن في ألفاظ موهمة زي ما ذكرنا ما يعتبروش فيها. يعني مثلا نص الفقهاء أن إذن الأب لأبنائه بالتصرف فيها من غير لفظ يدل على التمليك، قالوا هذا لا يعد تمليك، لا يعد تمليك، لابد الأب أن يصرح بالهبة ولا يصرح بالبيع ويشهد على ذلك. ونصوا يعني بعض الألفاظ قالوا مثلا زي الرجل اللي يقول هذا مثلا بيت ولدي ولا كرم ابني ولا هذه سيارة ولدي وهذه سيارتك، من الكلمات اللي يقول فيها بضلها با، قالوا هذه ليست بشيء ولا يستحق الابن بها شيئا سواء كان صغير ولا كان كبير، إلا بالإشهاد يعني بأن هذه عطية ولا أن هذا هبة ولا أن هذا بيع في حق الأبناء، هذا لابد من طيب يكون واضحا.
1: طيب شيخنا اللي قال له يعني أبوه ابني فوق حوشي وبني الابن وبعدين توفى الوالد، شن يستحق الابن هذا؟
0: أي نعم، هذا صاحب شبهة، نسمي هذا صاحب شبهة، يعني هو بنى بإذن المالكي، ومن بنى بإذن المالكي فهذا يعامل معاملة صاحب الشبهة، فشن نديروا له لما يجي وقت البيع؟ هو باني بإذن المالك، هو ما هوش غاصب، وكان غاصب نقول خذ قيمة النقض والبناء هذا منقوضا. ولكن بالنسبة من بنى بعلمه وإذنه فهذا يعد باني بإذن، فنجو إلى لما يجي يوم البيع نساوموا الدور الأول بروحه من غير الدور الثاني كم يسوى، قالوا لنا مثلا 200,000 باهي الحوش كلها دورين باللي بناه الابن هذا، قولنا 300,000 ناخذ 200,000 هذه نعطاها للابن لانه بنى باذن المالكي، وال200 بعدين نقسمها على الورثه جميعا بما فيهم هذا الابن.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: الاخ احمد شيخنا الكريم يسر على الصلاه الجهريه وقراءه الفاتحه، هل يقرا او يسمع من الامام ويسكت ينصت يعني؟
3: نعم، قراءة الفاتحة في الفريضة واجبة في كل ركعة، 4 ركعات 3 ركعات 2 ركعتان، الصلاة الفاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش في خداش في خداش. إذن صلاة في قراءة الفاتحة هذه في حق الفذ وحق الإمام، أما المأموم فيجب عليه أن يجتمع للإمام، ويرى علماؤنا حتى أن الصلاة السرية لا يجب فيها على المأموم، ليست واجبة في حق المأموم سواء في استدعة الاجتماع أو لا، وهذا مذهب علمائنا. بعض أهل العلم يرون وجوبها على المأموم في السر، وبعضهم يرون وجوبها حتى في الفريضة في الجهرية، فيرون أنهم يجعلون سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم لحمل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منكم على ذلك. أما علماؤنا والذي نفتي به في دار الإفتاء أن المأموم لا تجب في حقه الفاتحة، والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
4: طيب إذن أخي أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه متاع الإلكترونية هذه متاع الشحن ولكن ما يخلصش يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام الإنصاف عزيز يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هي هو عقد في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروطهم المؤمن عند شروطهم وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين وهي اللي هو ملك الدولة حين يقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت. فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين بيت مال المسلمين وهذا ملك لعامة كل الليبيين عامة كل الليبيين الشركة هذه وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه الجانب ووسعوا بالكم شوية مستمعي الكرام ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل زي المية في بعض الدول وزي ما نشري في الغاز وزي ما نشري في البنزين كلها زي بنفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز شرعا في الأصل هذه مسألة. المسألة الثانية فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدلوا لي عقد ويشكلوا لي ما يبوش يجو. انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت لو من جار او كذا فترة معينة وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك يدلوا لك ساعة ويدلوا لك عداد ويركبوا لك يعني تسعى تجري نحكي لك فهمت قصدي. انت شرعا يعني ما هوش مجبر تقعد في الظلام لا اقعد في الظلام عيش في الظلام لا هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفروا الكهرباء كمواطن الشركة ونفس الوقت مشيت مرة واثنين وثلاثة واربعة ما فيش استجابة من حقنا ناخذ الكهرباء لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف لان ما فيش ساعة ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثل المغادي نركبوا لساعة هذه مثلا. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل في المجتمع احنا عايشين أنا دافع جباية كهرباء وكذا والضي هربوا علينا في 6 ساعات وسبع ساعات زي ما قلت لكم مستمعي الكرام يعني ناخذ الأمر بعقلانية ونكون منصفين تمام. انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف ولما يجي كهرباء الساعة تحسب هذه مسألة. الشيء الثاني التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن للأسف خاصة أهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد خذ لبقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره ضحية حقيقة للإهمال ما عرفش نسميه الله أعلم حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق لكن الإهمال واضح يعني يه ناس يهرب عليها ب 12 ساعة ناس يهرب عليها ب 6 ساعات ناس 8 ساعات ناس بأيام وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتة مدين مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة أو كذا يعني عندهم 10 أيام و12 يوم وكذا حزه هذه هذا ظلم يعلم الله أن ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولوش والله يوم القيامة ما نحسبوش في حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، اطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وهلم مجرة. فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام، خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة، كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر وقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي، بحيث أن ديما يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى، الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره. حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء، هذه النفوس وهذه القلوب. يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو الإنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم، يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام، يعني زي ما قلت لكم، نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي، كن عبد الله المظلوم وكن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال: أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن ناخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء، يعني وبتقصير منهم، بتقصير منهم. فأخي الكريم، سائل الكريم، أدي ما لك واسأل الله، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك، يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد، ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمام كل مسؤول تقلد مسؤولية، عاف روح على شخاش. يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما وجدت واحد يقول لك: لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا. لا والله، لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق. يعني وهذا باب النصيحة والتوجيه. يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكتابه، وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين؟ يعني البلاد تعاني في الكهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد لهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار لا لكل ظالم راه كل ظالم وبالذات من ظلم عامة المسلمين من ظلم الرعية هذا يعتبر في كل يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقعمس في مكتب 24 ساعة إذا يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهم مية الدولة كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت هذه المية هاي وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أن مسألة بسيطة بيحسش بها له. يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم أعطي الذي لك وحقك والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: الأمر الثاني قال عندي أخوي الكبير طلب حقه من أبوه. للأسف هلبة من نسمع فيهم أسئلة يقولوا طلب حقه من الميراث. يعني كيف الإبن يتجرأ ويقول لي أبوه أعطيني حقي من الميراث؟ الميراث ما يكونش إلا بعد الوفاء. يعني أنت بترت أبوك وهو حي تقول أعطيني حقي من الميراث؟ لا، قول أعطيني هبة أنا الآن محتاج وأعطيني من مال الله الذي أعطاك يا والدي، أعطيني توا حاجة خلين يعني نحرك روحي باها وكذا. لكن مش نقول أعطيني حقي في الميراث كأني بنقول لأنت بتموت وأنا بناخذ منك الميراث. هذا ما يليقش، هذا ما في شيء أدب من إنسان اللي أبوه أعطيني حقي في الميراث. إذن قلنا ما يليقش أن الابن يقول لي والدة أعطيني حقي من الميراث، يقول أعطيني هبة من مالك ماشي الحال، لكن يقول أش يعني بحقي في الميراث. عموما هو قال يعني طلب من والدة حقه في الميراث وأعطاه الوالد وأوصى قبل مماتي بعدم ميراث أخي. يعني قال أنا أعطيك توا الشيء هذا الأرض ولا البيت ولا كذا بشرط أن ما تأخذش الميراث بعدين. هذا يفرق العلماء بين يعني أن يكون الشرط مع الهبة ولا يكون متأخرا عنها. كان هو قال أعطيني يا والدي بيت ولا أرض ولا كذا وأعطاه، وبعدها بفترة قال أراه لكن ما فيش ميراث. قالوا كان هكي الهبة صحيحة والشرط باطل، الهبة أخذها صحيحة ولكن الشرط باطل، يقدر يطالب بحقه من الميراث. ليش يقدر يطالب بحقه من الميراث؟ لأنه يعني لأن الميراث لم يجب، فهذا أسقط الحق قبل وجوبه. الحق اللي أسقطه وتنازل عليه وقال أنا ما نبيشي أصلا مازال لم يجب له، وإنما يجب الميراث بوفاة المورث، لين يموت والده بعدين يصبح حق الميراث قائما له ويستطيع أن يتنازل عنه بعد ثبوته. لكن الحق قبل ثبوته قاعد ما تبتش ليه ما يصحش أن يتنازل عليه، تنازل عليه باطل. وبالتالي كان وهبلة، وبعدين بعد الهبة شرطه قال أراه ما تأخذش من الميراث، له أن يطالب يعني بالميراث بعد وفاة والده. لكن إذا كان الشرط مع الهبة في الوثيقة ولا في اللفظ لما كتب له ولا لما قال له، قال أراه بنعطيك الأرض هذا أو العقار الأرض هذه أو العقار هذا أو البناء هذا لكن بشرط أنك ما تأخذش الميراث، فهذه هبة باطلة، الهبة باطلة وترجع كلها ميراث. كان هي موجودة بيت ولا أرض ولا قعد عند الابن نقول له رد للورثة ويخش الميراث للجميع. وكان هو صرفة مثلا مال ولا كذا ولا سكن فيه والورثة يبوا يتراضوا على شيء، فيعني يخصم من قيمة الهبة اللي اخداها، يخصم من الميراث. نقوله مثلا هو ميراث اطلع يعني 100,000 مثلا والهبة اللي اخداها 80,000، نقوله انت ما زلت الحقنا 20,000 فقط. فهذا حال الهبة، اما ان تكون مشروطة مع يعني اما ان يكون شرط الميراث مع الهبة معها في الوثيقة او في اللفظ فهذه هبة باطلة وترجع ميراث كلها للورثة، واما ان تكون بعد الهبة وبالتالي الهبة صحيحة والشرط باطل.
7: سؤال عبر البريد، شيخنا يسأل عن حكم إخراج السيارة من المصرف يعني المرابحة، قال مع العلم أن في المصرف هناك مراقب شرعي لاستكمال يعني هذه المعاملة.
8: والله طبعا هو لا شك أن هم المصرف إما أن يكون يملك السيارة وأما بيع مرابحة، فالحق لاختصار المسألة المصارف فيها هيئات شرعية، فاللي بيشتري السيارة يأخذ رقم الهيئة الشرعية ويتصل بها، لأنها هي المسألة حتى من فرع إلى فرع يختلف الأمر. هل الفرع هذا يطبق في اللبائح والله ما يطبقش، من يعرفه يعرف تعرفها الهيئة الشرعية. فاني نقول اللي بيشري يأخذ رقم الهيئة الشرعية من الفرع من المصرف ويتصل به بيقول ماني بنشري سيارة من الفرع الفلاني، كان أعطوه الإذن يتوكل على الله، وكان مرات يقول ما تخدش من الفرع الفلاني خذ من غيره لربما. وكان قالوا الصفقة الفلانية ما تخدش منها ما تخدش منها.
4: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه وشفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والطب وكذا والخير، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل، هذا حسب ما شفت في الأسماء. وواحد معارضة طماطم بتاع أنه هو قال آل الفساد يعني بعدم أنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، هو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار، وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ فكرة الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم فيما زرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله، ما تقولش لي والله أجرت لو ما عادش لي علاقة به. وانتم نعرفوا وحنا كنا كليبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربة في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية عفوا الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما جي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة، هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية. الله غالب ما ما ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين، هذا واجب عليكم شرعا واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان لا نضو كان غير مش سرطان معلش لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لهمة هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوفوا الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة. هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة، حتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب، وأيضا صاحب المزرعة، أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار، يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له، أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا، وأي مجرد الألم، مجرد الألم، مغص جاني مغص أنا كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منها، ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة هذا نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم، أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام، يعني علينا أن نتقي الله، لا في حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة، بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم كلام عام زي ما قلنا، الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني فمثلا لننبه عليه، حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في مبيدات الحشة الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه، يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعينا الكرام خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وإيش الدخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت الشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع، هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية؟ الشرع مربوط، هذا الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء هو مش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة، وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد، فيه مضرة يترتب عليها مضرة، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه. والله أعلم، لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافها، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا عليها، ما هو شاء خذ وصادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
9: يقول الفسكية متاع الماء فيها حشرات، ولكن يعني لم تغير أي وصف من أوصاف الماء، لا لونه ولا طعمه ولا الريحة، فيسأل عن حكم الوضوء بهذا الماء.
4: قاعدة في هذا هذه المسألة في طهارة الماء الذي يتوضأ به، أن الماء طاهر أو طاهر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه، حتى كما ورد في الحديث لونه وطعمه وريحه، وإن كان الحديث من حيث الإسناد فهو ضعيف، لكن كما قال الإمام ابن عبد البر يعني دليله الإجماع، إجماع الأمة على أن الماء إذا لم تتغير أحد أوصافه وبقى على حالته المعروف بالماء المطلق فإنه ماء طهور يصح الوضوء به. فإذا وقع في شيء من هذه الأشياء من الحشرات البسيطة زي ما قلت ولم تغير أحد أوصافه فهو ماء صحيح ويجوز الوضوء به وتطهر به عادة وعبادة لما تعرف النفس يعني بالنسبة للعادة يعني.
2: شيخنا الكريم، هذا السائل عبر الصفحة يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تصافح الرجال في وقت العمل؟
3: لا يجوز لامرأة أن تصافح رجلا أجنبيا عنها. كلمة أجنبية هنا مش معناها الرومي ولا الانجليزي ولا في هالبثة، وتقول اجنبي حسابها بالعرف، الكلمة اجنبي بالعرف. قلنا احنا هنا لما يقولوا اجنبي يعني المقصود ان هو يجوز مش من محارمها، يجوز ان يتزوج بها. تقولك ما لا رجل اختي او ما يجوز يتزوج بيها، نقول لا حتى هو خاش في الدورة، لان هو لو كان طلق اختك يقدر يتزوجك، لأن هذا ما لا المحرمية متعره لا تبيح لك أن تتبرجي أمامه أو أن تكشفي حجابك أمامه رجل أختك، لأن هذا يعني صح ما يجوزش أن يجمع بينك وبين أختك في عصمة واحدة، ما قدرش يتزوجك توا، لكن لو أختك توفت ولا طلقت ولا غيره تصبحين يعني ممن يباح له أن يتزوج بهم. المرأة لا يجوز لها المصافحة. ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء للرجال، قال والحديث متاع لأن يخاط أحدكم بمخيط يعني بيبرة فيه خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له. وهذه المصافحة راهي باب ودريعة للفساد. مرات الإنسان ما في قلبه شيء، لكن لما يصافح فيجي الشيطان ويدخل في نفسه الشهوة وغيره، فهذا يعني يحرم. لهذا هل براه هذه المخالفات تصير في الأعياد وفي العمل في المناسبات؟ لا كل هذا محرم، لا يجوز. نعم.
10: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
11: نصيحة في دقيقة. الدعاء أخي المسلم أختي المسلمة من أعظم الأسلحة التي يملكها العبد المؤمن، ولعظمته فقد جعل الله له مكانة عالية. في الحديث: الدعاء هو العبادة، ولذا كان دعاؤه سبحانه والتضرع إليه والانكسار بين يديه وتفويض الأمر إليه أمان الخائفين وملجأ المضطرين. والدعاء عدو البلاء، يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. في الحديث: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وقد كان السلف قديما يقولون: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، ولذا فإن الفاروق يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. فارفع يديك إلى مولاك سائلا إياه حاجتك ومبتغاك، فما الذي يجعلك تنطرح على عتبات البشر وقد سدوا أبوابهم؟ وعندك رب البشر الذي بابه لا يسد، واجعل قلبك حاضرا وقت السؤال. ففي الحديث: لا يقبل الله دعاء من قلب غافل له. وفقكم الله لكل خير.
10: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: معنا اتصال من سالم، تفضل يا سالم.
12: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: بالله حضرتك، أنا اشتريت من شخص أرض.
1: نعم.
12: اشتريت من شخص أرض، وبعد حوالي 7-8 سنوات رجع لي القيمة بدون اتفاق، هو من كيف رجع لي قيمة الأرض بتلتيها.
1: إيه.
12: لأن أنا ما كنت مسمع ليش، هو أنا اشتريت منه بالكامل ودفعت له فلوس، ودفعت 80% من قيمة الأرض.
1: نعم.
12: وبعدين هو من كيف رجع في البيعة وجاب لي فلوس بدون ما يسولني، فلوس من الفلوس أنا وخلاص يعني.
1: انت من الاول، انتم من الاول متفقين، انتم من الاول انتم
12: بعدين
1: زكاه. تمام. انتم من الاول كيف كان اتفاقكم؟ انتم من الاول اتفاقكم انك انت تخلص. تمام. نحكي في السداد الثمن. يعني من الاول كنتم متفقين انكم تجزؤوا الثمن على معجل ومؤجل، ولا كيف؟
12: مازال القيمة حوالي 20%. إيه؟ سمعني التحميل
1: مؤجل لمتى كانت هذه؟
12: لا سمعني، هو لما سمعني التحميل
1: لما شني؟
12: لما يشتب لي الأرض تنزلي.
1: إيه إيه.
12: هو ما تنزليش على الأرض، والمبلغ أنا وجاهز ومتنسين، وإذا مبلغ متعب جاهز عندي.
1: إيه.
12: نفسه ونفسه العقد.
1: إيه.
12: يماطل.
1: كم لها المدة الكلام هذا؟
12: والله هي حوالي 8-9 سنوات.
1: لا يعني كم أمتى جهزت أنت المبلغ وقلت له راهو جاهز؟
12: جاهز المبلغ من حوالي 4-5 سنوات.
1: تمام جاوب.
13: وانت
12: هو
13: وانت
12: أولا، وثانيا أنا الآن جمي المبلغ بعد الزكاة بتاعنا، أخرج الزكاة بتاعي في رمضان.
1: ايه؟
12: المبلغ جاني الآن.
1: تمام.
13: يا
1: سالم،
13: السيد سالم.
12: أنا
13: مزفتي. نعم السيد سالم، انت لما رد لك الفلوس قبلتهم منه ولا شني؟
12: قبلتهم بدون ما هو بعثهم لي معوقت بدون يقول لي شيء.
13: لا انت تقدر ما تقبلش، ولا قلت له خلاص ولا قلت له تراجعت على البيع انت؟
12: لا نقدر لكن سكت وخلاص قبل.
13: والله هذيك راجع عليك انت.
1: قبل هو قال توه.
13: ايه خلاص، اذا قبلت اقالته من البيع، ومن أقال مؤمنا أقاله الله يوم القيامة وقال عثرته يوم القيامة، فأنت لك فيها أجر بإذن الله تعالى. خلاص تمام، مدام احتسبتها لله. هو من ناحية الشرعية لو قاعد ما قبلتش، أراني قلت لك عندك خيار القبول وعدم القبول، لكن مدام قبلت معناه تم الإجابة والقبول في رد البيع، وإن شاء الله أنت اعتبر نفسك أنك أقلت عثرته، والله عز وجل يجزيك خيرا يوم القيامة بهذه الإقالة.
12: هو فريق مع ولده عملني كأني أنا أستلفه.
1: كأن شني؟
13: مسلفه.
12: ولده ما قاليش إن تدريع في البيعة. ولده قال لي شكرا استبرت علينا وبارك الله فيك وكذا، كأنه هو أوحى لولده بأني أنا رجعت البيعة.
13: والله تو أنت أدرتها لله يا سيد سالم، خليها تكمل لله وإن شاء الله أجرك حاصل.
12: إن شاء الله
13: أجرك حاصل يا رب.
1: تسمع الجواب من الشيخ.
13: لكن في جديد في جديد تقدر لو أبرمت صفقة وتمت الصفقة بالإيجاب والقبول وأراد صاحبها أن يتراجع لك أن ترفض، تقول لا لا خلاص طمينا وما، لأن البيع لازم. لو كان كل بيع نقعد نراجع في الطرف الثاني أمتى يقول باهي ولا يقول لا، بعد ذلك لا يستقر بيع على حاله. فللمسلم أن يرفض رد البيع، من واحد منهم يبي يرد سواء البايع ولا المشتري، للطرف الآخر المعاكس أن يرفض الرد، وله أن يقيل ويرد وله الأجر يوم القيامة بإذن الله تعالى.
4: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه وشفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والطب وكذا وعلى خيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. واحد معارض طماطم بتاع أنه هو قال آل الفساد يعني بعدم لأنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعين الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، وهو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ فكرة الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم فيما زرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به، وأنتم نعرفوا وإحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر استعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية العفو الزراعية عفوا هدية بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية. الغالب ما فيش يعني متابعة.

فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد ولابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة. هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة، حتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب، وأيضا صاحب المزرعة، أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار، يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له، أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا، وأي مجرد الألم، مجرد الألم، مغص جاني مغص أنا كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منه، ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة نص عام. والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم، أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام، يعني علينا أن نتقي الله، لا فيش حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة، بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا اللي نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين الزراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل، إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا. يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني هذه مسألة لننبه عليه، حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في المبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه، يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعينا الكرام خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وإيش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك يستعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان، ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت شر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم، إذا العمالة

0: الوافدة وغير الوافدة ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع، هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية؟ الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء هو مش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه، والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافها، حتى هي قالت تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا عليها، ما هو شاه خذ وصادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه. طيب إذن أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا، أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه متاع الإلكترونية هذه متاع الشحن، ولكن ما يخلصش يعني، هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الإنصاف عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هي هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا، القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره، فهذا المؤمن عند شروطهم، المؤمن عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، حين يقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت، فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب ووسعوا بالكم شوية مستمعي الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس، هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي نفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز الشرع في الأصل، هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدلوا عقد ويشكلوا لي، وما يبوش يجوا ما يبوش يجوا. انت اذا مشيت مره واثنين وثلاثه والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني يعني لابد ان تسعى، حتى لو شكلت لو من جار او كذا فتره معينه، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك، يديروا لك ساعه ويديروا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام عيش في الظلام، لا، هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفروا الكهرباء كمواطن. الشركة ونفس الوقت مشيت مرة واثنين وثلاثة واربعة ما فيش استجابة، من حقنا ناخذ الكهرباء، لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لان ما فيش ساعة، ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع، لو كان نمشي قاعد نركبوا لساعة، هذه مثلا. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل في المجتمع اللي عايشين، أني دافع جباية كهرباء وكذا وتضيع 4 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الأمر بعقلانية ونكون منصفين. تمام، أنت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب. هذه مسألة. الشيء الثاني التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن. للأسف خاصة أهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد، خذ لي بقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال. وما أعرفش نسميه، الله أعلم، حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني يه ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتة مدين مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ومجلس مجلس الإدارة وكذا، يعني عندهم 10 أيام و 12 يوم وكذا حال زي هذه. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم، وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس، لا أعلم الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولوش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، اطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وهلم جرة. فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام، خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة، كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر وقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي، بحيث النديم يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ما ليش آخر. الناس المرضى الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره. حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب. يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل الشيء باقي كما هو، يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أنا هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم، يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام، يعني زي ما قلت لكم، نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي، كن عبد الله المظلوم وكن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال: أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن ناخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني وبتقصير منهم بتقصير منهم. فأخي الكريم سائل الكريم أدي مالك واسأل الله أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا يعني حقيقة. هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمام كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على إشخاص يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما وجدت واحد يقول لك لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق يعني. وهذا باب النصيحة والتوجيه يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكتاب وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين يعني البلاد تعاني في الكهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة وخاشين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار لا لكل ظالم راه كل ظالم ظلم وبالذات من ظلم عامة المسلمين من ظلم الرعية هذا يعتبر في كل يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقدر يعمل في مكتب 24 ساعة إذا يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهمش مية الدولة كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت هذه المية هاي وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظنها أن مسألة بسيطة ما يحسش بها له. يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم أعطي الذي لك وحقك والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى زي ما قلت، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
1: المطلقة في العدة هل تخرج من المنزل مع أهلها أو لا يجوز لها ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، المطلقة في حال العدة هي لا زالت في حكم الزوجة، في حكم يعني فيما يتعلق بأحكام الزوج، ولهذا ينبغي للمطلقة أن تتقيد بحركتها التي كانت أيام الزوجية، يعني المحيط الاجتماعي التي كانت تتحرك فيه المرأة أيام كانت مع زوجها، يعني عندها فيه إذن ضمني، كانت تخرج للسوق مثلا منفردة، تمشي لمدرستها، كان هي مدرسة، كانها طالبة تمشي تقرأ، أقارب معينين كانت تمشي لهم أيام الزوجية، فهذه تمشي لا بأس. أما ما عدا ذلك إذا كان جد عليها شيء أو أشياء كانت يعني تحتاج إلى إذن، فينبغي أنها تستأذن. والتنبيه لهذه المسألة، ينبغي أن نتخلص من الفجور، لأن من المعروف في مجتمعنا المرأة أحيانا لو أن هي تبي تستأذن من الزوج، الزوج هم الآن في حالة خصومة، وبالتالي في الغالب أنه بيعترض على كل شيء، ونقول له فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تعترض إلا على المفاسد.
3: نعم. هذا سؤال شيخنا عبر الواتساب من الأخ محمد، يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي واعتباره أحد مصادر الدخل والاعتماد عليه أساسيا.
4: نعم. هو تو السؤال من شقين. حكم التصوير الفوتوغرافي هذا ما فيش باس، يعني التصوير الفوتوغرافي الأصل فيه الجواز، وهو التصوير هذا لا يعد، يعني جمهور المعاصرين ما اعتبروش داخل في الأحاديث الواردة في تحريم التصوير، وقالوا أن العلة يعني في تحريم التصوير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون وكل مصور في النار وغيره، قالوا العلة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يضاهون خلق الله، فالعلة هي مضاهات خلق الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يقوم بالتصوير الفوتوغرافي فهذا لا يعد يعني من باب التشبه بخلق الله تبارك وتعالى، وإنما هو فيه حبس ظل فقط، يعني التصوير فيه حبس للظل اللي هو خلق الله، يعني هو خلق الله نفسه، فهذا لا يدخل في التحريم. يعني التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعني كما نص على ذلك أهل العلم. يعني إحنا مش نوضح أكثر، اسم التصوير لما نطلقوا فيه على التقاط الأشياء الأشكال الفوتوغرافية هذا إطلاق سموه فيه إطلاق مجازي، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. لما تعرف المعنى اللغوي تعرف بمعنى اسمه، يعني الكلمة الفوتو بالإنجليزية الفوتوغرافي، الفوتو يعني تعني الضوء، يعني الضوء، والجرافيك يعني اللي هو الرسم ولا الكتابة. فإذا كان الرسم هذاك شيء آخر، رسم الأشياء ونحتها وجعلها، هذاك هذا هو الوارد في الحديث اللي هو فيه مضاهات خلق الله تبارك وتعالى. لكن هذا اللي هو التصوير اللي هو غير مجسم، تصوير الأشياء الفوتوغرافية، هذا سميناه مجازا، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. والتصوير في أصل الوضع اللغوي اللي هو صور، يعني دال حاجة مجسمة، جعل له صورة مجسمة. لما نشوف المعاجم اللغوية يعني صور، شو معنى صور؟ يعني جعل له صورة مجسمة، وتصاوير يعني التماثيل، حتى نشوفه في المعاجم اللغوية التصاوير التماثيل. لكن التصوير الفوتوغرافي هذا يختلف عن التصوير الوارد في النهي الشرعي، هذا مغاير في الحقيقة ومغاير في علة التحريم. مغاير في الحقيقة هاي ذكرناه، يعني الفوتوغرافي هو حبس ظل، والتصوير الذي ورد النهي عنه في الحديث هو التماثيل، يعني ما جعل على مثال سابق، يعني فيه أبعاد التلاتة، يعني مثال وتمثال. وحتى لما نشوف اللغة يقول كالتمثال الصورة وهكذا نفسه. هذا والشيء الثاني مغاير له في العلة، وهذه ذكرناه، هذه ذكرناه لأن العلة هي مضاهات خلق الله تبارك وتعالى، زي الشخص اللي هو صانع الأصنام، هذا أشد عذابا لأنه فيها مضاهات العبادة والمضاهاة. لكن لما زالت علة التحريم اللي هي العبادة والمضاهاة، هنا زال التحريم ويجوز اتخاذ هذه الصور الفوتوغرافية ويجوز استعمالها. إذا سلمنا يعني الشيخ عبد الرحمن من هذا الأمر اللي هو حكم التصوير الفوتوغرافي في أصله، شن قعد لنا مسألة تانية، حكم اتخاذ التصوير مهنة، هذا تو من غير مسألة النهي الوارد في مسألة التصوير واللي تكلمنا عنها. لكن العمل في مهنة التصوير فيها محاذير أخرى، شن هي المحاذير الأخرى؟ وطبعا يعني لما في شك إن في بعض التصوير يعني مهم وفي خدمة حتى للإسلام والمسلمين، زي تصوير البرامج الفضائية الدينية وتصوير بعض البرامج العلمية وهذا، لكن احنا لو نحكو كواقع، احنا عايشين كواقع هنا في ليبيا ونشوفوا في اللي يشتغلوا في التصوير هذا شنو، يعني اما يمشي بيشتغل فيهم في الاعراس، هذا الناس اللي يصور فيهم، يا اما بيشتغل في تصوير بعض المناسبات الافراح، وبعض منها فيها تصوير النساء، وبعض منها فيها يعني تصوير العروس والعروسين، وبعض منها تصوير اماكن مختلطه فيها النساء، وبعض منها تصوير اماكن فيها فتن. فنجو هنا يعني مسألة تانية، نقولوا حكم يعني محل التصوير ولا الاستوديو هذا يتوقف على حكم التصوير، وشن هو نوعية الأشياء اللي صور فيها، وهل تخلو ذلك من المحرمات ولا لا. فإذا كان يعني الصور هذه فها صور محرمة، زي صور نساء يعني، والله صور رجال مثلا عورات أو نحو ذلك، والله صور هذا يكون الأمر محرما. تصوير الأعراس وغيرها هذه غالبا في مجتمعاتنا لا تخلو من محاذير، ما يقولش لا ما في حد وخشت مرأة وصورتهم وكذا، الصور حتورة بعد ذلك، يعني مهما كان أنت حني توا عايش في بيئة فيش واحد يقول الصورة قاعدت من 30-40 سنة ما شافها حد، بعد فترة كل مرة حد بيشوفه، مرة بطيح في يد هذا ومرة في يد هذا، وهذه ورثة لزوجها وهذه ورثة، وهكذا تتداول الصور، وغالبا الصور لا تخلو من محاذير على المدى الزمني البعيد. على المدى الزمن البعيد مهما حافظ الإنسان ففيه وحدين غير محارم حيشوفوا هذه الصور، مدام هذه الصور لنساء، فما يعني ما يخفاش أن أغلب الصور ما تخلوش من صور نساء، وبعض منهم متبرجات ولا متزينات ولا يعني مظهرات لأجزاء من البدن مما لا يحل لهن أن يظهرنه إلا لزوج أو محرم، وبعض من الأشياء أصلا لا يجوز حتى للمحرم أن يراها أيضا، فهذا أيضا فيه إشكال. تصوير الحفلات الغنائية ولا الحفلات الموسيقية ولا المهرجانات كل فيه غالبا فيه تبرج وفيه نساء، فهذا أيضا لا يجوز تصويره. إذا اتخاذها مهنة، ولو وين المهنة هذه؟ إذا كان في تصوير برامج دينية أو برامج علمية بحتة أو برامج وثائقية هذه ما فيهاش بس، لكن إذا كان تتخذها مهنة في الأفراح والتصوير بعض المقاطع والأشياء المضحكة وبعض العرسان وبعض ذلك، فهذا أخي الكريم لا ننصحك بأن تكون هذه مهنة لك، لأنها لا تخلو المحاذير مهما حاولت تقول من الأول لا تون حاول تون دير، لا لا رد بالك تسهل في هذا الأمر من الأول سيبة، ومن ترك شيء لله يعوضه الله خيرا منه.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
7: نصيحة في دقيقة. رسالتي إلى العاملين في شتى الوظائف الحكومية، لا فرق بين من كان رئيسا لمؤسسة أو مديرا لإدارة أو رئيسا لقسم أو موظفا عاديا، ما تتقاضاه من مرتب في آخر الشهر هو نظير ساعات محددة من العمل، فغيابك وجلوسك في بيتك ثم تقاضيك مرتبا كاملا غير منقوص جرم عظيم. فلا تتهاون في إطعام أبنائك ما لا يحل بحجج هي أوهن من بيت العنكبوت. في الحديث كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وجودك في هذا المكان هو لخدمة الناس وتسهيل إجراءاتهم، فلا داعي للعبارة الشهيرة راجعني غدا، فمن شق على الناس شق الله عليه كما في الحديث. تجنب الهدايا من العملاء، هدايا العمال غلول. قد قال صلى الله عليه وسلم: هل لا جلست في بيت أبيك وأمك وقلت يهدى إلي؟ إياك وعرقلة حوائج الناس حتى تلجئهم إلى دفع الرشوة التي تبعدك عن رحمة الله وتوقعك في لعنته. المحاباة في معاملة الناس وترقية مرؤوسيك بحسب قرابات أو أموالهم أو جاههم أو ولائهم لك دون النظر للكفاءة ظلم محرم، وسبب من أسباب انهيار المؤسسات، وعواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة. استغلال المنصب أو الوظيفة في الأمور الشخصية والاستفادة منها ماديا أو معنويا مؤذن بسخط الله وخراب البلاد. وفي الجملة تذكر أنك مسؤول ومحاسب أمام الله وإن لم تحاسب في الدنيا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفقكم الله لكل خير.
6: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
8: هذا سائل عبر البريد يسأل عن حكم الجمعيات التي يقوم بها الأقارب ويستلمها يعني أحدهم في نهاية الشهر.
9: مسألة الجمعيات نقولوا احنا التكافلية نسموها مثلا، اللي هي كل مساهم في الجمعية هذه يدفع مثلا 1000 جنيه، 10 أنفار يكون محصل جمعية 10,000 جنيه، ويديروها بالدور وكل شهر يجمع الجمعية هذه ويأخذها واحد منهم. هذه من المسائل اللي اختلف فيها الفقهاء حقيقة، فمنهم من جعلها من قبيل القرض بمنفعة، لأن أنت هنا بتقرض السهم بتاعك هذا بتقرضه لغيرك وبعد ذلك بتجمع بتنتفع به. ومن العلماء وهذا ما يفتى به عندنا رأوا جواز ذلك وأنه من التكافل ويعني يغفر في مسألة الإقراض، هنا تبتعد مسألة أن يكون إقراض يعني، فهي من باب التكافل أن يلموا يعني أقساط معينة ويأخذها كل واحد في شهر، يعني ما فيهاش مشكلة. المشكلة وين؟ المشكلة أن أكثر هذه الجمعيات يكثر فيها الخصام والخلاف في أن المساهم لا يستطيع أن يسدد مثلا كل شهر ولا يموت ولا غيره، فتحدث ولا يهرب يعني يأخذ نصيبه ثم لا يسدد للآخرين، فتحدث فيه كثير من المشاكل. احنا نقول جائزة لكن بشرط أن تكون يعني فيها ضمان لجميع المساهمين، والله أعلم.
8: نعم، بارك الله فيك شيخك.
10: إذن شيخنا، سؤال آخر ورد عبر البريد يتعلق بالإجارة، وهو يعني شخص يقول أجر مخزن لشخص ما فتعثر في سداد قيمة الأجار، وهو عنده بضاعة، يعني المستأجر عنده بضاعة تركها في المخزن ومعش يعني كما تقول تواصل مع صاحب المخزن المؤجر، فيسأل صاحب المخزن يقول هل يجوز لي أن أبيع هذه البضاعة ويعني أخذ منها ثمن الإيجار أو لا؟
11: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمؤجر إذا يعني لم يستطع إكمال عقد الإيجار فيفسخ عقد الإيجارة، إنه الإيجارة من تكون مجاومة أو مشاهرة أو كما يقال يعني سنوية يعني، فإذا عز فعلى المؤجر أن يطالب صاحب هذه البضاعة يعني
10: سداد ثمن
11: الإيجار وإخراج إخراج بضاعته، هذا هو الأصل. لكن بيعها هكذا يعني واستيفاء الحق يعني بالذات كما يقال عنه، يعني
10: ظفر بالحق،
11: ظفر بالحق. فهنا في هذه الحالة يعني الله أعلم موضع خلاف، موضع خلاف. فالأولى به أن لا يفعل هذا الأمر، لأن حتى تثمين البضاعة هنا وسعر التي تثمن به، وهل هذا الأمر يعني هل هذا الرجل يعني حي أو غير حي، يعني هل الأمر هذا البضاعة آلت تاركة إلى غيره، وإثبات مدة الإيجار ما سدد وما لم يسدد، حقيقة لا يسلم به هكذا، وإلا كل إنسان يعني تصرف من تلقاء نفسه ولا ضاعت الحقوق. فالأولى به أن لا يتصرف من تلقاء نفسه وأن يرفع أمره،
10: يطالب بحقه،
11: يطالب بحقه، والله أعلم. نعم
10: شيخنا بارك الله فيك.
3: شيخنا هذا سائل عبر الواتساب، ظاهر أنه يعني سمع الجواب السابق حول سحب بطاقة الدولار داخل ليبيا بالليبي بالدينار الليبي، فيسأل قال يعني اللي فهمته ثواني أن ما نستلمش دولار هنا حتى لو من مكتب معتمد، يعني لو كان هنا مكتب أو مكتب صرافة معتمد من مصرف ليبيا المركزي أو مصرف معتمد ماكينة معتمدة، هل يجوز لها أن يستلم منه دولار مش ليبي؟
4: لا ما هو الشراء، هذا ما فيش مبادلة بالنسبة للشراء. محلات الصرافة ما هيش مخولة بمسألة السحب الذاتي، هذا محل صرافة يصرف لك يعني بعملة أخرى، فحتى يعني لو ماكينة معتمدة ما تاخذش منها دولار بدولار، لأنه بياخذ منك جزء منه، تعتبر أنت بدلت يعني 2000 دولار ب 1900 ولا 2000 دولار ب 1950، فما يجوز بعد العملة، يعني يجوز تاخذها بعملة أخرى، يعني بدينار، بيورو، بليرة، بدينار تونسي وهكذا.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: بارك الله فيك شيخنا. الأخ عبد الله يسأل عن المناديل الورقية، هل تحل محل الماء في الاستنجاء عند الصلاة وغيرها؟
9: أي نعم، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر أو بغيره مما لا يؤذي، فيجوز الاستجمار به وإزالة النجاسة، وهذا من وسائل يعني التطهير. فالإنسان لو كان مثلا في حجر أو مناديل ورقية، المناديل الورقية راهو فيه اللي تزيد، ممكن زي المناديل المبللة ولا غيرها، هذه مرات تزيد في عملية انتشار النجاسة، بخلاف مثلا المناديل الجافة. فإذا أمكن أن تكون مناديل هذه تزيل النجاسة، سواء خاصة في البرد وغيرها، في المية يعني تأثر فيه في ناحية البرد، فيجوز. وحتى من غير برد يجوز الاستجمار، يكفي في الاستجمار إن أزال النجاسة. والأحسن كما ينص الفقهاء أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، ويكفي. احنا طبعا أكثر أن الاستنجاء بالماء الآن الحمد لله الأمر ليس كما في السابق، يعني زمان كان الأمر صعب جدا في تحصيل الماء وغيره، الآن الماء موجود ومتوفر الحمد لله، فالإنسان والماء ساخن وغيره، إذا كان يعني بيستنجى يكفي الاستنجاء. قال مثلا والله نبي نستجمر بنستعمل هذا، نقوله الاستجمار يكفي، لكن بشرط أن يتم إزالة النجاسة، والله أعلم.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
12: بشير من طرابلس قال للأسف الحاج بشير، إن شاء الله ربي يفرج عليه ويفرج عليه كل أهلنا في هذا الوطن وعلى كل المسلمين، قال بالله عليك نحن في بلد مليء بالبترول والغاز، وقال المدة هذه كل يوم نسمع زيادة في الإنتاج، زيادة في النفط، قال أنا رجل متقاعد ناخذ في 900 دينار وحسب كلامه متقاعد من 2013 قبل زيادة المرتبات، قال وأنا عاجز عن ضروريات الحياة. قال هذه مسؤولية من؟ أقول هذه مسؤولية كل مسؤول في هذه البلاد، هذه مسؤولية الحكومة ومسؤولية البرلمان ومسؤولية جميع الأجهزة التي لا علاقة، وبالتالي هو يكلم فيه على عقيلة تعقيلة صالح. هل هذا الرجل هو عنده ذرة من وطنية؟ والله أنا أظن أنه ليس عنده ذرة من وطنية، فضلا عن أن يكون له ذرة من خوف الله سبحانه وتعالى في هذا الوطن. وإلا هم البرلمان يأخذوا في هذه المرتبات العالية ولا يتركون يعني شيئا فيه إضرار بالمواطن إلا فعلوا. عقيلة صالح الآن حتى تخفيض الدولار رفض ويقطر فيه تقطير بالشرنقة، من 27 للعشرين، ومع ذلك لأن يا جماعة راه لا يشعر بك إلا من كان مثلك. هؤلاء اللي ياخذوا في 30,000 و 40,000 وشيكات مفتوحة وبدل سكن وبدل كذا، بالله بيشعر بيك أنت المواطن الكادح. لكن يا حاج بشير، أنا سؤالي ليك ولغيرك، هل يجوز لعاقل من المتقاعدين اليوم أن يقف في صف هؤلاء الظلمة؟ هل بالله عليك متقاعد تاخذ في 900 وتلقاه يصفق لي لحفتر ويصفق لصغار حفتر ويصفق للمجرمين وللوزراء الفاسدين، سواء في حكومة الوحدة الوطنية والله في حكومة حمد؟ والله هؤلاء اللي ينبغي الإنسان يعني حتى اللي تسلم عليه منه مغسل يدك من بعد، يعني هؤلاء لا يشعرون بأحوال الناس ولا بظروفهم. المتقاعدين الآن ياخذوا في 900، ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لأمثال هؤلاء؟ وأغلب المتقاعدين كل أعمارهم فوق 60، اللي يعاني من أمراض واللي يعاني من كذا، وفي اللي راه عنده بنيات قاعدات في رقبته، وفي اللي ساكن بالإيجار، وفي اللي ظروفه الصحية أبدا. ولهذا أقول للأسف في ليبيا الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. هو الحل مش أنك 900 تخليه إلا 2000، الحل أنك تخفض الأسعار. ما الفائدة بالله عليك 900 تحط لها 2000 وحكة الطماطم اللي كانت بخمسة تولي لها بسبعة، والدواء اللي كان ياخد فيه ب20 يولي ب100، ما الفائدة؟ ولهذا لم يجني الناس من زيادة المرتبات في ليبيا إلا زيادة الضنك وزيادة ضيق المعيشة، هذا الواقع. لكن للأسف في ليبيا يتصارع هؤلاء المجرمون، هؤلاء السراق، زي جماعة حفتر هذا يسكر لي النفط شي خاسر عليه. لكن اللي توجعك تلقى بعض هؤلاء الأغرار من الناس، من الناس اللي مش فاهمة، ويجي يصفق له. والله هو ما حاسبك ولا يعلم بيك حتى حي انت والله ميت. ونحن عندما نتكلم على الفساد راه في كل جهة، في الشرق في الغرب، فنحن نبرأ إلى الله من كل مسؤول فاسد أخذ مال الليبيين بغير حق واستغل منصبه ونفوذه في جني المال وفي نفع أقاربه وفي نفع حاشيته. والذي يعزينا هو أن الله تعالى سينتقم منهم لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. بالله الوزير الفلاني ورئيس المصلحة ورئيس المؤسسة وين لقاها يهدف الأموال ويقول لك أهدى للنادي الفلاني 50 مليون وأعطيه للجهة الفلانية 30 مليون؟ احنا المفروض في ليبيا عندنا ورقة وبيرو، قديش مرتبك؟ حتى رئيس الحكومة، أي وزير كم مرتبك أنت؟ كم مرتب رئيس الحكومة؟ مرتبة 30,000 40,000، تعال نديروا الحسبة. أما في ليبيا يا جماعة كل من يتكلم على الملايين لما دخل للحكومة فاعلم أنه سارق، لأن قبل ما يخش للحكومة والله قبل ما يبدأ يتاجر وفي الميليشيات وغيرها تلقاه في الأول ما عنداش ولا دينار، وبعدين يصبح يقولك فلان شاري صفة محلات ب3 مليون. تباهي وين يا جماعة؟ مش عندنا قانون المرتبات في ليبيا؟ هو الموظف حتى اللي مرتبة محترم قاضي والله عضو التدريس والله غيره يقولك أنا مش اللقط حق سيارة نبي عامين والله نبي كذا، مش يبني حوش يقعد فيها 7 و8 سنوات. يجي لي شخص مجرد ما يعني يوما ما يوضع في منصب رفيع خلال 6 شهور يقولك والله واخد كذا في كذا. نسأل الله أن يصلح حال الجميع.
1: تسأل عن حكم استعمال الألعاب النارية في المناسبات.
13: والله الألعاب النارية هذه هي لا شك أنها من المنهي عنها بقدر ما فيها من علل. أولا إذا كانت هي من الدخيرة الحية اللي يقولها الدخيرة الحية عن السلاح، الشأن فيه يعني أنه لا شك أنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه من الغلول، من الغلول، باعتبار أنه ما هوش مملوك لمن يقوم برمي النار. هذا يعني شاهد نقول إحنا سلاح قذيفة كبيرة ولا صغيرة، نقول له هذا في الأصل هو ملك للدولة، أنت حزت بوجه من الوجوه. فهذا الغلول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الغال يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تصيح وعلى عاتقه بعير له رغاء، حتى أنه ذكر صلى الله عليه وسلم الصامت الذي هو قالوا النقد والذهب والفضة وغيره والرقاع لتخفق، ومنها هذه من الممتلكات العامة. وذكروا حتى من غل يعني نقول شبر من الأرض يطوق به يوم القيامة يأتي به في عنقه. فكل هذه الأشياء التي هي من المال العام لا يستهين بها الإنسان، وكونه هو يعني يلقى فرصة أصبح عندها من الدخيرة وصبحت عنده سلاح تو الآن بده يتطوعوا بها لأصحابهم، يتطوعوا بها للعلاقات الاجتماعية، يجيب الكلاشن ولا يجيب السيارة ويبقى يضرب في النار، أنت نقول من ليك هذا؟ هذا ملك لله عز وجل، هذا بيت مال المسلمين، فكل إطلاقه من هذا الباب هو غال يحاسب عليه يوم القيامة. هذه من جهة. الجهة الثانية ما يحدثه من ضرر، الأضرار تصل إلى القتل ثم إلى فساد الأموال ثم إلى الفزع. أما القتل فكم من إنسان سقطت عليه إطلاقة مات، كان فيه طفل يلعب في شجرة سقط عليه إطلاقة سقط، يعني هذه أمور متكررة يعرفوها الناس. والحال أن القاتل لا يعلم بحاله لكن سيجد هذا في صحيفته يعني إن شاء الله يوم القيامة. ومنهم من هو ماشي في الطريق سقطت على السيارة اخترقت سقف السيارة، ومنهم من يعني الفساد العام، هذا يحصل الفساد العام. إن لم يحصل الفساد العام بالقتل والله بفساد المال يعني يكفيه الفزع، يعني يفزع النائم عقب الليل تلقاهم يعني العيل ينوض زي ما يقول الحين فزع مخلوع، العزوز المريض هذا موجود. فهؤلاء كلهم يحاسبون يوم القيامة بقدر هذه المفاسد التي حدثوها. توقع بعد ذلك الألعاب النارية العادية اللي هي مشرية بالمال، هذه اللي هي يعني ما هيش من الذخيرة الحية، راهو حتى هي فيها جانب كبير من الإسراف. أحيانا نجد أسرة هي ضعيفة الحال ومع ذلك لما يبقوا يطلقوا في النار تسوى بالتلتمية وبالأربعمية دينار وكان ما أكثر القيمة اللي هي يحرقوا فيها بالنار. فعلى كل حال كل واحد ينبغي الحقيقة يراجع نفسه في هذا الباب، هل هو يعني ما يتعلق بالذخيرة هذه اللي هي ما هي حية الألعاب النارية، هل هي واصل إلى حد الإسراف والحرام، والله هو الحد الأدنى نقول إني أقل شيء الأشياء الضعيفة هذه، هل هي من المكروه ولا من المحرم؟ لكن على كل حال لا تخلو كلها من المخالفات. فاللي بيفرح يفرح عند من وسائل التعبير الأخرى ما يكفيه، ويكفي هذا تلوث الجو. كم من أناس خاصة الأطفال في اللي فقئت عينه وفي اللي انقص صبعها في جرة الألعاب النارية هذه القذيفة. فالمفاسد فيها ظاهرة، المفاسد فيها ظاهرة ولا يخفى على أحد.
14: السؤال الثاني الأخت حياة قالت حكم الرموش والأظافر، الأصل أن الزينة حلال للمرأة إلا ما نص الشرع على تحريمه، والذي نص الشرع على تحريمه لا نجمد على ظاهره، نقعد على الظاهر بس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي من تصل شعرها بشعر آخر، ما نقولوش والله لا هو لعن الواصلة التي تصل الشعر، لا كل ما فيه معنى الوصل محرم. لذلك يعني دار الإفتاء تفتي بأن الوصل محرم سواء كان وصلا لشعر ولا وصلا لأظافر ولا وصلا للرموش هذه الصناعية ولو كانت مؤقتة، لأن يعني العلة التي حرم لأجلها الوصل هي موجودة فيه، فما نجمدوش على الظاهر ونقول لا هو حرم الوصل وصل الشعر بس وهذه ليست وصلا زي ما يقولوا بعض الناس، لا. بعدين الأظافر سبحان الله، الأظافر هي مقززة ومن خصال الفطرة، يعني قلم الأظافر من خصال الفطرة، فلا أعرف كيف زين الشيطان للنساء أن الأظافر بدت من الزينة وبدوا يعني يطولوا في أظافرهم ولا يركبوا أظافر صناعية، شو المنظر اللي في الأظافر وهي يعني ضد خصال الفطرة التي أمر الشارع بها. من ضمن الخصال الفطرة قلنا أن الشارع يعني قال بقلم الأظافر، لذلك لا تترك أكثر من 40 يوما، والحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة والإبط وقلم الأظافر 40 يوما، فهي أصلا لا ينبغي لها أن تترك الأظافر لأنها هي أصلا يعني تتجمع فيها الأوساخ، وكذلك حتى النظر إليها مقزز أصلا، فكيف زين الشيطان للنساء أن هذه من الزينة؟ لذلك هذا من الوصل المحرم سواء كان المرأة وصلت شعرا ولا وصلت ظفرا ولا وصلت ما يسمى بالرموش هذه وطولتها، يعني تتزين بأشياء لم يحرمها الشرع، أدوات هذه المكياج وغيرها إذا كان ما فيهاش ضرر طبي لا بأس أن تستعملها المرأة، تحمر وتصفر وتلون وتصبغ الشعر وكذا، لكن لا تستعمل الرموش والأظافر والعدسات والأمور هذه.
10: هناك سؤال يعني ورد عبر البريد، يقول فيه السائل يعني عنده مرتبات تحصل عليها دون أن يؤدي الوظيفة المناط به، فهو يريد أن يتخلص من هذا المال، فيسأل إذا كان يعني في الإمكان أن يقدم خدمة مجانية لهذه الجهة التي نزل عن طريقها المرتب، ويعني يعمل مقاصة مثلا يبو خدمة معينة، فهو يقدم الخدمة ويأخذ من المرتب اللي نزل.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقول للسائل الكريم أن المال الذي يتقاضاه الإنسان من أي جهة سواء خاصة أو عامة لا يكون عادة إلا مقابل عمل، وما دام الفترة التي تقاضى عنها هذه المرتبات وهو لم يعمل في أي مجال تبع هذه الجهة أو الدولة فليس هذا المال من حقه. والعملية أن يريد أن يقوم بعمل آخر مقابل هذا المال، فإذا كان في الفترة الزمنية المعتادة
10: فترة الدوام
11: مثلا. فترة الدوام فهذا حق للمرتب للزمن الذي يتقاضى فيه المرتب نفس الشهر يعني. فليتصور هذا الأمر، فليتصور هذا الأمر. لكن إذا كان جهة العمل والمصلحة يعني فيها دوام آخر فترة المسائية بعدد الساعات نفسها وفعلا محتاجين إليه في هذا المجال، يعني ليس هو بيقعمز إحنا يقول مش يقعمز عشية في المكتب ومن ستة من الساعة 3 الظهر للساعة 6 عشية ولا 7 عشية وبيروح وما فيش عمل، يعني ربما في حتى استهلاك كهرباء وأجهزة أكثر من مما يعني
10: يقدمونه
11: يعني. في هذه الحالة والله أعلم عليه أن يتصدق بهذا المال في اجتهادا أقول في نفس المصلحة، لأن هذا المال إذا كان في الصحة فصرف من بند الصحة، وإذا كان من التعليم صرف من بند التعليم، فإن كان هو في الصحة مثلا زي ما يقولوا يصرف في جهة من الجهات الصحية
10: العامة
11: يعني مستوصف مستحق لمعدات طبية كذا إلى آخره، يعني إذا كان يثق في المسؤول عن هذا المرفق يعطيه المال إذا كان ثقة وأهل، وإلا يسأل ما هي الأشياء التي يحتاج إليها هذا المرفق إذا كان في الصحة والتعليم مثل المدرسة أو كذا أو على حسب الجهة، فإن لم يتمكن يصرف في مصالح المسلمين عامة ينتفع بها عامة المسلمين في هذا البلد الله أعلم.
14: الأخ فرج من غريان يسأل عن لحم الإبل، لحم الإبل عند جمهور العلماء يا أخ فرج لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يتوضأ من كل شيء مسته النار، في الحديث توضأوا مما مست النار، حديث في السنن توضأوا مما مست النار، فكان الوضوء واجبا من كل ما مسته النار، يعني كل حاجة طيبتها على النار وكليتها تنقض الوضوء يجب أن تتوضأ لها. بعدين كان حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني الوضوء مما مست النار منسوخ من الإبل وغير الإبل. فلذلك جمهور الصحابة مذهب الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين ومذهب المالكية والأحناف والشافعية أن الوضوء من لحم الإبل منسوخ، مثله مثل الوضوء مما مست النار، وأنه لا يلزم الوضوء منه. الحنابلة فقط الحنابلة يعني استثنوا الإبل من عموم ما نسخ وقالوا لا الإبل ما زال خاصا ويعني يجب الوضوء منه. لذلك مذهبنا المالكي لا يجب الوضوء من لحم الإبل ومذهب جمهور العلماء، وهذا من الاختلاف المباح، يعني إنسان ما ينكرش على من لم يتوضأ من لحم الإبل مقلدا جمهور العلماء، وكذلك الإنسان ما ينكرش على من يتوضأ ويقول لا ما تتوضأش عادي، اللي بيتوضأ تقليدا لمذهب الحنابلة أو احتياطا لنفسه بيتوضأ ما فيش بأس. لذلك يعني لا ينبغي أن ينكر يعني المتوضئ أو من يرى الوضوء ولا ينكر من لا يرى الوضوء، ما فيش إنكار، هذه مسألة اختلف فيها العلماء ولكل أدلته، لكن المذهب السائد في البلد أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء ولا يجب الوضوء منه، لذلك ما لا ينبغي التشويش على الناس، حتى اللي بيتوضى في خاصة نفسه يتوضى احتياطا لنفسه، لكن ما يشوش على الناس يقولوا امرأة توضى وراه كذا، هذا ليس من الفقه في شيء.
8: يسأل على لو دخل المسجد ولقى الإمام راكع، هل يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها تكبيرة الركوع، أم تكفي تكبيرة واحدة للركوع؟
9: نعم، هو الأصل أن يأتي بتكبيرة الإحرام وثم يهوي راكعا مع التكبير. ما قال أنا ما جبتش تكبيرة الركوع، نقول له لا معليش أنت مهم تحرم بالصلاة. المشكلة في اللي يجي يكبر في تكبيرة الإحرام هو راكع، هو منحني، وتكبيرة الإحرام يجب القيام لها، تكبيرة الإحرام يجب القيام لها، للقادر على القيام يجب القيام لها. فهو يجي فرفش مثلا يجري معاش يعرف يقول الله أكبر هو راكع، نقوله ما يجيش، لا تعتدل واقفا، وحتى فتاتك يا سيدي ركعة ولا ركعتين ولا ثلاثة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الإسراع، السكينة السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا في رواية فخذوا. ولكن كثير من الناس حتى الجامعة عملنا في لوح ويبدأ قرباع قرباع قرباع قرباع، لا لا لا، أنت امشي ماشي عادي، ولك أن تركع دون الصف. ثم
8: هناك من نحن حي شيخنا باش يسمع الإمام،
9: لا لا كلام هذا كله زايد، أنت هنا يعني تكبر حتى قبل الصف، ثم يعني تلحق الصف وأنت راكع، تمشي وأنت راكع، لكن أنك ما تجيبش تكبيرة الإحرام في حال القيام هذا ما ينبغيش. تركت تكبيرة الثانية للركوع، في اللي يكبر وبيقبض وبيرفع يديه من جديد، وطبعا معاش بتلحق أنت على الإمام، خلاص أنت يكفيك تقول الله أكبر وتركع، والله أعلم.
8: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
12: الأخ سليم من مصراتة له سؤالان. السؤال الأول قال: ما حكم أن تسافر الزوجة من دون محرم؟ هذه المسألة يا سليم ليس لها علاقة بالزواج، يعني أنت ربما لو قلت ما حكم أن تسافر الزوجة من دون إذن الزوج ممكن، لكن السفر بدون محرم لا فرق فيه بين أن تكون المرأة متزوجة أو غير متزوجة. هذه فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها أخوها أو أبوها أو ابنها أو ذو محرم منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا قرر علماؤنا قالوا: لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا يصل إلى مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم. من المحرم؟ طبعا كانوا معها زوجها، هذا الأمر واضح، وكانوا مش معها زوجها بيكون معها أبوها ابنها أخوها المحارم. وهذا الأمر للأسف راه منتشر في مجتمعنا، وخاصة في مسألة العمرة و السفر لتونس للعلاج وغيره بكثرة. يا شيخ هذه مرأة بتمشي العمرة منو بيرفعها؟ بتمشي مع سلفتها وسلفها. احنا نحن نعلم أن سلفها وسلفتها رفقة مأمونة والمرأة تأمن على نفسها، لكن لا يجوز لها السفر بدون محرم. يا شيخ راي ماشي للطاعة، احنا عارفين ماشي للطاعة، نقول العمرة مندوبة في حق الإنسان مرة في العمر، لكن هذه المرأة لا يندب في حقها. لماذا؟ لأنها لم تجد محرما تسافر معه. وبالتالي هذه هي القاعدة. استثنى علماؤنا حج الفريضة، حجة الإسلام، المرأة اللي ما حجتش وما لقتش محرم تمشي معاه، هذه لا بأس أن تذهب مع رفقة مأمونة تأمن على نفسها معهم. أما في غير حج الفريضة هذا مشهور مذهب مالك، لا يجوز أن تسافر إلا مع إلا مع محرم. ربما يفتى في بعض الأحوال الضرورية للرفقة المأمونة، أقول الضرورية، مرأة مثلا أتاها مرض لا قدر الله مفاجئ وما عندهاش حد من المحارم قاعد، وكانوا بالراجو محارمها ربما تموت مثلا ونقلوها لتونس، تظل هذه حالات ضرورية يفتى فيها بحسبها. أما أن تجعل هذه يعني هذا الكلام عاما، وأن النساء نقول إحنا لا يحتطن في مثل هذا الأمر، لا، المرأة لا يجوز أن تسافر مسافة القصر 82 كيلو فأكثر إلا ومعها محرم لها من الرجال، محرم لها من الرجال. وكما ذكرت استثنى علماؤنا حج الفريضة فقط.
14: سؤال الأخت حواء تسأل، قالت المرابحة الإسلامية يعني نشري تليفون مثلا حقه 24,000 أو أشياء يعني كهربائية أو غيرها، الشركة تعطيني 20,000 أو 21,000، هذا لا شك أنه ممنوع وحرام. المرابحة الإسلامية للآمر بالشراء هي أن المصرف يتعامل مع شركة، إما أن تبيع سيارات أو

0: انك اقساط، هذه الطريقه الصحيحه وهذا العقد، لكن لا يعني نستطيع ان نثق باداره المصرف بانها تسير وفق هذه الخطوات. وما تقوليش فيه لجنه شرعيه وهم مشايخ وعلماء، اللجنه الشرعيه لجنه الرقابه الشرعيه هذه مهمتها تصحح العقود وتبين المعاملات الصحيحه بس، لكن مش مهمتها انها بتراجع كل معامله بروحها. احنا نطالب المصارف بوضع إدارة للتدقيق الشرعي في كل فرع، زي ما عندهم إدارة للمراجعة المالية يديروا إدارة للتدقيق الشرعي، بحيث أنها تتبع وتفحص المعاملات معاملة معاملة، فيعني بذلك نضمن أن المعاملات تسير بصورة صحيحة، فيجتمع لنا صحة العقد وسلامة التطبيق، وبالتالي نقدر نقول للناس خذوا بالمرابحة من المصارف. لكن إذا كان ما فيش رقابة شرعية تتبع المعاملات معاملة معاملة، ربما معاملة ما مشتش وفق العقد، من يندري؟ فلذلك ما نقدروش نقولوا خذوا من المصرف بناء على هذا ولو كان العقد صحيحا، لأننا لا نضمن أن يكون التطبيق صحيحا. وهذا من الخطأ. الآن الشركة هذه مفروض ليس لها الحق بأن تعطيك مالا، لازم الشركة معاش تملك الهاتف، الهاتف ملك المصرف، مفروض تعطيه لك وأنت تخرجي بالهاتف هذا، إما أن تستعمليه وإما أن تبيعيه لمكان محل آخر، ما تبيعيش لنفس الشخص يقعد يدور في الهاتف يبيعه للمصرف ب24 وبعدين يعطيك 21 ويخلي الهاتف ويجي زبون تاني يبيع للهاتف، وهكذا تبدأ السلعة لغو، يعني تخش وتطلع بالوهم فقط، وإنما هي باقي، لا لابد أن تخرج السلعة من هذا المحل تستلميها مفروض. وإذا فعل بعض المحلات ولا الشركات دارت نفس التصرف هذا، تمشي تشكي المصرف تقول يا راو الشركة أو المحل راو قال لي نعطيك فلوس بدل الهاتف، يسكروا التعامل معاه. هيك المفروض إذا كان فيه إدارة للتدقيق الشرعي، مش إذا كان فيه بزنس بين الشركة والمصرف الله أعلم، تسكر عليه التعامل، تقول له مفروض انت ما يحق لكش تاخذ الهاتف تعطي تشري الهاتف وتعطيها فلوس، اعطيها هاتفها وتطلع به، يا اما تستعمله يا اما تبيعه لغيرك. وهكذا السيارات ولا اي شيء يباع مرابحه.
1: تستمعون الان الى اذاعه دار الافتاء الليبيه.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب.

0: الراتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا
2: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
3: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
2: احفظ في الهيجاء حامله والله.
3: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
3: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: 90.9 FM.
1: شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب يقول فيه السائل عندي فلوس خمسينات أمانة كنت داسهم ونسيهم يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا المبلغ هو 2500 دينار
2: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل لها كثير من الناس يا أخي هذا فيه الهون لكن نفس المشكلة اللي قائمة يعني الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه الآن الورقة الخمسين هو الآن هذا اللي أخذها مش أكيد بيبيع أغلى هو مش حيبيع له بخمسين راهو
1: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا
2: لا لا مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة لأنه بعدين خاسر 100% لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000 والله سؤالين جوني ولامس واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30% يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس هذه مشكلة المشكلة الثانية اللي بياخذهم شم بيدير بيهم بيعرضهم بيدير بيهم احتفاظ بعملات ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي أرى مدار هيك اللي بيمشي يحولهم رأى لأن لو عارف إنه مش حيحوله ولا ما شاريه حتى بقرش الورقة أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا لو تعرف إنه هي عبارة على ورقة عادية نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها خمسين لا تقدر تكتب عليها لا تقدر تسجل فيها ملاحظات لا تقدر تغيرها فمدام هم ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي واللي بيغيرها بياخد من 30 أكيد 15 يعني إني عندي مليون بيحلك أنت ب700,000 تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف يقول لي راه نبي 15% اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000 هو يربح 150,000 هذا قطعا وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم ولا
1: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف يعني
2: من المصارف
1: ايه خلاص
2: المصارف للناس 29/4 يعني الناس للمصارف
1: نعم
2: والمصارف المصرف المركزي 8/5
1: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي خلاص آخر يوم
2: الآن اللي أخذها المليون تتوقع أن ما في حد قال له غادي قال له خوذه مانيته ونغير هله
1: محصل واحد مرتشي بيدخله
2: له بالضبط بهذا وين لأنه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب700,000 وهو مش ضامن أن المليون هذا حيفوته مستحيل هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون مش تبي يفرط فيه في 300,000 إذن هذا فيه خلل كبير وهذا يضرب الاقتصاد أكثر مما هو مضروب فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس بش هو نوعا ما الشفافية بدت شوية لكن قاعدة مش بالمطلوب لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي هم مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذو الخفاف معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير والله لن تجد هذه التعاملات ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى أضعاف أضعافها ولا يأخذ منك حتى ب20%، مش ب70%. يعني لو نعدمت حتى تقول له شن رايك تشري مني 1,000,000 ب100,000، والله ما شاريها. كان يعرف أن المليون هذا عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرقرة، حتى هذا احتمال، لأن الشرق غادي القانون الضر بقبولها، راه قاعدين يقبلوا فيها.
1: ممكن في للمصرف المركزي، بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم، قال إن مازال الفرز والعد والتحقق، تمت العملية المبدئية بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخلية، مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد، موظف فاسد يدخل يعني.
2: لكن بالتأكيد في حاجة غلط، بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها، راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات ب70% من ثمنها، الألف يعطيك عليهم 700، وربما كل ما تزيد حيعطوا 600 و500، لأن تبدأ التضييق أكثر، وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع 60 مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم ب60 مليون يبيعهم بمليون عشرات، هو رابح، لأن الطباعة 60 مليون مش حيكلفوا مليون. جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شن اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق الخمسين، وهذا ما نعرفوش شن اللي صاير. والله للأسف موضوع يعني ني قلت له
1: الأخ سأل شيخنا شن يتوقف يعني ولا
2: لا لأن لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر، وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء، لنقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بيها، وهو حلال أنك تشري بيها بالثمن هذا، ونكون أني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد وني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه أنت. بالتالي المسألة تحتاج إلى أول شيء مصرف ليبيا المركزي يبين لماذا هذا يحدث أصلا، اللي قبل المليون ب600,000 ولا 700,000 علاش قبلها، ويدير الحلول لها، أن يسكر أي إذاعة حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإذاعة المباشر، المهم يدبروا كيف يديروا. أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا، حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة، لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور، وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1,000 جنيه ولا 2,000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي، فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير الخمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
1: يعني على الفساد يعني.
2: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
1: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
2: لابد.
1: نعم.
2: لابد، لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث ترى مش شرط يفترى. إذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم، مرات ما يقدرش يقول لك. مرات مثلا يمشي المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقة 50 بكل، معناه فيه أمر تاني. مرات ما يوصلولاش وما يقدروش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص راهو، خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها. لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا، معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
3: يقول: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
4: الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا، ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن، الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق، فتلتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
3: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
5: شيخنا، الأخ يقول اشترى سيارة من شخص ما وتم العقد ودفع له ثمن هذه السيارة، ثم يعني في اليوم الثاني طلب البائع أن يعني يرجع السيارة ويعني ينقض البيع أو يقيله بحجة أن أهله قال مش راضين على البيع، فهل يلزمه يعني رد السيارة أم لا؟
6: هو من خلال ما ذكر إن كان هذا الابن هو مالك للسيارة، ما هي سيارة أبوه نقول إحنا وكذا، لأن لو كان سيارة أبوه يبدأ بيع الفضولي يبدأ منحل من جهة المالك، لكن إذا كان هو الابن اللي باع سيارته، وهذا الظاهر لأن ما دام قال تم من الإجراءات معناه في الغالب محر العقود ما يبيش يتم إلا
5: من المالك نفسه،
6: من المالك هذا أو توكيل. وعلى كل حال إحنا بنفترضه أن هذا الملك للبايع، ملك للبايع أو أنه هو موكل على بيعها، فهذا البيع تم وهذا بيع لازم، إلا إذا أراد المشتري أو المشتري أن يردها على سبيل الإقالة يعني باختياره. لما تو هذا اللي طلب الرد البائع طلب الرد، فنقول للمشتري أنت مكش ملزم، لست ملزما بالرد، المشتري أو هذا الذي اشترى ما هوش ملزم بالرد إلا إذا أراد أن يعني باختياره أن يرد وله أجره. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم من أقال صاحبه، يعني من يقيل صاحبه، هذه يسموها الفقهاء إقالة، لما نجد البائع نادم وفات فيه وتم البيع يجي للمشتري يقول له والله إني استعجلت، بعت سيارة والله بيت والله غيره، يعني ينبغي كان أخذها بخاطره يحصل أجره. ومرات العكس، ومرات المشتري هو اللي يندم، يجي للبائع يقول له والله إني شريت منك السيارة والله البيت والله كذا والبيع تم، لكن كانك تعمل فيها طيب، ارد لي فلوسي وخذ حاجتك. فهو يقدر يرد الاش يقول له ما تبيها عشان يرفعها للسوق، زي هذا يقدر يقول له تبي سيارة برا شري من السوق، هذه معش سيارتك انتقلت الملكية، لكن لو بياخذ بخاطره هو مأجور عند الله سبحانه وتعالى.
5: لكن لا يلزمه شيخ،
6: لا يلزمه، ليس هي على وجه اللزوم.
5: نعم شيخنا بارك الله فيك.
1: قال ان عمة ابوه هي اخت جدة كانت عندها إرث من بوها في قطعة أرض، وكانت شريكة مع ولد خوها بحكم الإرث في القطعة هذه، فكانت يعني تملك معاهم جزء من الأرض، من أرض بوهم. قال إن بعد وفاتها باع عبد الله جزء من الأرض وأعطيه حصة عمته في الأرض لصغارها، فيه ولد وبنت خدوه حصتهم من الأرض، ولد وبنت ما بوش ياخدوا حقهم، قالوا له يعني أنت من قال لك بيع؟ بينما قال الأخ عبد الله أن هذا اللي قال له من قال لك بيع هو اللي كان في كل مرة يقول له بيع الأرض وخيرك ما تبيعش الأرض، هو اللي حث فيه على بيع الأرض. فالآن سؤاله هو كيف يتصرف في المبلغ المالي هذا اللي ما باش ياخذه ولد عمته وبنت عمته، يعني قال كيف نتصرف فيه؟
2: هو إذا كانت الأرض كبيرة ويمكن قسمتها فممكن نعتبر أن السيد عبد الله هذا فضولي لأنه باع ما لا يملك، على الأقل في حصة الذي لم يعطيه الأمر أو لم يخوله بالبيع. طيب مش هما في اللي زوز خدو هذا تمت إشكاليتهم عاش عندنا مشكلة. الزوز اللي ما بوش ياخدو سواء قالوا له قبل بيع وما عنداش على ذلك شهود أو ما قالوا لاش بيع إذا كان يمكن ورد الأرض، لكن هو تقريبا قال من 7 سنين
1: قال من 7 سنوات نعم، وقال إن حصة عمته تقريبا طلعت 170 متر 180 متر
2: بس هذه لا يمكن ردها. ما لا زي ما قال النصيحة اللي قالها الأخ اللي قال له امشي تبت الفلوس هذو في المحكمة وخليهم عند أمين.
1: إن هو سأل قال هل ممكن نحطهم في جامعة أو نحطهم في شيء؟
2: لا ما تحطهمش في جامعة لأنه مش حقك في النهاية. إذا لم تستطع إجبارهم تبت الموضوع هذا امشي لمحرر عقود قول له راه وصار لي كيف انتبت الحق ليهم وين نحط الفلوس هذا وخليهم. كان هم مع طول الزمن ما بوش ياخذوا بإذن الله تعالى انت عدت ما عليك، لأن 100 تونا اننا حسابها هكتارات. كان هكتارات مثلا نقولوا هم 4 صغار عندها عمتها هذه زوز ولاد وزوز بنويت مثلا ولدوا بنت خدوا فلوسهم هذو تمت قصتهم.
1: نعم.
2: سواء قالوا له قبل باهي ولا لا ماذا مخدو فلوسهم تمت. اللي مخدوش نحسبها هكتارات نشوف حصتهم نطولها 3-4 هكتار نمشوا لصاحب الشارع نردوا له فلوسه وناخدوا الأرض باعتباره فضولي، وبيع الفضولي يتوقف لزومه على إجازة صاحب الشأن اللي هو ولد عمته وبنت عمته اللي مبوش. لكن هو المبلغ 170 هذه مش بترد لهم زوز متر ولا 5 متر يعني صعب شوية. وبالتالي نقوله يعني ما دام غير الأرض قليلة جدا وهو باعها بعد ما هم قالوا له أو جزء منهم قال له الأفضل أن يدير الأمر هذا اللي نصحوه به يمشي المحرر عقود ويحكي له على القصة ويقول له الإجراء القانوني السليم في النهاية يحطهم عند أمين برقم حساب ولا بشيك مصدق مكتوب باسم هؤلاء ويحط الشيك عند فلان كان ربي هداهم بعدين واخدوهم باي وكان ماخدوهمش يكونوا قد أدى ما عليه بإذن الله تعالى.
1: لو عند شيخنا شهود على كلام ولد عمته نقال له إن كل مرة يقول له بيع
2: يلزم هو بس.
1: نعم.
2: يلزم هو بس إلا إذا كان مثلا يقول أني جايك من طرف خوتي وكلهم قالوا لك بيع بعد ذلك يلزم الجميع وخوت خوت هذا اللي قال يمشوا له هو يمشوا لخوه. نفرض ان هو هذا الولد عم اللي قال له بيع نفرض انه قال له الموضوع هذا قدام مجموعة من الناس يعني عندنا شهود ويقول له راواني جايك من طرف خوتي وقالوا لك بيع. الان هني اللي يتحمل القصة هو هذا اللي قال، لكن على فرض قال له هو بس يقول له بيع بس يتحمل يعني ياخذ حصة بس 170 عنده فيهم مثلا 40 متر ولا 50 هو ذاك اللي يلزمه هو، لكن ما يلزمهش مثلا 50 متاع خوه اللي ما قالاش ولا 25 متاع أخته اللي ما قتلاش.
1: نعم.
2: قاعد فضولي فيهم في الجهة هذه قاعد فضولي، لكن ظاهر أن اللي قال له حتى هو ما باش ياخذ فلوسك الظاهر.
1: هو هذا هو فيه ولد وبنت هادو خدوه ولده بنت الولد هو اللي كان يقول له بيع وهو ما باش
2: لا
1: قال له هذا مش حقها
2: لا لا يجيب هذا إذا كان مش حقها يرجعوا للخبراء ويتبتوا الموضوع هذا
1: إيه.
2: يقدروا يتبتوه فهل فعلا انبعت بمثل سومها ولا لا كان انبعت بمثل سومها ولا قريبا منه تلزمه ما ليش الحق أن يتكلم هذا الولد اللي قال له بيع.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. مع
7: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: تسأل قالت إن هي شارية ذهب للزينة ولعازة الزمان لحد تعبيرها بقيمة 100,000 دينار وليه شهرين. طبعا زوجها نصح أنه ما تلبساش لعل بحجة أنه قد تتعرض للحسد أو شيء من هذا من النساء. هذا شن حكم يعني نصيحة زوجها لها؟ هل يعني تأخذ كلام زوجها أو لا؟ والسؤال الثاني هل في زكاة أو لا إذا كان؟
9: نعم، هو يباح للمرأة أن تتزين لزوجها وأن تتزين أمام النساء أو أمام محارمها، أما أمام الرجال الأجانب عنها فهذا لا يجوز. اللي فهمته من السائلة الكريمة قالت أنا شريت ذهب، والذهب لما شريته بالقيمة هذه الظاهر والله أعلم أني مش قاصدة بيها الزينة، هذا هي قالتها بلسانها، قالت لي عازت الزمان، يعني هذا ذهب مكنوز، يعني بتقول باش نرجع عليه. لتوشين الناس اللي عندهم فلوس يقول لك فلوس مثلا يعني مش مضمونات، يقول لك احسن حاجه خذ الذهب، تو الناس كلها كي تقول لك خذ الذهب، يقول لك الذهب مهما كان ارتفع انزل هو ذهب، يعني سعره فيه فهذا يعني راه الذهب بلغ النصاب فتجب فيه الزكاه. هو الحلي اللي يلبس للزينه الزينه المعتاده، هذا ما مذهب علمائنا انه لا زكاة فيه، خلافا لمن قال بوجوب الزكاة المطلقة في الذهب. علماءنا قالوا إذا كان الحلي هذا للزينة فهذا رأو الحلي اللي هو احنا نقوله تعتاد به، أما الذهب الكبير نسموه شمبير ولا نسموه سوار ولا نسموه خناق شجرة ولا نسموه كذا، هذا رأو في العادة كله للكنز، وهذا كله تجب فيه زكاة إن بلغ النصاب، ونصابها من في الذهب يختلف على حسب عياره، لو كان مثلا عيار 24 بيكون 85 جرام بعتال يزيد، لو كان عيار مثلا 18 ممكن 110 جرام وهكذا، فهي تمشي تعيره نقول الذهب هذا وتشوفه قداش يوزن، فلو بلغ النصاب فتخرج منه ربع العشر نسبة 2.5%، والله أعلم.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
7: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: وهذه سائلة تقول عندي زوج أختي قتل طفل بسيارة، قتل طفلا بسيارة، دول قضاء وقدر، مصامش الشهرين وبعد ذلك توفي. قاتل الخطأ يجب عليه أن يكفر بعتق رقبة. الآن ما فيش رقبة، الآن الرقبة الشرعية اللي هي المملوكة غير موجودة الآن، لذلك الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فمن غير الدية، هذا لأهل المقتول، لأهل الصبي، من غير الدية اللي بيدفعها يجب عليه أن يصوم كفارة شهرين متتابعين. هو الآن توفي، أمره إلى الله عز وجل، عسى الله أن يعفو عنه، ربما يكون منعه من الكفارة مانع. لذلك شوفوا اللي عنده صيام واجب عليه أو صلاة واجب عليه أو دين يعني واجب عليه يبي يرد دين مال للناس، فأنا نوصيه أن يبادر. الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، يعني إنسان عليه أن يبادر لأنه لا يعلم متى يحين أجله. فالآن هذا الشخص يعني مضى إلى ربه وعليه يعني صوم كفارة شهرين، فلذلك الإنسان يصوم ما عليه وما يتمهاش، لا يتأخر. يعني لو بدأ مثلا ثم وافاه الأجل علم الله عز وجل منه صدق النية غفر له، لكن ربما يماطل الإنسان ويأخر وكذا، فهذا الآن توفي أمره إلى الله، سأل الله أن يعفو عنا وعنه.
1: هذا شيخنا أيضا سؤال آخر عبر الواتساب، يقول فيه السائل أهداني أحد الموظفين الأجانب الذين يشتغلون معنا في الشركة قارورة عطر، عندما كانت له معاملة مالية معي، يعني عندما كانت له أو عنده معاملة مالية معي، علما بأني أقوم بعملي دون تحيز لأحد ولا أعرقل حقوق الناس، فهل يجوز لي أن أقبلها منه هدية؟
2: الموظف لا يجوز له أن يقبل أي وظيفة، أي هدية من المرجع، يعني لا يجوز له أن يقبل أي هدية، ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك، حتى بيقول أني نعمل فيهم زي بعضهم أني كذا كذا، هذا ممنوع لك. كوظيفة كموظف ما أهدي للموظف من أجل عملي، هذه اسمها هدايا العمال، لا يجوز له أن يأخذها إلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما بعث الرجل قال ما بال الرجل أبعته يقول هداكم وهذا أهدي لي، أفلا قاعد في بيت أبيه أو بيت أمي حتى ينظر يعني أيهدى له أم لا. يعني وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا ينال أحد منكم منها شيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه. فما فصلش يعني لا هل كانت هو اللي إن أسلوبه كويس واللي بشاشته ورحابة صدره ولا اللي كونه لا، فما لا نتساهل في هذا. وأي يعني موظف مجلس ياخذ أي هدية يعني مقابل أهديت له بسبب وظيفته، وأنت بنفسك يعني لو قعدت في حوجك بيحاجي يجيب لك هذه ومش هيعرفك، وحتى لو لك في الطريق ما تعباش عملتها في الطريق كويس هاي بيجيب لك هدية، لكن هذا يرجى منها اليدام ممكن معاملة أفضل ممكن كذا ممكن كذا، هي فيها شبهة فلا يجوز لك أن تأخذها. يعني الهدية راهي تؤثر في نفس العامل بلا شك، ما يقولش لاني والله نعافي بزبعد متوت عام فيهم، لكن ربما تحمل بعض الناس على محاباة الشخص المهدي، يعطي أشياء مش من حقه ولا يتغاضى عن أشياء يفوت له كده، وهذا يعود بالضرر لصاحب العمل ولا جهة العمل ولا الدولة، فيخشى أن يحرك هذا يعني بعض الناس إلى التساهل في القيام بالعمل. وفي الشريعة لما حرمت هذا الشرع جاء بمنع المفاسد وسد أي طريق يوصل إلى المفاسد، فلا تتساهل في هذا. وإحنا أصلاً عند النبي صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: بارك الله فيك شيخنا.
0: وهذا سؤال من نسيم الأقدر، يقول السؤال هل صحيح أن الصلاة الفائتة لسنوات دون عذر شرعي غير مقبولة ولا تقضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، وفي رواية لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث نص على أن النائمة أو الناسية للصلاة يعيدها متى تذكرها ولو خرج وقتها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك وقتها، يعني عند ما يتذكرها الإنسان هو ذلك الوقت الذي ينبغي أن تصلى فيه. والعلماء قالوا بمفهوم الأولى بفحوى الخطاب أن العامد يجب عليه أن يؤدي الصلاة، لأن الناسية والنائمة وهما معذوران ألزما شرعا بوجوب قضاء هذه الصلاة الفائتة. مدام الناسي والنائم أمرا بالقضاء فمن باب أولى أن يؤمر العامد، لأن العامد مفرط، العامد مفرط وهو أولى بوجوب القضاء من الناس والنائم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق أن يقضى، ودين هذا اسم جنس مضاف، دين الله أضيف إلى لفظ الجلالة، ودين الله اسم جنس أضيف إذن يفيد العموم، فكل ما كان دين لله وجب قضاؤه، وهذه الصلاة دين من ديون الله عز وجل على العبد فيجب قضاؤها. دين الله أحق أن يقضى، ودين الله متمثل في الصوم وفي الصلاة وفي غيرها، إذن هي كلها ديون الله. فالراجح وهو قول الجمهور من أهل العلم أن العامد أو التارك للصلاة عمدا يجب عليه أن يقضيها ويحتاط لنفسه، يعني السنوات يقضيها، يصلي 5 أيام مع كل يوم، يبتدئ بالظهر وينتهي بالصبح، يصلي ظهر عصر مغرب عشاء صبح، هذا يوم ظهر عصر مغرب، وهكذا يصلي 5 أيام مثلا مع كل يوم، لما تتم سنة يكون كمل القضاء 5 سنوات. وإذا توفاه الله عز وجل قبل أن يقضي ما عليه فنرجو الله أن يتجاوز عنه، لأنه مجتهد، يعني تاب إلى الله ويعني بدأ في سداد الدين اللي هو الصلاة، ويعني يصلي معها 5 صلوات.
3: هذا سائل عبر الصفحة يسأل يقول في صلاة المغرب أو العشاء لما تفوتني ركعة ونجيب الركعة، هل نقرأ فاتحة بس أو معها سورة ونقرأها مسر أو جهر؟
4: نعم، هذه مسألة قضاء الصلاة، يعني هل هي طريقة قضاء أو طريقة البناء أو يجمع بينهما، يعني أهل العلم اختاروا طرقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، وحديث أيضا ما فما فاتكم فأتموا، وما أدركتم فصلوا فما فاتكم فأتموا، وفي رواية ما فاتكم فاقضوا. في الإجماع بين الأحاديث زي علمان المالكية جمعوا بين القضاء البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال، شي كيف هذه معناها لما بتفوت ركعة في المغرب والعشاء بينوض يجيب فاتحة وصورة، ينوض يجيب فاتحة وصورة جهرا، هذه جمع بين القضاء والبناء. على طريقة البناء، وهذا يعني مذهب كثير يعني من المعاصرين وغيره، يقول يأتي بفاتحة بس لأنه بناء، باعتبار أن هذه الركعة الرابعة عنده فبيجيبها فاتحة بس. القضية وين؟ القضية في الإنكار، يعني لما نوض نجيب فاتحة صورة ونسلم اللي في جنبي طول يكلمني يقول لي لا شيخ أنت غلط، ترى نوض جيب ولا عاود كيف غلط، ترى يقول لي لا أنت مفروض تجيب فاتحة بس، يعني نشرح له نقول له لا راهو في أهل العلم لا اللي يقول لك لا كلام هذا ما فيش، اللي علماء قالوا لنا علماء نحن هو الصح، هذا هو هو هذا هو، وما تخالفش وانت مخالف للسنة يخش في موال طويل عريض. يا جماعة اللي ما يعرفش الفقه وما يعرفش العلم ما يتكلمش في هذه الأمور، ما يغلطش الناس. يا راجل في اللي يقرأ برواية خلون يصححوا له برواية حفص، دي انت ما تعرفش القراءات كيف تصحح، يصحح له يرد فيه، وهذاك يقرأ بقراءة مختلفة، فكيف أنت واحد طريقتي صحيحة، طريقة قالوا بها أهل العلم، طريقة يعني لم ينكر من المسائل المشهورة التي ما ينكرش فيها، فيجي يقولك لا لا غلط طول، يعني يهجم عليك هجوم يقولك هذه غلط وأنت مفروض تجي فاتحة بس، وأنا نقعد نشرح له نقول له لا وفي طريقة القضاء وطريقة البناء وجمع بين القضاء والبناء وغيره. يعني مسائل هذه يجب يعني على الإخوة لا يتسرعوا في تخطئة الناس فيها.
0: الأخ أمير، أولا البناء فوق منزل الوالد له حالان، الحالة الأولى أن يملكه الوالد السطح، يعني يتنازل على السطح، سواء كتب له التنازل كتابة أو أشهد على ذلك، يعني قال قدام خوته وقدام الأقرباء أنا وهبت له السطح، فكان هو وهب له السطح، هذا معناه ملك السطح وما فوق السطح من هوا كان بيبني فوق. وأما إذا كان قال لابني فقط لم يملكه السطح زي ما قلت أنت، يعني ما تمش إجراء التنازل، كان ينوي أن بيتنازل لكنه لم يتنازل، لكن الابن بنى بإذن الوالد، يعني ما بناش بالتعدي والغصب، يعني مش يد يد ظالمة، لا لا، هو بنى بإذن. ما دام بنى بإذن هذا له قيمته قائما. ما تقولاش أنت والله زمان بنيت في 2007 ب5000 جنيه، فلهذا بنعطوك تو 5000 جنيه، لا، نحسبه الآن قيمة، نقومه الآن كم يساوي. الأخ أمير قلنا إذا كان هو الوالد قال لابني فقط فهذا منح له الإذن بالبناء، وبالتالي هو بنى يعني بإذن، والبناء بإذن ما نخسروه شيء. ما نقولاش تو الغاصب اللي غصب مكان وجيبني فيه يعني غصبا بدون إذن ولا شبهة، هذا ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حقه، بالتالي نعطوه قيمة منقوض، قيمة كسار قداش يساوي نعطوه، لأنه هو بني، هو متعدي وظالم. لكن الذي بنى بإذن ما نخسروا شيء، نقولوا له الآن نجيبوا سمسار، أنتم الخوت مع بعضكم تجيبوا سمسار ولا اثنين، تقولوا لهم الآن الأرض هذه وفيها دور واحد كم تساوي مثلا، يقولوا والله تساوي مثلا 400,000 هذه هيك، باي لما تزيد هالدور الثاني بالمواصفات هذه وبالتشطيب اللي قدامكم هذا بالبناء على الحالة هذه كم يساوي، يقول والله هذه تساوي 500، خلاص نحولوا 100 نصيب خوكم وال400 الثانية هذه تشتركون فيها جميعا، هذه الميراث اللي تشتركوا فيه انتم وخوكم. هيك نقدروا نعرفوا قيمة بناء الأخ، مش نقولوا له أنت دفعت زمان في 2004 10,000 جنيه خذهم والباقي لا، لا، ما ليش علاقة، ياخذ قيمته قائما كأنه تو دار، وهذا يقوموه السماسرة زي ما ذكرنا.
5: شيخنا الأخ يقول عندهم قطعة أرض ميراث بين إخوته وأخواته، لكن الإشكالية أن هذه القطعة يعني جزء منها جاي في مشروع زراعي ولا يمكنهم يعني اقتسامها بالطريقة القانونية إلا يعني بمراجعة الجهات المعنية، وفيها عرقلة، فيسأل يعني هل يلجأ إلى القضاء أو يقسمها بالتراضي تقسيم عرفي يعني حتى بدون أوراق، فما هو الذي تنصح به شيخنا؟
6: والله الحق أن ما يتعلق بالمشروع هذا الأراضي المشاريع، لأنه هو ما بني على أمر فيه شيء من الغموض يبقى مشكلة، ولهذا إذا كان هو يتبع يعني ينطبق عليهم ما ينطبق على بعض المشاريع، بعض الجهات كانت هي أراضي قزمية فجمعت يوما ما بحسب يعني قرار الدولة، أخذت من الناس من غير رضا، أخذت من الناس وصارت مساحات كبيرة، وأعطيت الأراضي القزمية هذه بدل كانت مثلا لعشرة ولا ستة أعطيت لواحد، وأطلق عليها اسم مشروع، هذا إن كان ينطبق عليهم مثل هذا. فنقول لهم هو الآن والحال أن بعض الناس اللي يملكوا الأراضي القزمية بعضهم ما زال يتكلم ويطالب بأرضها اللي هي كانت هذه، وبعضهم كانت عنده أرض قزمية في مكان أعطي أرض في مكان آخر. فعلى كل حال هذه فوضى المال ينبغي للناس لو كانوا هم فيه يعني حكمة، فيما أظن أنهم اللي لهم علاقة بالأراضي القزمية واللي موجودين الآن يجلسوا جلسة تصالح فيما بينهم وينصفوا بعضهم البعض، لأن فيهم للآن مرة يبقى هو كاره للموضوع، فيه اللي من أسرة كاملة أعطوا الحق لواحد، يبدأ هم 6 ولا 7 أخوت مثلا أعطوا المساحة الكبيرة مثلا 3-4 هكتارات لواحد، وبقية الإخوة ما أعطوهمش مع أن هي أرضهم القزمية للجميع لجدهم نقول إحنا مثلا. فهذا كان ينبغي أنهم يتصالحوا، ولكنني ننصح الرجل هذا يمليه إلا أن يرفع أمره للقضاء الجهة هذه الغامضة، فالقاضي هو اللي بينظر في الجزئيات هذه والحيثيات اللي من هي مملوكة على الحقيقة ليهم، مرات تطلع مش لي حتى هو هذا الله أعلم، مرات هي من القزميات اللي مأخوذة من إنسان آخر، لكن من اللي يفصل فيه هذا
5: القضاء،
6: القاضي، لأن هذه أصبحت هي خصومة في الواقع، أصبحت خصومة فينقلها القاضي يتحقق منها القاضي، إذا كان ليهم يقسم عليهم وإذا كان لغيرهم يبقى هو أعلم وأدرى بهذا إن شاء الله.
5: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
3: شيخنا الكريم الأخ محمد سأل على الصيرفة والبطاقات وكان يحط المبلغ.
4: إيه الأخ محمد اللي فهمتها من سؤاله أنه يبي يحط مبلغ في حساب في حسابه يعني، وبالتالي المبلغ هذا بيستفيد منه غيره عن طريق البطاقة ولا عن طريق السحب ولا عين طريقة، فهذا لا يجوز له أن يتربح من هذا المبلغ، لأنه المبلغ اللي بتعطيه أنت لغيرك هذا على وجه القرض، والقرض لا يجوز التربح منه، يجب أن يكون القرض قرضا حسنا، فلا يجوز أن يكون القرض ربويا. وهذه الصورة من يعني أنت بتعطيه 48,000 وبتأخذ 48,500 ولا 49 ولا اللي هو، فهذه العمولة راهي ربوية، هذه اللي بتتربح هذه ما اسمهاش عمولة أصلا، هذا اسمها ربا كما سماه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تتربح من هذا المبلغ، والله أعلم.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
0: وهذا سائل يقول أريد أن أسأل على حكم الوقوف مع الظالم سواء قبل أن يعلم أنه ظالم أو بعدما علم بظلمه، مثل ما صار كنا نعتقد أن فلان رجل حقاني ولا يظلم أحدا وطلعته من أبشع المجرمين، هل نحاسب على دفاعنا عنه سابقا لأننا لا نعلم بحقيقته وفي ناس قاعدين تدافع عليه إلى الآن؟ نصيحة بارك الله فيكم. يا إخوتي الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والركون هذا الميل والمحبة والتأييد، رأوا مش الظالم نفسه، الظالم الذي يباشر الظلم ومن يعينه في ظلمه سواء يعني بلسانه أو بيده أو بكتابته أو بأي وسيلة يعينه عليها وهو يعلم أنه ظالم فهو شريك له في الظلم. لكن الإنسان الذي يركن إليه ويميل إليه ويحب صنيعه ويثني عليه ويغري الناس به، هذا يعتبر ركونا للظالمين، والله سبحانه حذرنا من ذلك فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والظلم أيها الإخوة عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة، الظلم من العقوبات التي يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، فزي ما يقول وما ظالم إلا سيبلى بأظلم، فالظلم ينتقم الله عز وجل من الظالم في الدنيا قبل الآخرة، وهذه من سنن الله أن يعني يتجبر الخلق وينسون الله سبحانه وتعالى ويحسب أن لا يقدر عليه أحد ويتوسع في ظلمه وأذيته للناس دون حسيب ولا رقيب، لكن بعدين سبحان الله يعني فجأة يسقط هذا الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وهذا كلام الصادق المصدوق، مش كلام نحن ولا كلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبوة، إن الله ليملي للظالم، يعني يمد له لعله يتوب لعله يصلح لعله يرجع حتى إذا أخذه لم يفلت، بعدين لما يأخذه الله سبحانه وتعالى يأخذه العذاب فلا يعني يفلت من هذا العذاب. الإنسان لابد أن يأخذ عبرة، كم من الأمم الماضية وأين الظلم النمرود وفرعون وهامان، وأين البرامكة الذين طغوا وبغوا زج بهم في السجون من ولي نعمتهم. لذلك الآن نشاهد احنا في أدوات حفتر في الغرب في الشرق كيف استعملهم وفي الغرب، وبعدين يعني منهم من قتله ومنهم من يعني وجدت جثته في ظروف غامضة أكيد وراها تخلص من الأدوات كلها، لأن الظالم لما أنت بتأيده الله سبحانه سيسلطه عليك، سواء كان في الشرق أو في الغرب، رأى كل الظلم يعني الذي يمارس من قبل أي شخص كان، كل ظلم لا يجوز أن يؤيد فيه، قد يخفى على الناس بعض الظلم فيظن أن الرجل كويس وكذا وكذا، فيعني إذا أثنى عليه وهو لا يعلم ما فيش بأس عادي، لكن إذا علم ظلمه يجب عليه أن لا يثني عليه، لأن الثناء عليه يغري الناس به، يعني بتقولش والله هو ما فيش شخص إلا وعنده حسنات وعنده سيئات، يعني ستجد في كل شخص حسنات وسيئات، لكن لما تجيل الظلم تجده متفاحشا ويعني لا حد له، وبعدين تقول والله هذا عنده جوانب حسنة، هذا يعد إغراء به، يعني إغراء للناس بهذا الشخص، كأنك يعني تثني عليه، فيعني الناس ربما تتأثر بهذا الثناء، وهذا ما ينبغيش، الإنسان لا يثني على ظالم، هو يعني أفضى إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه حسيبه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ما فيش إنسان يملك القرار في الآخرة، لا يقول هذا في الدنيا في هذا في الجنة ولا هذا في الآخرة يحكم عليه من الدنيا، لا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، لا نعلم يعني ربما شخص تسبق حسناته سيئاته، ربما يعفو عنه المظلوم، ربما يتجاوز الله عز وجل عنه، فالله سبحانه لا مكره له. لذلك يعني الإنسان لا يحكم لأحد في يحكم على أحد في الآخرة بشيء، لكن نقوله في الدنيا لا ينبغي له أن يؤيد الظلم، لأنه إذا أيد الظلم حصل على الإثم وهو لم يشارك في هذا الظلم أصلا، لماذا يضع عليه الآثام والذنوب وهو لم يشارك في هذا الجرم؟ لذلك ينبغي أن يحذر الناس من مناصرة الظالم أو الثناء على الظالم، لأن ذلك أولا يعني يدفعه إلى التمادي في الظلم ويوقع الإثم على الشخص الذي يؤيد هذا الظالم. لذلك منهج الإسلام واضح، منهج الإسلام منهج الإسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، زي ما جاء في الحديث قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، يعني واضحة إذا كان اعتدى عليه شخص بننصره، هذا واضحة، لكن كيف ننصره ظالما؟ قالوا يا رسول الله وضحنا معليش كيف ننصره ظالم ومظلوم، لأن كان مظلوم واضح بتجيب توقف معاه حتى تكف يعني يد الظالم عنه، كان لقيت واحد مظلوم جيل الظالم توقف ضده حتى تأخذ الحق من الظالم للمظلوم تنتصف له، زي ما قال سيدنا أبو بكر الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. يعني من عرفش واحد قوي يعتبر ضعيف، ما دام في حق يطالب به شخص يعتبر عندي ضعيف لأن أخذ منه الحق، والضعيف رأو يعتبر قوي لأني أنا بننصره في حقه. فلذلك يعني قالوا له يا رسول الله في المظلوم واضح بننصره، فكيف ننصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم فذلك نصره أو فذلك نصرك له، يعني تردعه عن الظلم، تلقاه هو ظالم تجي تقول له رد بالك اتذكر بالله سبحانه وتعالى واتذكر بالدار الآخرة واتذكر بكذا، فيرتدع عن هذا الظلم، وبالتالي أنت نصرته في الحقيقة راه، لأنك أبعدته عن غضب الله سبحانه وتعالى، ويعني سلمته من الإثم بسبب نصيحتك هذه وبسبب هذا نصر، لكن أن تقف معه على ظلمه هذا راه ليس النصر الشرعي الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينبغي. لذلك لابد أن يحذر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذا فقال تعمل الخطيئة، يعني في مكان ما يصير يعني ظلم، يصير قتل، يصير نهب، يصير أي شيء، يعني خطيئة تعمل في مكان ما، فيكون من حضرها وأنكرها كمن لم يشهدها، يعني هو موجود في المكان هذا الذي فعلت فيه المعصية لكنه أنكرها ولم يرتضها مرضهاش، فيكون كمن غاب عنها مش موجود. ذكرنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا تعمل الخطيئة فيكون من حضرها فأنكرها بقلبه كمن غاب عنها، يعني كأنها مش موجود، وبالمقابل تعمل الخطيئة فيكون من غاب عنها ورضيها كمن شهدها، يعني شوفوا تعمل الخطيئة واحد يكون بعيد لكنه يطبل لهذه الخطيئة ويؤيدها ويعني يرتضيها، فيعني يكون كمن شهدها والعياذ بالله. فالإنسان ينأى بنفسه عن مناصرة الظالمين وعن مواطن الفساد والريبة.
7: هذه مرأة تقول قالت طلقت يوم 16/12 متى تنتهي عدتي؟ قالت الحيضة تبقى 30 يوم وكذا. طبعا المرأة يعني هي مش فاهمة الأمر هذا. المرأة المطلقة مدام قعدت جهة الحيضة عدتها هي بالأقراء وليست بالأيام، كلمة رأي عدة المرأة بالأيام هذا في حق المتوفى عنها زوجها، ربي قال عدتها 4 أشهر و10. أما المرأة المطلقة فهي عندها أحوال، إذا كان صغيرة لا تأتيها الحيضة بعد، أو كان هي يائسة خلاص كبيرة ومعاش جيها الحيض، هذه عدتها 3 أشهر. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أما النساء اللاتي يطلقن والحال أن الحيض لا يزال يعني يأتيهن فالعدة في حقهن تكون بالأطهار، وليست بالأيام. شو معنى بالأطهار؟ هذه المرأة اللي قالت أنا طلقت يوم 16-12 يعني قبل 3 أيام، نسألها هل طلقت في حال طهر أو في حال حيض؟ طبعا الطلاق في حال الحيض حرام، نعم، لكنه يقع. لو قالت أنا طلقت وأنا حائض، نقولها خلاص إذن الحيضة هذه الآن يعني لا تعتدي بها، ما مش حتحسبيها، لين يجي الطهر الأول ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، بعد أن ترى الدم بعد الطهر الثالث تخرج من العدة. وكان المرأة طلقت في حال طهر حتى لو كان لحظة قالها هي طالق ونزل الدم، الطهر هذا محسوب، ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، فإذا رأت الدم بعد الطهر الثالث خرجت من العدة. وبالتالي يعني ينبغي للمعتدات أن ينتبهن إلى هذه المعلومة الشائعة الخاطئة، وهي أن العدة دائما في جميع الأحوال 3 أشهر للمطلقات، وهذا خطأ، لأن المطلقات أنواع، طلقت وهي

0: يتكلموا على جماعة أنصار الله الحوثيين قال اللي ساعدوا في أهلنا في غزة ويساندوا فيهم، ويطلق عليهم وصف الميليشيات. قال رغم أن ويقول إنهم شيعة، قال رغم أن ما لقيناش حد من أهل السنة يعني دولة أو قامت بنصرة أهلنا في غزة. كيف ممكن تعلق شيخنا على الموضوع هذا؟
1: هذا الإنصاف عزيز. الإنصاف يعني عندما تكره شخصا أو تحب شخصا يجب أن تقيم فعله تقييما صحيحا. فالآن بعض الناس يكرهون الشيعة كراهة عمياء، ونقول لهم الحق في ذلك، لكن لا يعني ذلك أن عندما الشيعي يقوم بالحق أنك تقعد تسب فيه، وخاصة إذا أنت تقاعست عن هذا الحق زي ما صير نحن الآن. حقيقة ما تقوم به أنصار الله أو الحوثيين في غزة يستحق الإشادة ويستحق التقدير، ويفعله قبلنا أهل غزة، يعني أهل غزة هم اللي يقولوا فيه الكلام هذا مش إحني. فما دام أنت لم تسد المكان الذي سدوه لا يجوز لك أن تتكلم عليهم بسوء في هذه الحالة. أنت تبي تقول والله عقيدتك كذا ولا قول، لكن ما تقولش تقول لي والله ميليشيات، والله ما نعرفش هذه مسرحية، والله هذه مش عارف شني. هذا كلام، هذا كله زي ما قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني زي الكفار زمان لما طلعوا المسلمين ومات مجموعة منهم قال كان داروا زينا راهم ما ماتوش، يعني مش يقول هادو مجاهدين ولا استشهدوا شهداء، لا هو يبي يدير أي سبلة وخلاص. فكذلك هنا يعني الموضوع، شوف هي الفكرة إن هؤلاء ضد غزة، ضد المجاهدين في غزة بالدرجة الأولى، ولذلك الآن مش يقول على أنصار الله يقولهم حوثيين، يقول على الحوثيين يقول شيعة وميليشيات ومش عارف شني، والآن يقول على قافلة هذه فك الحصار اللي طالعة من تونس وجاية لليبيا يقول عليهم والله هذو ما يصلوش، والله هذو معاهم متبرجات. يا سيدة مشات أنت اللي بيلحتك باش نفرح بيك أنت، لكن أنت عاد لا تبي تفعل الخير ولا تبي تخلي الناس يديروا الخير، هذا إشكالية كبيرة. وبالتالي هم يعني رأس حربة في الهجوم على غزة، كثير من العرب للأسف، وكثير ممن يحسبون على الإسلام، وكثير ممن يسمون بالمشايخ زي سالم الطويل ومحمد سنان وهشام البيلي وغيرهم، هم رأس حربة في الهجوم على المجاهدين في غزة. ومعاش يدرق، وغير في اللي يدرق، في اللي يدرق وفي اللي طالع بالعكس، يعني زي هادو الثلاثة الأسماء اللي قلتهم ما قالوش حتى كلمة على اليهود، كل كلامهم موجه إلى المجاهدين وطعن في المجاهدين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن حذر من أمثال هؤلاء، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني هؤلاء لابد أن تتمايز الصفوف، هذا اللي يقول على الحوثي هكي ولا اللي يقول على المجاهدين هكي، أراه انظر قوله إلى ماذا يؤدي. كان يؤدي إلى نصرة اليهود وإلى ربح اليهود وإلى بقاء اليهود وإلى علو اليهود على المسلمين، فقوله باطل وضال كائنا من كان من يقول هذا القول. وإذا كان قول بالعكس بعد ذلك نقول قوله صواب. الآن قال واحد سأل الإمام الشافعي قال له كيف نعرف فلان باهي ولا لا، ولا فلان على الحق ولا لا؟ قال له انظر سهام أهل الباطل أين تصب، وين تمشي السهم اللي انطلق من أهل الباطل وين يصب، وين ما تلقاه يطيح هذوك هم أهل الخير. فهل يقال إن اليهود اللي يسبوا في حماس ويسبوا في المجاهدين بصفة عامة، حماس وغير حماس، اللي يسبوا

0: فيهم وهذو ما يسب فيهم، هل يعقل أن هذا زي سالم الطويل والأشكال اللي معاه، هل يعقل أنهم يصيبون الحاق وهم سهامهم صابقة اليهود في هذا المجال؟ يعني بالعقل ربي الإنسان أعطاه عقل، والحمد لله أن مش كل العلماء، بالعكس كثير من العلماء على هذا الأمر. فما يجيش واحد تاني يقول والله انغريت بقول هؤلاء ولا بحجج هؤلاء، كلها حجج باطلة والحق معلوم، لأن سهامهم لا تصيب إلا أهل الحق، وما رأينا منهم حتى ربع سهم أصاب أهل الباطل اللي هم اليهود. يعني حتى النابلسي أبو بكر النابلسي لما جاب متاع الفاطميين قال لنت قلت إذا كان معي 10 أسهم رميت الروم ب9 وتركت 10 للفاطميين. يعني أشوف هذا الرجل يقاتل الروم ويقاتل الفاطميين، هذا ماشي الحال، لكن أنت تقاتل الفاطميين وجاي مع الروم، هذا إشكالية كبيرة. فالمهم قال لاني مش كي قلت، قال لشني قال يعني قلت لو كان عندي 10 سهام لضربت الفاطميين ب9 وتركت 10 للروم، معكسها يعني. فأمثال هؤلاء هم الذين على الصواب، لكن أنت لقتلت الحوثيين ولا قتلت اليهود، باش نديروا لك حنيبه؟ كيف بنديروا معاك انت؟ يا ريتك على الاقل تطلع في محاضره سب اليهود ومحاضره سب حماس، نقولوا والله يبالك الراجل، لكن 24 ساعه وانت تسب في المجاهدين وتبينا ناخذ منك ونعدل عليك، هذا كلام حقيقه بعيد ولا يقوله عاقل.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: شخص عبر الواتساب يسال بيقول بأن جتني فرصة في تجارة المكياج بصفة عامة، ومن ضمن الصفقات تأتيني بيع رموش صناعية فيسر الحكم التجارة في الأمر هذا.
3: نعم، أما المكياج فيجوز فيما هو جائز كالحمرة والروج وما كحل وغيره، فالمكياج يعني حلاله حلال وحرامه حرام، فالأمور اللي جائزة في استعمال المكياج هذه جائزة البيع والمتاجرة فيها. أما الرموش فهي ممنوعة حقا، هي من الوصل الممنوع، وهذا الذي نفتي به في دار الإفتاء، أن الرموش ولو كانت مؤقتة لا يجوز التزين بها، والقاعدة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولهذا فلا يجوز المتاجرة فيها، والله أعلم.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: سؤاله الثاني قال حسب كلامه، يعني قال أول فرض فرضه الله الكفر بالطاغوت، الكفر بالطواغيت الطواغيت، فيسأل قال هل الأمم المتحدة من الطواغيت؟
5: نعم، هو ذكر السؤال الحقيقة مهم، والمسلم يعني ينبغي أن يكون على دراية بهذه المصطلحات اللي هي مسألة الأمم المتحدة، ويتكلم عليها هل الأمم المتحدة دي من الطواغيت وغيرها، وهي اللي يسموا فيها الشرعية الدولية. من الطواغيت اللي ذكرها الفقهاء هو التحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى، والحقيقة مسألة ما يسمى بالشرعية الدولية والأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة بالذات، هذا هي يعني من المصطلحات اللي هي تخالف الشرع في كثير من أمورها، ومصطلح بالذات الشرعية الدولية هذا يقصد به أن نحتكم ونلتزم بشرع وضعي وضعات الدول الكافرة، وهو في الأساس يحكم علاقات هذه الدول وفقا لتشريعاتهم وفقا لمعاييرهم وأعرافهم ومصالحهم. طبعا القوانين هذه من لو وضعتها يعني الدول اللي أسست نظام الأمم المتحدة، يعني اللي هي أمريكا وبريطانيا وروسيا، وانضمت بعدين فرنسا والصين يعني بعد ما انتصروا في مسألة الحرب العالمية الثانية، يعني أمريكا وبريطانيا وروسيا، يعني صاغوا هذه القوانين لمصالحهم ومصالح الحلفاء اللي معاهم، وقسموا العالم إلى مناطق نفوذ يعني، وداروا حاجة اسمها يعني ميثاق الأمم المتحدة، مش يكون المرجعية الأولى في كل قضية من قضايا العالم، مش يسموه يعني يستمدوا منها مسألة الشرعية الدولية اللي هي ياخذوا منا الأحكام والقرارات ونستودوا إليه في مسألة الخلافات والنزاعات والإجراءات يعني. وأصبح الأعداء الإسلام يستخدمون هذا المصطلح في تمرير أي شيء يعني يريدونه على دول العالم، وسيما يعني الدول المناطق الإسلامية، فاحتلت كثير من بلدان المسلمين وتم غزوها باسم الشرعية الدولية، وحاربوا الدعاة وحاربوا المجاهدين وجففوا منابع الجهاد يعني باسم الشرعية الدولية، واللي يخرج عن الشرعية الدولية يعتبروه يعني خارج عن دولية الشرعية الدولية وإرهابي وكلام. وأكبر أدلة واضحة مسألة تكريس الاحتلال اليهودي في فلسطين باسم الشرعية الدولية، يعني طلع واحد من بلده ونعترف بالمعتدي، ومن إلى الآن ما فيش اعتراف تام ب الدولة الفلسطينية، وتمت محاصرة كثير من الدول وبعض من يعني المحاكمة يعني بعض الرؤساء المسلمين ووصفين بجرائم حرب وغيرها، وكثير من الدول يعني ما غزة والعراق والصومال وأفغانستان وغيرها وسوريا وما يحصل الآن في ليبيا، هذا كله يعني الحقيقة يعني التحاكم إليهم وإلى مواثيقهم وإلى أحكامهم، هذا لا شك أنه يخالف شرع الله تبارك وتعالى. يعني المسلم لا يجوز له اللجوء إلى المحاكم التي لا تحكم يعني بالكتاب والسنة، لا تحكم بشرع الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمواثيق الدولية والشرعية هذه يعني تنص أن كل فرد يقدر يغير عقيدته، وأن إرادة الشعب هي أصلا مصدر السلطة، وأن كثير من الأشياء اللي هي حتى الشدود والمخالفات الشرعية، فهذه أشياء يعني واضح الأمر فيها، وأن ما يعرف بميثاق الأمم المتحدة يشرع هذه الأمور. فإذن إذا كانت يعني مجرد وساطة فقط، في فرق نفرقوا بين الوساطة وبين التحاكم إليهم بالقوانين، التحاكم إليهم بالقوانين بأن يحكموكم وكل شيء يبوك، هذا أمر لا يجوز، ولا يجوز التحاكم إليهم، لأن هذا فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والله جل وعلا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. فكمال التوحيد والعبودية الحق لله جل وعلا لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت واجتنابه وعبادة الله جل وعلا وحده، وهذا معروف ومنصوص يعني الأدلة كثيرة في هذا. فالحقيقة هو زمن، هذا الزمن يعني زمن غربة غابت فيه كثير من الأصول حتى عن وضوحها، وأنا الأوان يعني لكل أهل العلم وأهل الفضل يعني أن يبينوا هذا الأمر ويبينوا هذه المصطلحات للناس، ونفرقوا بين مسألة الدخول بالوساطة فقط من غير التحاكم إلى القوانين، والله لا هم يتحاكموا ويقولوا كل شيء وهذه القوانين مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. أما الدخول مجرد وساطة فقط تسمع الله هذا وتسمع الله هذا وتقرب الوجهات، ذاك أمر آخر ما فيش تحاكم يعني.
6: الأخت أم عبد الرحمن بمغازي قالت متزوجة وزوجي طبعا صعب وظالم وإهانات وشتم وكذا، وقالت أنا عندي 4 صغار وأنا يتيمة ما عنديش حتى وين نمشي، فيعني تقول قلت لا كل واحد يمشي في حالة وخلاص، وأنا يعني وقال لي هذا حرام عليك. يا أخت أم عبد الرحمن هذا ابتلاء ابتلاك الله عز وجل به، الزوج هذا الظالم حرام عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بالرفق بالزوجة وقال اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. لأن اليتيم ما عندهش والد باش يعني يدافع عليه وياخذ له حقه، والمرأة كذلك في بيت زوجها ما عندهاش أهل وسند زي ما كانوا قبل عند أهلها، فزوجها إذا كان ظلمها اللي هو مفروض تستند عليه يعني هذا يعد يعني من الظلم القبيح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على النساء إنهن عوان عندكم، يعني أسرى، كأنها أسيرة عندك في بيتك، يعني سيبت بيت أهلها وجدت في بيت زوجها معاه، فبالتالي يعني من المروءة أن يكرمها وألا يظلمها، وحرم عليه إذا ظلمها وظلم عليها يعني فيه إثم شديد. لكن هذا لا يبيح لها أن تمنعه حقوقه، ما تقول لها شان لا ما ترقدش معاي وبرا كل واحد في حاله وكذا، ما يصح الشرعا. هي إما أن ترضى وتدعي له بالهداية والصلاح وتتحمل على خاطر صغارها، أو بتقول لها بنمشي في حالي من حقها، لأن ما تدخلش في وعيد المرأة اللي طلبت الطلاق ما تشمش رائحة الجنة، لا، لأنها طلب الطلاق لسبب، فيه سبب شرعي صحيح بإمكانها تطلب الطلاق، يعني هو ظالمها وكذا، تقدر تطلب منه هو الطلاق أو تمشي المحكمة ترفع قضية طلاق ضرر، ولما يثبت الضرر عند القاضي يطلقها منها وتأخذ حقوقها وتمشي في حالها. أما إنها بتقول لا يجوز للرجل أن يترك المرأة، لا هي زوجة ولا هي غير زوجة، يعني هي زوجة وما طلقهاش ولكن ما يعني ما يعطيش فيها حقوقها ولا يقعد معاها ولا يبات معاها ولا كذا، هذا ما يصحش. ربي قال يعني فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وقال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن تمسكها بالمعروف وإما أن تسرحها يعني تطلقها. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تبقى هكذا تقول أنا والله ما عنديش وين نمشي وما عنديش أهل وما عنديش بيت، فبنقعد معاك لكن بنمنعك من حقوقك وما نقعدش معاك وكذا، لا ما يصحش. هي إما أن تطالب بحقها وتمشي وهو ملزم بتوفير مسكن لصغارها إذا كان هي حاضنة، وإذا كان هي تبي ترضى معه وبتصبر على الابتلاء هذا لوجه الله وتدعي له بالهداية والصلاح لعل الله يغير من حاله، تصبر وهي مأجورة إن شاء الله.
4: قال إن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه إنه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأنه ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة وما عادش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال إنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي إنك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كما زالت تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن على هي قال هو هي لحد الآن ملتزمة يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل عن الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش، شو الحكم شيخ؟
5: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة، والصيغة كدتها للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر، لكن هو تيقن بأنه قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكدت المرأة في عادي، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: الأخت آلاء من بنغازي، كثير من الناس يعتقد أن المرأة المعتدة ما تقابل حد وما تسلم عليه حد وما، لا، هذا غير صحيح. المرأة المعتدة في مقابلة الرجال وفي مصافحتهم مثل غير المعتدة، ما فيش فرق، هذا أمر لا علاقة له بالعدة، هذا أمر له علاقة بالمحرمية. يعني المرأة زوج بنتها هذا محرم، خوها خالها عمها بوها هذم كلهم يدخلوا عليها مباشرة، يعني محارم ليها، أولاد أختها أولاد خوها هذم يدخلوا عليها في العدة وفي غير العدة ويصفحوها ويسلموا عليها ويشبحوا منها شعرها وكذا عادي، يعني محارم هذا. لكن غير المحارم سواء كانت في العدة أو في غير العدة ما يجوزش إن تسلم عليهم تصافحهم ولا يشوفوا منها شيء إلا الوجه والكفين، لكن يجوز يقابلوها هيك كيف حالك وكذا وهم خاطمين عادي. حتى الآن بعض الناس يقولوا والله سلفها بيعزيها مش عارف من هو، عادي إذا كان ما صافحهاش مصافحة، وإذا كانت بحجابها وبيقولها مثلا بيجيب لها بضاعة ولا بيقولها عظم الله أجرك ولا بالك تبي شيء ولا كذا، ما فيه شيء. بعض الناس يعتقدوا أن المعتدة تحبس روحها وما تقابل حد، مش صحيح. المرأة المعتدة مثل غير المعتدة تماما، المحارم يجلسوا معها وتصافحهم في العدة وفي غير العدة، غير المحارم لا تصافحهم ولا يرون منها شيئا، لكن تكلمهم بالفم ما فيش أي بأس سواء كانت معتدة أو غير معتدة.
7: ناتي إلى سؤال الأخ صلاح من جدبية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يلطف به. قال أني عندي سؤالان. قال السؤال الأول هو قال أني عندي ضعف شديد جدا في النظر، أكاد يعني ألا أرى إلا قليلا. قال ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في هذا الحديث من ابتلي بفقد حبيبتيه في الدنيا عوضته منهما الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث فيما أعلم حديث صحيح، والمراد من ابتلي بفقد حبيبتيهما العينان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني هو حديث قدسي، حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، الله يقول في الحديث القدسي من ابتلي بفقد عينيه في الدنيا وكان يبصر بهما ثم فقدهما أو فقدهما ابتداء فصبر ورضي. هذا اللي عليه الكلام هو صبر ورضي بقدر الله، فإن الله تعالى يعوضه من فقد عينيه الجنة. هل صاحب الضعف الشديد جدا يلحق ب الأعمى؟ والله أعلم، هذه مسألة لا يمكنني الجزم بها، ولكن أقول إذا كان الضعف شديدا والإنسان الذي يعني لا يرى إلا قليلا فهو في حكم الأعمى في الحقيقة، لأنه يعني الأذى الذي يصيب الأعمى في عدم الإبصار هو حاصل حتى لهذا الشخص. وبالتالي يا أخ صلاح أنت الآن اصبر وارضى بما كتبه الله سبحانه وتعالى وابتلاك به في الدنيا من فقد عينيك، واحتسب هذا لوجه الله، وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى عليك، فاصبر واحتسب، وفضل الله واسع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك بعينيك الجنة يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي. السؤال
8: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: لصلاح أيضا قالني فوق كوني لا أبصر إلا ناد قليلا، قالني عندي إعاقة أخرى حركية، قال الناس يقولوا لي إن شاء الله كفارة لذنوبك، هل هذا صحيح؟ أولا الناس لره لا يقصدون يا صلاح كلمة لما يقولك إن شاء الله كفارة، مش معناها أنك أنت عملت حراما فعاقبك الله بهذه الإعاقة، لا، وإنما يقصد الناس بهذه الكلمة اللطيفة إن شاء الله كفارة، أي بمعنى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أصابك من هذه الإعاقة كفارة لذنوبك إن وجدت، ونحن بشر، يعني الواحد منا قد تكون له أخطاء وقد تكون له بعض المعاصي وكذا، وبالتالي أعتقد لا إشكال في كلمة العوام كلمة إن شاء الله كفارة، لأن تقدير العبارة مثلا إنسان يمرض والله يدير حادث والله لا قدر الله يفقد طرفا من أطرافه أو كذا، كلمة إن شاء الله كفارة أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك من هذا الابتلاء كفارة، وهذا هو في حقيقته راه نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيه أنه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها من خطايا، وبالتالي هذه الكلمة التي نسمعها في المجتمع للإنسان الذي يبتلى ويصاب يقول الناس إن شاء الله كفارة كلمة طيبة لها مستند نبوي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدير العبارة هي جملة خبرية في اللفظ لكنها في الحقيقة إنشائية، أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك، مش يجي إنسان يقول لأني ما عنديش ذنوب، يا سيدي كانوا ما عندكش ذنوب، أسأل الله أن يجعلها كفارة لك إن وجدت الذنوب. نعم، ومن يقول أنا ليست لي ذنوب ونحن البشر كل ابن آدم خطأ، طيب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا برحمته وفضله، وأن يجعل كل ما يصيبنا في هذه الحياة الدنيا كفارة لذنوبنا، اللهم آمين.
2: الأخ أم عبد الرحمن من طرابلس قال أقاربي بعدت عليهم بسبب المشاكل والقيل والقال والفتنة، في كل مجمع يتكلموا وأنا نتألم ويأنب فيها ضميري، تكلمت ونصحت أكثر من مرة فلم يتغير شيء، قالت اخترت أني نبعد عليهم، فهل هذا الأمر صحيح؟ لا، ليس صحيحا يا أخت أم عبد الرحمن، لا ينبغي هذا الأمر، بل يجب عليك أن تصلي رحمك بقدر الضرورة والحاجة، يعني لو صارت مناسبة تقدري تمشي تمدي يديك 15 دقائق وتروحي، كان فيه يلزم هدية ترفعي هديتك وتمشي، يعني ما تقطعيهمش قطيعة مطلقة، كان قدرتي تستمري في النصيحة لعل الله عز وجل ينفع بك، إذا كان لقيتي تغر الصدور وما فيش فائدة منها تمشي تمدي يديك وما تعطليش وتمشي، بالتليفون عبر الوسائل التواصل تسألي وتنشدي وكذا، لكن لا يجوز لك أن تقطعي. صحيح لا يعني لك أن تبتعدي عن مواطن الضرر ومواطن المعاصي، ربي قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يعني إذا كان يعني في مجلس غيبة وكذا واحد تطلعي تبعدي عليه، لكن مش معناه تقاطعيهم مطلقا، لا، تمشي بقدر الحاجة تمدي يديك وتقعمزي 5 دقائق وتطلعي، لو اضطررتي أثناء جلوسك في يعني فيه غيبة وكذا وتعرفي يسمعوا كلامك حاولي تنصحي، لقيتي ما فيش فائدة خليك في عزلة شعورية، اذكري الله عز وجل بقلبك، اقري قرآن، ما تسمعيش شن يقولوا هم لين تطلعي من المجلس هذا، لكن لا تقطعي رحمك.
1: الحاج عمر من مصراتة قال أنا لا أستطيع أن أغسل رجلي في الوضوء، قال أني أتوضأ عادي، لكن كبير السن والمريض ما يقدرش يوصل بيديه إلى رجليه في غسل الرجل، وغسل الرجل وكافة أعضاء الوضوء لابد فيها من الدلك، وبالتالي نقول يا حاج عمر إذا كان بالإمكان أن يدلك لك رجليك أحد الحاضرين مثلا زوجتك، ابنك، بنتك، حد بجوارك، لما توصل في رجليك تصب عليه الماء وهو يدلك الرجلين، فهذا خلاص تمام أمورك ووضوءك صحيح. فإن لم تجد واحد توضى ملقاش مثلا من يعينه في دلك الرجل وهو ما يقدرش يوصل بيديه إلى رجليه، فهذا نقول يكثر من صب الماء ولا شيء عليه. وننصح كبار السن أن حتى من باب صحتهم وكذا، يعني لما يعجز الإنسان ما يقعدش يتوضى في اللي نقوله لحنا إلا وندين، وهذا يعرض نفسه ليطيح، وربما يعجز حتى عليه إتقان الوضوء. فلماذا إحنا زي ما نهتم بالدنيا وعدل له سريرة ودين له شاشة وجيب له مكيف وقرب له الدفاية، خير ما نقولوش يجهزوا له إناء الوضوء الكبير السن ويخلوه له في جنب سريرة، بحيث لما يتوضى هاي الإناء في جنبه وهاي الطاوة يتوضى فيها في جنبه ويمكنه أن يغسل رجليه. نحن يجب أن نقدم أمور الدين على أمور الدنيا، لكن احنا للأسف تجد الإنسان حط البريزة هنا، دير لي الشاشة هنا، عدل لي كذا، وكان تقول له كيف درت في القبلة يقول لك القبلة، لأن للأسف التركيز على أمور الدنيا بعض الناس ولا ينتبه لأمور الآخرة.
2: وهذه سائلة من الأسئلة التي وردت إلى الصفحة، تقول عندي معمل حلويات وجبت فيها عاملات نيجيريات ومرتباتهم نعطيهم فيها بحسب العمل والجهد، بس المدة اللي فاتت اكتشفت انهم يغشوا فيها وملوحين كميات من العجين في الحمام اكرمكم الله باش ما يتعبوش، وكانوا سبب في خسارتي لمبالغ كبيرة تقدر بالآلاف، لان ليهم فترة شهور وما كنتش على علم بذلك. طبعا كلامي هذا بالدليل لاني بلغت فيهم الاماكن المختصة وعاقبت بعضهم بالضرب، وبلغت في المجموعة كلها، ومركز الهجرة استلمهم ورجعوا مجموعة لبلادهم والباقي قاعدين عندهم وما عطيتهمش مرتب آخر شهرين. سؤالي هل ما قمت به صحيح أم أنا مذنبة؟ يا أختي الكريمة، بالنسبة للأجير لابد أن يعطى أجره كاملا، الأجر المستحق. يعني إذا كان تم التعاقد معه على عمل معين، فإذا أنجز هذا العمل على أكمل وجه فإنه يستحق الأجرة التي تم الاتفاق عليها بينكما، اتفقتم على أجرة معينة يجب أن يعطى العامل هذه الأجرة التي تم الاتفاق عليها. إذا نقص العمل سواء في جودته أو نقص يعني بسبب خسائر فعلها الصانع كإلقائه العجين و مثلا أكله أو إهدائه أو يعني نقص من قيمة الشيء الذي يصنع فيه، فهذا يجب أن يغرم بقدر نقص هذا العمل. لكن الإنسان لا يكون خصما وحكما يا أختي الكريمة، الإنسان لا يكون خصما وحكما، يعني ما تقدريش بروحك دولي الخسائر بالآلاف. يعني يمكن أن الإنسان باش ما يكونش عنده حظ النفس لأنه هو طرف في القضية يحكم غيره، يعني مثلا تشوفي صديقة أو قريبة تصنع في الحلويات تقولها مثلا هم كانوا يلوحوا بمقدار كذا تقريبا وتخصمي من الأجرة بقدر هذا الفساد، ما تقوليش شهر وشهرين وثلاثة وكذا، لا تخصمي بقدر هذا الفساد اللي تسبب في ضرر عليك، يعني ينقص من أجره زايد يغرم المواد التي أتلفها العجين إذا كان لوحوه كذا، فتقدري ومدى بيك بأقل شيء باش يجي عليك أفضل من يجي ليك يعني أفضل من يجي عليك، يعني تكوني أنت لحقتهم باش ما تخافيش يوم القيامة أن يطالبوك بشيء. لأن أراه للأسف الأجير عندما يكون غريبا في غير بلده يقع عليه الظلم كثيرا، سواء من مراكز الشرطة ولا من الناس الذين يستخدمونهم، يعني يستغلون حاجته وغربته فيعني يوقعون عليه من الأعباء ما لا يطيق ربما، ولا يبخسونه في الأجرة، ولا يعني لا يعطونه حقه كاملا بحجج واهية. فالإنسان باش يسلم من كل هذا يحكم غيره، إذا كان قالوا لك عندك كذا وكذا خلاص تخصمي منهم هذا القدر.
3: هل نحن مخاطبون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟
4: نعم، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العبارة واضحة، بلغوا عني ولو آية، وهذا جزء من حديث نبوي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن يبلغ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تعلموه من العلم الشرعي كثيرا كان ولو كان قليلا، ولو كان آية واحدة، ولو كان حديثا واحدا من السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا، يعني أخبروا وأوصلوا وعلموا، فهذا كله واضح في هذا، بشرط أن يكون فاهم الألفاظ وغيره. بعض الناس يعني ما عندهاش دراية حتى بالألفاظ، يعني بعض ممكن يسمع معلومة يوصلها بطريقة خاطئة. هذا لا، يعني الإنسان الذي يعني لا يعلم اللغة ولا يعلم توصيل المسألة كما هي، فكان شيء وصلها بالصفة عامية وتأكد منها، ما فيهاش ما فيهاش بأس في هذا. لكن إذا كان الإنسان لا يعلم الألفاظ ولا يعني مسألة التحمل، يعني كما ذكر الفقهاء، يعني من عرف الشيء من العلم يعني يجب عليه أن يبلغه إذا لم يقم به غيره، لأن هذا من فروض الكفايات كما ذكر أهل العلم، وما يجوز لاش أن يكتم العلم هذا. لكن إذا قام به الغير، إذا قام به الغير سقط عنه كما نص على ذلك أهل العلم. يعني في فرق ديما يعني بين مسألة التبليغ وبين مسألة الفتوى. التبليغ هو أن يوصل الإنسان ما تحمله من العلم كما يعني سمعه، يعني كما تحمله دون أن يزيد أو ينقص عن ذلك. لكن الفتوى دي أعم من ذلك، ولها شروط ولها ضوابط. في فرق بين الفتوى وبين مسألة التبليغ. يعني
2: الأخ محمد من طرابلس قال: عندي قريبي توفي وهو يعني ميسور الحال، ولديه بيت في عين زارة، وجاء بعض الأشخاص وادعوا أنهم يريدون منه مالا، أن عليه دين، وليس عندهم بينة، ما عندهم مش بينة في ذلك. فقال الورثة، قالوا ما نبوش نخلصهم. وقال بعض الأحباب والأصدقاء للمتوفى رحمه الله، قالوا نبو نجمعوا له أموال من الصدقات ومن الزكاة. فهذا سؤال أولا فيه شق، سؤال هذا فيه شقان. الشق الأول الميت الذي يتوفى ويأتي بعض الناس يطالب بدين ليس لديه بينة، ما عندهش بينة. والشق الثاني، هل يجمع له من الصدقة والزكاة للوفاء بدينه أو لا؟ بالنسبة للأول نقوله يعني إذا كان ما فيش بينة، لا ورقة ولا ما يفيد حوالة ولا رسالة هاتف تدل عليه أن أخذ منهم، ولا أشخاص أصدقاء كانوا بينهم أو معهم في العمل لم يشهد أحد بذلك، فليس لا يجب عليكم أن تسددوا يعني هذا الدين المدعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي. اللي يدعي دين لازم يجيب بينة، وإلا لو فتحنا الباب على مصراعيه كل واحد يموت يجوا بعض الناس يقولوا والله كنا نبوا منا دين، خاصة إذا كان بينهم خلطة في مال أو كذا، يجي يقول والله أنا نبي منا دين. فعند ذلك تنفلت الأمور ولا تنضبط. لا، اللي فرط في توثيق دينه يتحمل مسؤوليته. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالإنسان عليه أن يحرص على كتابة الدين، ولا يجيب أي بينة أو قرينة تدل على أن يعني له دينا عند فلان. يجيب يعني أكيد تجي رسالة من الهاتف خصم، يعني تجي في حوالة بنكية فيه ناس شهدوا شافوا أنه يبي منه، كتب حاجة، لكن هيك وخلاص بدون بينة هذا يعني مدعاة لضياع الأموال. كل واحد بيجي بيقول أنا نبي منا مال، ويعني لا تنضبط الأمور عند ذلك. حتى ولو فرضنا أنها كان حق، هو يتحمل مسؤوليته على تفريطه في الدين. الورثة مش يعني ليسوا مكلفين بأن يسددوا كل دين مدعى ليس عليه بينة. كل واحد يجي يقول عندي دين يسددوا له، لا ما يجبش عليهم ذلك. هذا أولا، إلا إذا أبرزوا بينة وحسيتم من خلال القرينة ولا شهود ولا كذا إن بالفعل يبوا منه دين، فعند ذلك يسدد الدين من تركته. لما يباع البيت أول ما يبدو به سداد الدين متاعه، وبعدين يقسم ما تبقى من مال على الورثة كل حسب نصيبه، إن لم تكن هناك وصية، كان ما فيش وصية. لكن لا يجمع له من أموال الناس. هذا عند مال وبدون جميل حد، المال هذا يسدد به دينه قبل كل شيء، قبل الميراث يعني يسدد الدين ولا يجمع له من مال الزكاة. أيضا سائلة تسأل: شن حكم توزيع أهل الميت الطعام على المعزين؟ يعني واحد يمشي لعزيه ويلقى هذيك الزحمة وأهل الميت يصنعوا الطعام ويوزعوه على الناس، هذا ما يجوزش، وهذا من النياحة وهو حرام. لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا الطعام لإطعام الناس، ولا يجوز للناس أن يأكلوا عند أهل الميت. في الحديث في صحيح مسلم: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام عنده من النياحة، يعني الاجتماع إلى أهل الميت مع صناعة الطعام كان يعده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة، والنياحة نعرف أنها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، فما ينبغيش هذا. ما لشن السنة وشن الصواب وشن هو الرفق بأهل الميت. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت مصيبة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه لما استشهد، قال لهم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. قال لهم: أهل توا يعني حزينين عليه وعندهم مصيبة، فيعني أتاهم ما يشغلهم عن صناعة الطعام، أصنعوا لهم طعام يعني رحمة بهم ورفقا بهم. يعني أنا أعرف ناس عندهم وفاة وهم يعني قاعدين في اليوم الأول مصيبة وصدمة، مش حيطيبوا معروفة، فنجارهم نمشي نطيب لهم ونرفع لهم بنية صدقة لهم هم فقط أهل الميت. أما يبدأ مهرجان العزاء زي العرس ولا زي الختان ولا زي الفرح، يعني هذا ما يصحش، هذا ما يجوزش، حرام. هذه عادات جاهلية لا ينبغي أن تفعل. كان عندنا قبل زمان الناس تذبح حتى الذبح أكثر حتى من العرس، ولكن بعدين الناس يعني انتبهت لهذا الأمر وبعضهم منع، يعني تدرج، هو منعوا اللحم وبعدين قعدوا الناس، يعني اللي عنده مفروض يعني فقه وعنده عزة نفس ما يمشيش وقت أصلاً وقت الطعام، يخلي الناس في القيلولة وقت الغداء وفي وبعد المغرب بين مغرب وعشاء ما يمشيش للعزاء، باش يقعدوا أهل الميت بروحهم. وإذا كان عندهم ضيف جاي من بعيد طبعاً بيوكلوه، لأن هذا مش مرتبط بالعزاء الضيف اللي جايهم هذا. لكن الناس تبدأ زي المهرجان وتجتمع عندهم وتاكل وتشرب لمدة أيام، هذا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
7: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
8: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
9: الشيخ النفاتي موسى.
8: علم الشريعة
10: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم: فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان وصاغ
1: من دره. الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
4: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الفقه يشرح 90.9 FM.
1: وهذا سؤال ممن أسمى نفسه الشعاع الساطع، يقول السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل عن حكم العمل في مصلحة الضرائب. الضرائب التي تؤخذ من الناس دون وجه حق، يعني الدولة لا تقدم شيئا للمواطن لقاء هذه الأموال التي تأخذها، هذه مكس وظلم، يحرم أخذه ويحرم الإعانة على أخذه. يعني عندنا الضرائب تنقسم إلى قسمين، في ضرائب مقابل خدمة، رسوم تفرضها الدولة مقابل خدمة، دمغ التجول مثلا، الأشياء التي تقدم الدولة، الكهرباء مثلا، ثمن الكهرباء، ثمن الماء، هذا كله تقدمه الدولة مقابل مبلغ من المال. هذا يجب الوفاء به وللدولة أن تأخذه، ويحرم جحده وعدم أدائه. أما الضرائب المكوس الظالمة التي تأخذها الدولة دون أي وجه حق، ضريبة الجهاد، مش عارف، ضريبة العملة الأجنبية صرفها، ضرائب يعني الجمارك اللي هي ما فيش الدولة لا تقدم مقابل هذه الضريبة التي تأخذها شيئا، هذه حرام، لا يجوز أخذها إلا إذا عجزت الدولة عن الالتزام، أو عن الإفاء بالتزاماتها. الناس مثلا الدولة أوشكت على الإفلاس وسيجوع الناس وكذا، وفعلت جميع سياسات التقشف، ومع ذلك يعني لم يتم الوفاء بالتزامات واحتياجات الناس، عندها للدولة أن تفرض بعض المكوس على الناس للحاجة فقط، وهي آنية يعني وقتية، عندما تنتهي الحاجة منها خلاص يعني يرجع حكمها إلى التحريم. لكن هيك تشرع للناس وتقعد يعني ضرائب ترهق كاهلهم، هذا حرام، ما يصحش، ما يجوزش، لا يجوز سنه ولا الإعانة عليه ولا تنفيذه، هذا كله ما يجوزش، حرام. فلذلك يعني نقول لك أنا، إذا كان أنت تخدم في مصلحة الضرائب والحال هكذا، يجب عليك أن تترك العمل بهذا المكان، لأنه إعانة للظالمين على تحصيل الجباية الظالمة التي يأخذونها دون وجه حق. إذن تكلمنا، قلنا حكم المكوس الظالمة التي تفرض على الناس هذه حرام، وما يجوز الشخص أن يسهم فيها بأي نوع من أنواع الإعانة، لا يشرعها ولا يؤيدها ولا يصوت عليها ولا ينفذها ولا يوقع عليها، لأن هذا كل إعانة يعني على الظلم، وهذا ما يجوزش. لكن زي ما قلنا، في حالات الضرورة لما تتخذ كافة التدابير والاحتياطات، ومع هذا يعني لو فرضنا الآن يعني نقصوا رواتبهم، مجلس الدولة والنواب والحكومة والرئاسي نقصوا رواتبهم، وألغوا السفرات للخارج، وقلصوا عدد السفرات اللي مش محتاجينها احنا بالعشرات، وقلصوا عدد الموظفين اللي مش محتاجينها احنا، ونحو يعني الأشياء اللي المصاريف الزايدة، واحد جايب الاعتماد ب يعني مستكة علكة، واحد جايب الاعتماد في نحو المصاريف هذه الزايدة كلها، بعدين مع هذا لم تكفي الحاجة، وقرر الخبراء الاقتصاديون أن الدولة بحاجة إلى جني بعض الأموال ضرائب، بعدين ماشي الحال ذاك، وبقدرها الضرورة تقدر بقدرها وبوقتها، زي ما نقولوا سنة سنتين مش على وجه الديمومة، ومبلغ أقل ما يمكن مما ينجي البلد، لكن هيك وخلاص يعني قاعد المصاريف والفساد والنهب في كل مكان، بعدين جو نفرضوا ضرائب على الناس بحجة أن الدولة محتاجة، هذا لا يستقيم وهذا حرام ما يجوزش.
2: فإني أود أن أتكلم في عجالة على مسألة يعني متعلقة بالشأن العام في مجتمعاتنا، ومتعلقة أيضا بالسير على الطرقات العامة في المركبات. للأسف بعض الناس يعني يظن أن الأحكام الشرعية إنما تكون في الصلاة واجبة، في النافلة مندوبة، في الخمر، الربا، الزنا محرم، يظن هذه هي الأحكام الشرعية فقط، ولا يظن أن المؤمن أو أن الإنسان عندما يستفيق صباحا إلى أن ينام هو يدور بين الأحكام الشرعية الخمسة، وأن كل أذى وكل ضرر في كل ضرر فإن الإسلام يحرمه وينهى عنه. هؤلاء بعض الناس يستفتون، قالوا الآن خرج علينا بعض الشباب ب يعني طراز جديد في قيادة السيارات في الفترة الليلية، يركبون بعض الإنارات يسموا فيه الضي الأزرق، والله كل واحد يسمي فيه، وأنا وجدت عنده تسميات في عدة دول. هذه الإنارة الزرقاء للأسف يعني أنت تقود في سيارتك يقابلك حد من هؤلاء يفلت فيك الضي الطويل، الإنارة الزرقاء هدية تسبب لك عمى مؤقتا، تقعد أنت ممكن حوالي 20 ثانية والله حتى دقيقة ولا كذا لا ترى شيئا، وبالتالي يعني يفعلونه أحيانا من باب التباهي بالسيارات الفخمة، وأحيانا للأسف القصد منه هو إيذاء المقابل من السائقين. وهذا طبعا في شرع الإسلامي هذا أمر محرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر، والقاعدة الفقهية تقول الضرر يزال، وبالتالي كل ضرر يوقعه الإنسان بغيره دون ما موجب لذلك فإن هذا يكون حراما. وبالتالي يا جماعة أراه قوانين المرور هذه من المسائل التي يمثل لها العلماء بمسائل في المصالح المرسلة. الآن من مصالح البشر أن تنظم حركاتهم في قيادة السيارات والشاحنات. إذا كان الفقهاء قديما تكلموا عليه ركوب الدواب وعلى أحكام الطرق وكذا، هذه الأحكام نفسها خذها وطبقها على أحكام قيادة السيارات اليوم والشاحنات والطائرات وغير ذلك، وبالتالي الإنسان يجب عليه أن يحترم قانون المرور ما استطاع، لأن القانون هو في مصلحة الناس، ينظم العلاقة بين السائقين، يؤدي إلى حفظ حياة الناس فيما بينهم. وبالتالي يا جماعة، وهذا يعني خطاب يوجه للشباب الذين يركبون هذه الإنارات الزائدة اللي هي في الأصل مخالفة للقانون، يركبوا في الإنارات الليلية القوية جدا هذه، عندما يفلت الضوء الطويل أمام من يقابله لا يرى شيئا، وكم سببت من حوادث ومن مشاكل ومن كوارث. فهذا أمر لا يجوز كما عرفنا للقاعدة العامة الضرر يزال. ومن هذه الأخطاء أيضا التي تقع في مسألة قيادة السيارات للأسف هذه ظاهرة اللي احنا نقول لها الفنار الواحد، تلقى واحد يسوق في سيارة فيها فلاش واحد، فنار واحد فقط، ويقود ليلا، وبالتالي الشخص اللي قابله ما يعرفاش هو، هل الإنارة هذه في الجانب الأيمن من السيارة، هل هي من الجانب الأيسر، بي كيف يحتاط ويترك المسافة بينه وبين هذه السيارة العوراء في طريق فردية. هذا نوع من الإيذاء. وفي ناس حتى لما قالوا له قالوا انت راه سيارتك فيها فلاش واحد ولا فنار واحد وانت تؤذي اللي مقابلك، ويقعد في خوف ولا يعرفك انت وين ماشي ولا كذا، قال لا لا وراه حرام، قال لا هو الشرع خير، انتم الحرام دخلتوه حتى في السيارات. نعم الحرام يدخل في كل شيء، كل ما فيه إيذاء للناس دون ما يعني موجب لذلك يكون حراما، سواء كان في قيادتك في أكلك في رحلتك في كذا، الأحكام الشرعية هذه تكون معك أيها المسلم أينما كنت. نعم قانون المرور هو عمل بشري، القصد منه هو الحفاظ على حياة الناس، ولهذا نقول يعني يجب بل ينبغي للإنسان أن يتقيد به ما استطاع، وأن يحرص على عدم فعل ما يؤذي الناس. ما يؤذي الناس خاصة في مثل هذه الأمور، يعني في الإنارة الليلية الآن أنت يواجهك في الطريق ناس، هذا نظر جيد، هذا نظر متوسط، هذا نظره ضعيف، هذا يبصر نهارا لا يبصر جيدا ليلا، هذا رجل كبير السن، هذا يعني أنت أشكال وأصناف الذين يقابلونك في الطريق. وبالتالي مسألة التبختر بالضي الليزري، هذا الضوء الليزري، ومسألة عدم المبالاة وعدم تركيب الضي متاع الفرينو والاسطبات ما فيهنش ضي والفليتشات ما يخدمنش، يا جماعة رأي هذه أمور ربما تكون أنت أيها المهمل أو أنت أيها المتهور ربما تكون سببا في ضياع أناس وموتهم. أراه فيه يا جماعة اللي مر وني قابل سيارة بضي ليزري راهم عاش يعرف روحها، تخش به سيارة تطيح به في حفرة، تخش في حادث، تضرب في خرسانة، ألم تكن أنت المتسبب في موته؟ ها احنا عندنا راه المتسبب كالمباشر، كذلك الناس المهملة للإنارة هذا يمشي في الليل من غير ضي، وللأسف بعضهم رأوا يفتخر بذلك ويقول لك أنا مشيت بها ما فيهاش ضي اسطبات وما فيهاش ضي كذا وسيارة عرى. يا جماعة احنا المشكلة لو أردت أنت لنفسك الهلاك هذا تحمل وزر أمام الله، أما أن تقصد هذا بغيرك فأنت تبوء بإثمك وإثم غيرك. وبالتالي خلاصة ما أود ذكره أن مسألة التقيد بالقوانين اللي هو في قانون السلامة المرورية وفي قانون الطرقات العامة هذا أمر واجب. وأنا تصفحت فتاوى دار الإفتاء قبل أن أدخل الحلقة، وجدت أن لدار الإفتاء عدة فتاوى في أن العمل بقانون في أن تطبيق قانون المرور هو أمر واجب يجب على الإنسان يتقيد به كما ذكرنا ما أمكن ذلك. أما إذا كان مثلا في بعض فقرات قانون المرور ربما لا تسري حتى على طرقنا المتهالكة هذاك أمر آخر. لكن يا جماعة الآن الذي يهمنا أنك أنت أيها السائق أنت لا تسير في طريق وحدك، وبالتالي يحرم عليك الإضرار بالناس، يحرم عليك إيذاؤهم، ومن الإضرار بهم فلت هذا الضوء الليزري في الليل، من الإضرار بهم أن تمر بسيارتك دون ما إنارة، من الإضرار بهم أن تذهب بسيارتك بدون فرامل بدون فرنوات وهكذا. هذا كله يا جماعة راه يؤدي إلى الإضرار بالناس، والإضرار بالناس محرم كما ذكرت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. اللهم

0: في السفر عنها في الحضر هي سنة مؤكدة على كل حال، لأن الوتر عندنا سنة بطريقة يعني شفع ركعتين اللي هم يسبقوا الوتر، والوتر هي ركعة واحدة وتكون بعد الشفع، وهذه هي الصيغة المستحبة عند المالكية. فأقل شيء للاستحباب عند المالكية أن يكون الوتر يعني هو من ثلاث، يبدأ بشفع ركعتين ثم بركعة واحدة.
1: الأخت بتول قالت حلفت منذ سنة على شيء ألا أفعله ثم فعلته، حنتت يعني قلت شيء الواجب علي. يا أخت بتول ما فيش سنة ولا سنتين، أنا نقول شيء هذا نحلف أني لا أفعله ولا نحلف أني يعني حنفعله ونحنت بالعكس، يعني إما ما نفعلاش أو نفعله بالعكس، فهنا وجبت الكفارة، لأن نحنتني إذا حنث الإنسان وجب عليه أن يكفر قبل سنة بعد سنة، إلا إذا كان حدد قال الشيء هذا أحلف ألا أفعله خلال سنة، ففعله له بعد السنة مش حنث. لكن إذا كان أطلق كان من نفعلاش فعل قبل السنة ولا بعد السنة ما يختلفش الوضع، ووجبت عليه الكفارة. شنو هي الكفارة؟ الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، تو معدش فيه رقبة يعني باش يعتقها، إما بيطعم وإما يكسو، يجيب 10 مساكين كان يبي كسوة يعطيهم ثمن يعني كسوة أو ثمنها يعني تكسو الكبير، مش يوازي صغيرين باش تجيه رخيصة، يعطيهم ثمن كسوة الكبير ولا يعطيهم كسوة كبير يبيعوها وبعدين يشروا بها هم كسوتين أو ثلاثة للصغار، فيكسو 10 مساكين أو يطعم 10 مساكين وجبتين غداوين ولا عشاوين ولا غدا وعشاء، ودار الإفتاء الليبية تقدرها ب4 دينارات عن كل مسكين، 4 × 10 = 40، فيعطي 4 دينارات لإطعام 10 مساكين، كل مسكين 4، يختار عائلة مكونة من 3، 4، أو 5 يعطيها، وهكذا لن يكمل 10، وعليه أن يتحرى وأن يعطي المحتاجين. بعض الناس يجي لي العمال اللي في الشارع ولا كذا ويعطيهم، لا، ربما العامل هذا يوميتا لما تحسب مرتب الشهر أكثر منك أنت اللي تعطي فيه في هذا، لازم تتحرى أن يكون من المساكين، أن يكون محتاج ما عنداش يعني ما يملكش كثيرا من القوت، يجي نهاية الشهر ومرتبة مش ملحق عليه، إما إيجار إما أكل إما شرب إما لباس ضروري، هذا هو اللي تعطيه المساكين اللي تعطوهم الكفارة. الأخ إبراهيم طبعا معلش قبل الأخت بتول، إذا كان الإنسان عاجزا عن الإطعام والكسوة ما قدرش لا يطعم ولا يكسو، الزوز ما قدرهمش ما عنداش مال فقير، نقول له هنا يجب عليك صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون متتابعات مش شرط، كان فرقت بينهم عادي كان قدرت يعني تستبق الخيرات وتعجل فيها تصيمهم 3 ورا بعض أحسن، لكن هذا يعني بعض الناس يحسبوا يعني حتى الصوم على التخير، فيقول لك ما تحنتنيش ما تخلنيش نصيم 3 أيام، لا، الأصل أن المسلم يجب عليه أن يكفر بالإطعام أو الكسوة، كان ما قدرش وما عنداش بعدين ينتقل إلى الصوم، أما الصوم فلا يجزي ابتداء، ما تقدرش تبدأ بالصوم وأنت قادر، واحد صام وهو قادر على الإطعام نقول له باطل، ما الصوم هذا ما لم يجزي عن الكفارة، يجب عليك أن تعيد الكفارة مرة أخرى.
2: الأخ يونس من طرابلس قال هل يجوز فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم ولا يوجد من يسمع من الحاضرين؟ قال أحيانا يجتمع الناس في سيارة أو في البيت مثلا وتجد التلفاز مفتوح على محطة فيها القرآن الكريم فيها القرآن ولا يوجد من يسمع، هل يجوز هذا؟ أقول هذا لا يجوز بطبيعة الحال، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبالتالي إذا كان فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم فإما أن يستمعوا إليه، أما إذا كانوا يتحدثون وخاصة في المجموعات الكبيرة ولا يستطيع الإنسان أن يضبطهم فالواجب حينئذ أن يقفل المذياع أو يقفل التلفاز أو يطمس الصوت، وبالتالي فعلا ما ذكره الأخ يونس هذا موجود للأسف في مجتمعاتنا، تجد تدخل لمجموعة رجال ولا نساء ولا كذا وتجد أحد القراء يقرأ القرآن في يعني في التلفاز، وتجد الناس يعني هذا يتحدث مع ذاك وذاك يضحك وذاك يرفع صوته وهكذا، وهذه ليست من آداب التعامل مع القرآن. الله سبحانه

0: وتعالى أمرنا بالتأدب إذا قرئ القرآن. هكذا كان الصحابة وكان السلف إذا قرئ القرآن كأنما على رؤوسهم الطير، يعني من السكينة ومن شدة الاستماع ربما لو نزلت حمامة والله يعني عصفور على رأسه لما خشيت شيئا من شدة سكينته وشدة استماعه. وبالتالي يا جماعة هذا أمر يعني صدق فيه الأخ يونس، ننتبه لذلك. نحن لا نقول إذا جاء والقرآن على التلفاز معناه يجب على الناس أن يستمعوا ولا يجوز لهم مثلا أن يقفلوه، لا يعني لا يجب عليهم ذلك. يعني إذا كان الظرف يسمح بالاستماع لا شك أن الأجر والثواب في الاستماع، أما إذا كان الأمر لا يحتمل بكثرة الخلق والحديث والزحمة وكذا فالأحسن أن يقفلوا التلفاز أو المذياع أو يكتم الصوت حتى لا يقعوا في مخالفة أمر الله تعالى حين قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وجاء قرئ مبنيا للمجهول حتى يعم كل قارئ، إذا قرئ قرأ غيرك، سمعت من مذياع، سمعت من شخص جالس، سمعت يعني ما دام أن صوت القرآن يصل إليك فإما فالواجب عليك إما أن تستمع وإما أن تخرج من المكان إذا كان مثلا ظرفك لا يحتمل ذلك.
1: قلت أن حالتها المادية ضعيفة وما عندهاش من وين تتسلف، فهل يجوز لها أن تبيع بطاقة الدولار فاضية؟
2: بيع يعني بطاقة الدولار فارغة ما يجوزش، يعني الأصل فيه التحريم لأنه هو ما هوش من حقوق المنفعة حتى تباع، وإنما هي من حقوق الانتفاع التي لا يجوز أن يبيع. فكان يدتي حتى السلفي منه مبلغ، السلفي عادي هو منذ أسبوع أو 10 أيام وردي لنفس المبلغ تماما، وبهذا تقدر تستفيدي من هذا المبلغ. ونسأل الله جل وعلا أن يكفيك بحلاله عن حرامه.
3: الأخ محمد من طرابلس قال الأب إذا وهب لابنه شيئا ثم أراد أن يرجع فيه، ما عادش بيعطي لابنه، أعطاه هبة وبعدين رجع فيها، الأصل أن الشخص الواهب لا يجوز له أن يرجع في هبته. لما تعطي لشخص حاجة ويعني يأخذ الشخص هذه الهبة لا يجوز لك أن ترجع فيها وتستردها منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني الكلب أكرمكم الله يقي ثم يأكل قيئه، فلذلك لا يصح أن يرجع الإنسان في هبته. استثنوا الوالد فقالوا الوالد له أن يعتصر، يعني يرجع الهبة من ابنه، له أن يعتصر الهبة التي وهبها لابنه، كان والدك أعطاك حاجة ثم أراد أن يستردها فله ذلك، بشرط إن ما تكونش أنت رتبت على نفسك التزامات. الابن مثلا مقعمز في حالة وجاء الأب قال برا يعني أخطب باش تتزوج، قال يا والدي أنا ما عنديش، قال له الحوش هذا خوده، الحوش هذا وهبته لك وبرا تزوج، ولا قال له المهر غالي قال له المهر خوده، فرتب على نفسه التزاما ويعني قال لي مشى للعائلة واخطب وكذا، بعدين الأب يجي يقول لا نبي نرجع في الهبة، هنا لا يستطيع أن يرجع. لكن إذا لم يترتب على الابن أي التزام، ما تترتب عليه شيء، أعطاه حاجة وبعدين يبي يرجعها منها فله ذلك الأب.
4: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه وشفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والطب وكذا والخير، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. وواحد معارضة طماطم بتاع أنه هو قال آل الفساد يعني بعدم أنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر هو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ فكرة الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف يعني لا تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم فيما زرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت لو ما عادش لي علاقة به، وأنتم نعرفوا وإحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربة في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية عفوا الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما جي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرحني على العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة، هو يرشها من هنا وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية. الغالب ما فيش يعني متابعة، المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع، يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين. هذا واجب عليكم شرعا، واجب عليكم شرعا مدام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير، كان سرطان إلى النضو كان غير مش سرطان معلش، لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوفوا الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة، هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه شفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا وعلى خيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. وواحد معارضة ماطم بتاع أنه قال آل الفساد يعني بعدم لأن ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، وهو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار، وهذه حتى هي أيضا راه نفس الحكم نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسدش، بأجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله، ما تقولش لي والله أجرت له معش لي علاقة به، وانتم نعرفوا وحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا سواء للأرض والبنيان والعمران وللبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر استعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جايك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة اللي متغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية العفن الزراعية عفن هدية بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاثة أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك انت في السوق والناس تاخذ وماشية. الغالب ما ما ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله ويمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين هذا واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات زراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان لا نضو كان غير مش سرطان معلش لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي يشوفوا الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها يديروا تحليل للتربة هذا واجب شرعا. هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وفي غيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا وأي مجرد الألم مغص جاني مغص أني كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منه ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه مسألة هذا نص عام والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن مهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا ومن عاش عاش واللي مات مات هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام يعني علينا أن نتقي الله لا في حد معفرة كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة حقيقة يعني لابد أن أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع. لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه هذا اللي نتكلموا عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم كلام عام زي ما قلنا الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني مثلا لننبه عليه حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في المبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض زي ما قلت لك. ما تقول لك أنا يعني ما تسمع عليه الشيء لا يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعين الكرام خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وإيش ندخل فيه وكذا هذا راه يعني لا يعفيك لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين. هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت ومشارك يعني لمن أذاهم لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا لأنك رأيت سر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ سهل وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية الشرع مربوط بهذا الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية حتى نفس الشيء له مش علاقة لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا على ما هو شاو خود وصادر وحط في مخازن وخلاص يعني وبعدين كيف تصير فيها كيف تتصرف فيها كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. بارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
6: 90.9 FM

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
1: يقولها عشر مرات.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها مئة مرة.
0: شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا، أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا، كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة. فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها، سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى. وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها، ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول، وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
4: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل فيه، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بين المصارف أم لا؟
5: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
4: نعم.
5: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
4: نعم.
5: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
4: نعم شيخنا بارك الله فيك.
6: وهذا السائل يقول مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل، والباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة، إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة، أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال تبصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا التأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل. ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البايع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيقول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس أو فيه هداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف يوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضروري هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد المرأة مقعدة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول الأمر يمكن يقولك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرقيلية في بلادنا، ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية زي هذي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد، يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذية، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس،

0: معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحنا عاطفي الإذن، تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج، تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وابوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع ابوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
1: نعم شيخنا.
2: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات هو قال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، باقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني ان عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار او موقعهم، يلقى فيها يعني الحصه كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفه كم. هو تفضل شيخنا.
3: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضره في مساله التقنيه، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
2: أبو طهر
3: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
2: ربع جيجا يعني 250 ميجا
3: يعني. 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه النص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمثمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلينا نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك شيخنا.
0: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو ما بين يعني ما بين

0: أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، به هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم ما هم جزء منه، دورة هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهذا الحال. هذا الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بيجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: شيخنا السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي. فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
0: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفوه الناس، قضية ما أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة. ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليها أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه ولا باسم الورثة جميعا. يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة. لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة، يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذيك قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذيك الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذ من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، امانة. نهار يقول لها صاحب ارد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة.
1: نعم.
0: فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا، يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة أو ممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثه.
1: نعم.
0: ايه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
1: نعم.
0: نقول انت هذه يا رب نحسب لك من حصتك اللي الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار ان عنده اثباتات وعنده تنازل.
0: نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال امرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير.
1: اي
0: والله، يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مراتك عنده حتى شهاده عقاريه، شهاده عقاريه وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا ابوك متنازل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لان هذا كما قال صلى الله عليه وسلم امرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
0: ويحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عند الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
2: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله احنا سورية، وعمامة ولفافتان، اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من نقول احنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع: قطعة سورية، قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس. والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات. أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبونهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزارا، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، ف فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقات، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

0: أيامي والحفظ.
1: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
2: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
1: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن، الذي يأتيكم على أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة 90.9 FM. كنا قد انتهينا في الحلقة السابقة من إعراب سورة القدر، ونشرع اليوم بحول الله تعالى في إعراب سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه السورة أو هذه الخمس آيات الأولى من هذه السورة هي أول ما نزل من القرآن الكريم على نبينا صلى الله عليه وسلم في قول معظم المفسرين. نزل بها جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو قائم في غار حراء يتعبد ربه، فعلمه خمس آيات من أول هذه السورة. وقال بعض المفسرين إن أول ما نزل سورة يا أيها المدثر، وقيل بل فاتحة الكتاب هي أول ما نزل، وقيل غير ذلك. والصحيح الثابت هو أن هذه السورة اقرأ باسم ربك هي أول ما نزل من القرآن. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فجاءه الملك فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. أخرجه البخاري. والعلق الذي سميت به هذه السورة هو الدم، جمع علقة، العلقة الدم الجامد، وإذا جرى فهو الدم المسفوح. وقال هنا من علق، فذكره بلفظ الجمع لأنه أراد بالإنسان الجمع ولم يرد المفرد، فكلهم خلقوا من علق بعد النطفة. والعلقة قطعة من دم رطب، سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر عليه، فإذا جفت لم تسمى علقة. قال الطبري رحمه الله: قال تعالى من علق، والمراد به من علقة لأنه ذهب إلى الجمع، كما يقال شجرة وشجر وقصبة وقصب، وكذلك علقة وعلق. وإنما قال من علق والإنسان في لفظ واحد لأنه في معنى الجمع. إعراب السورة. قوله اقرأ باسم ربك، اقرأ فعل أمر مبني على السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وقد عرفنا من قبل أن فعل الأمر على الصحيح مبني وليس معربا، ويبنى على ما يجزم به مضارعه. وقوله باسم، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم مجرور بالباء علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور متعلق بحال محذوفة، أي اقرأ مفتتحا باسم ربك، قل بسم الله ثم اقرأ. وقيل
بل الباء زائدة غير معلقة بشيء وهي باء الصفة، فالمعنى اقرأ اسم ربك، وذلك مثل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. وقد أعربها ابن خالويه زائدة تابعا في ذلك لأبي عبيدة، قال الباء زائدة والمعنى اقرأ اسم ربك كما قال تعالى سبح اسم ربك، وأنشد هن الحرائر لا ربات أحمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور، والمعنى هنا على زيادة الباء أي لا يقرأن السور. واسمي مضاف، وربي مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وربي مضاف والكاف ضمير متصل وهو ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. الذي خلق، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر لأنه صفة أو نعت لرب، والنعت كما علمنا يتبع المنعوت في الإعراب فتبعه في الجر. وخلق فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والجملة الفعلية خلق صلة الاسم الموصول الذي لا محل لها من الإعراب، وقد حذف مفعول خلق وهو فعل متعد اختصارا، والتقدير خلق كل شيء أي كل مخلوق لأنه مطلق. وقوله بعد ذلك خلق الإنسان، الإنسان مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وتخصيص الإنسان بالذكر هنا للاهتمام به وتعظيم شأنه، فخصه بالذكر من بين ما يتناوله الخلق. أو الذي خلق مبهمة ثم فسرت بقوله خلق الإنسان، تفخيما لخلق الإنسان ودلالة على عجيب فطرته. وقال بعض العلماء يجوز أن لا يقدر لقوله الذي خلق مفعول به، وأن يراد أنه الذي حصل منه الخلق واستأثر به فلا خالق سواه. وتعرب خلق في الآية الثانية خلق الإنسان بدلا من خلق الأولى. قوله من علق، من حرف جر مبني على السكون، وعلق اسم مجرور بمن علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور من علق متعلقان بالفعل خلق. ولم يقل تعالى هنا من علقة كقوله تعالى من نطفة ثم من علقة، إنما ذكرت على الجمع لأن الإنسان هنا في معنى الجمع. أو قيل من علق مراعاة لرؤوس الآيات. قوله بعد ذلك اقرأ وربك الأكرم، اقرأ كما أعربناها أولا فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وحذف مفعولها اختصارا أي اقرأ ما يوحى إليك. وربك الأكرم، الواو في قوله وربك الأكرم إما استئنافية
أو حالية. ورب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. والأكرم خبر المبتدأ مرفوع به علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وقيل بل الأكرم هنا صفة أي نعت للرب سبحانه وتعالى مرفوع كالموصوف، وحذف الخبر اختصارا أي وربك الأكرم سيجزيك على طاعتك وقراءتك. والأول أولى لعدم الحذف. وجملة ربك الأكرم في محل نصب حال من فاعل اقرأ على أن الواو واو الحال، وجملة اقرأ في أول السورة استئنافية لا محل لها من الإعراب. قوله الذي علم بالقلم، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر ثان لربك، على القول بأن الأكرم خبر أول، أو يكون الذي هو خبر المبتدأ ربك، على القول بأن الأكرم نعت لرب. والجملة الفعلية بعد الموصول الذي في لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. علم بالقلم، علم فعل ماض مبني على الفتح، فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وبالقلم جار ومجرور متعلق بعلم، وقد حذف مفعول علم هنا اختصارا أي علم الإنسان بالقلم، أو علم الإنسان الخط بالقلم، على أن علم تنصب مفعولين. قوله بعد ذلك علم الإنسان ما لم يعلم، علم فعل ماض وفاعله مستتر جوازا تقديره هو، والإنسان مفعول به منصوب، مفعول به أول منصوب بعلم، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وما في قوله ما لم يعلم اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان. ولم حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي لأنها تنفي ما بعدها، وجزم لأنها تجزم الفعل المضارع بعدها، وقلب لأنها تقلب زمن الفعل من الاستقبال إلى المضي. ويعلم فعل مضارع مجزوم بلم، علامة جزمه سكون آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وهذه الجملة لم يعلم هي صلة الموصول ما لا محل لها من الإعراب، والعائد الذي يرجع إلى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به، والتقدير علم الإنسان ما لم يعلم أي علم عباده ما لم يعلموه، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم. قوله بعد ذلك كلا إن الإنسان ليطغى، كلا حرف زجر وردع لا عمل له،
فهو ردع لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه، وإن لم يذكر هذا الذي عليه الزجر والردع لدلالة الكلام عليه. فإن كلا قد يكون ردعا لمذكور وهو الأكثر، وقد يكون ردعا لمحذوف كما في الآية هنا. وقال بعض المعربين: كلا في مثل هذا التركيب هو حرف جواب بمعنى نعم أو حقا، وليس حرف ردع، أي حقا إن الإنسان لا يطغى. وأكثر النحاة على أن كلا لا تكون إلا حرف زجر وردع. إن الإنسان ليطغى، إن حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل، وهي من النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر، فتنسخ المبتدأ ويسمى اسمها، وكذلك الخبر ويسمى خبرها. والإنسان اسم إن منصوب بها علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، واللام في لا يطغى لام التوكيد، وهي التي تسمى المزحلقة. ويطغى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، لأنه فعل معتل بالألف، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وهذه الجملة ليطغى في محل رفع خبر إن الناسخة. قوله بعد ذلك: أن رآه استغنى. أن حرف مصدري، وقد ذكرناها من قبل في نواصب الفعل المضارع، فأن هذه إذا دخلت على الفعل المضارع فهي حرف مصدر ونصب، أما إذا دخلت على الفعل الماضي فهي حرف مصدر فقط لا تنصب، فهي إذا دخلت على الماضي لا تكون ناصبة كما في دخولها على المضارع. ورآه رأى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والهاء في رآه ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول للفعل رأى، لأنه من أفعال العلم والشك التي هي من أفعال القلوب، وقد ذكرناها من قبل عند الحديث عن ظن وأخواتها. ويقال في أفعال القلوب: رأيتني وعلمتني، فيتحد فيها الفاعل والمفعول، وذلك بعض خصائصها. ومعنى الرؤية هنا العلم، ولو كانت الرؤية هنا بمعنى الإبصار لم تنع في فعلها الجمع بين الضميرين، ضمير الفاعل وضمير المفعول، وقد جوزه بعض أهل العلم، أي اتحاد الضميرين الفاعل والمفعول في الرؤية البصرية أيضا، وجعلوا من ذلك قول عائشة رضي الله عنها: رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الأسودان الماء والتمر. ولكن المشهور أن هذا، أي اتحاد الضميرين
خاص بأفعال القلوب. وحاصل الآية أن سبب طغيان الإنسان هو استغناؤه بالمال، وسبب تواضعه هو فقره. وهذه الجملة رآه استغنى هي الصلة أن المصدرية، وتقدير هنا برؤيته، يطغى برؤيته أو لرؤيته نفسه مستغنيا، لأن أن رآه بمعنى أن رأى نفسه، فكلا الضميرين للإنسان نفسه. فأن المصدرية هنا في أن رآه استغنى، وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف، والتقدير برؤيته أو لرؤيته. وهذا الجار والمجرور متعلقان بالفعل يطغى. واستغنى فعل ماض مبني كذلك على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة استغنى في محل نصب مفعول به ثان للفعل رأى. والتقدير كما ذكرنا إن الإنسان لا يطغى بأن رأى أو لأن رأى نفسه مستغنيا. إن إلى ربك الرجعى. إن حرف توكيد ونصب ناسخ أو مشبه بالفعل، وإلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وربي اسم مجرور بإلى علامة جره الكسرة الظاهرة، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، وهذا الجار والمجرور في محل رفع خبر إن مقدم أو متعلق بمحذوف هو خبر إن، أي كائنة إلى ربك الرجعى أو ما شابه. وقد وقع القول هنا على طريقة الالتفات إلى الإنسان. والرجعى اسم إن مؤخر منصوب بها، علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، فهو اسم مقصور. والاسم المقصور كما عرفنا تقدر عليه جميع الحركات للتعذر. والرجعى هنا بمعنى الرجوع، فهو مصدر كالبشرى. وجاءت الرجعى على هذا الوزن توافقا مع الفواصل، أي رؤوس الآي، إذا صلى وتولى. وفي هذا القول الكريم إن إلى ربك الرجعى تهديد للإنسان وتحذير له من عاقبة الطغيان الذي يصدر منه حين يرى نفسه مستغنيا. قوله بعد ذلك أرأيت الذي ينهى. انتهى وقت الحلقة لهذا اليوم أيها الكرام، نكمل معكم في الحلقة القادمة بإذن الله باقي إعراب هذه السورة الكريمة. حتى ذلك الحين أحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا وقال الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
2: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
1: نعم.
2: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه، وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
1: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
2: نعم
1: نعم، بارك الله فيك.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: نصيحة في دقيقة. إلى من فقد سنده في الحياة، أبا أو أما، أخا أو أختا، إلى من فقد فلذة كبده، ابنا أو بنتا، إلى من فقد شريك عمره، زوجا أو زوجة، أوصيكم بوصية نبينا ونبيكم صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولعظيم وقع الفاجعة على القلوب، فقد جعل رب العزة أجرا عظيما لمن صبر واحتسب. في الحديث القدسي يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة، فما أعظمه من أجر لمن وفق وصبر. ربنا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي المكلوم، أختي المفجوعة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ولا يغني حذر من قدر، فسلم أمرك لله، فالجزع والتسخط والنياحة لا ترد ميتا. يا من فقدت ولدك ابنا كان أو بنتا، استمع معي بقلبك لهذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. احمد الله على المصاب، واعلم أن الله استودعك وديعة فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، فلا تجزع، صاحب الوديعة أحرص عليها منك وأرحم وأرأف بها من الخلق أجمعين. أخي المبتلى، أختي المصابة، لا حرج من دمع العين وحزن القلب، فهما دليل على الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. لما مات إبراهيم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل يبكي ويقول: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وما أجمل قول أبي العتاهية حين قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي، وإذا أتتك مصيبة تشجو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. وخير منه قول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وفقكم الله لكل خير.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك. مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: نصيحة في دقيقة. أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد، فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل، فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا الحاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع، ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين.
5: وفقكم الله لكل خير.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
6: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا، التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا، المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون

0: والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا، كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة. فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها، سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى. وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها. ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه

0: الفتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
1: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
2: الشيخ النفاتي موسى.
1: علم الشريعة
3: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا ما نيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن. إذا هي تسأل عن المعتدة، يعني
1: المعتدة
0: مطلق.
1: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو
0: إيه؟
1: الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم، والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا لا تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا حتى هي لا تستأذن مثلا المرض لا سمح الله لفجأة أو كذا والأخير، هذا ليس لا يتطلب إذن.
2: تسأل تقول: تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا، يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
3: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقول لهم نزلوا كذا، يقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها لأني راه عندي سنين ماضية بقدر كذا، فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي تقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، تقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
4: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سؤالنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
5: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
4: نعم.
5: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
4: نعم.
5: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان إذن الحكم الأول، إذا كانت هناك علة، علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بدين بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. والباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي تبصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا التأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هادو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ويلقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل. المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيشري بها ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيقول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس، أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله ما دام خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضروري هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين، تجد المرأة مقعدة في قهوة وتدخن في الرجيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول الأمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في رجيلية في بلادنا، ما عرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرجيلية زي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على جانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والمرهادية، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة. من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس. يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفقة عليهم، يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة حتى في مسألة العلاج، في أمور تختلف يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف العلاج على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات مع ضيف الحلقات فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا بكم شيخنا.
3: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالإخوة المستمعين عبر أثير هذه الإذاعة.
1: شيخنا، عرفنا في الحلقات السابقة الخلاف في توريث الإخوة مع الجد، وأن المسألة على قولين: الأول أن الجد مثل الأب فلا يرث الإخوة معه مطلقا، والقول الثاني أن الإخوة يرثون مع الجد، وهذا مذهب الجمهور. وعرفنا أن للجد مع الإخوة حالتان: الأولى أن لا يوجد معهم أصحاب فروض، وعندها يكون للجد الأفضلية من خيارين: المقاسمة أو ثلث المال، فيفرض للجد الأحظ منهما. والحالة الثانية أن يوجد مع الجد والإخوة أصحاب فروض، فيأخذ صاحب الفرض فرضه ثم يشترك الجد مع الإخوة في الميراث، ويعامل بالأحظ له من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. وتكلمنا كذلك عن مسألة لها ارتباط بميراث الجد مع الإخوة وهي الأكدرية، ونأتي الآن للحديث عن مسائل المعادة. ما هي المعادة وما صورتها أو صورها؟ فتفضلوا شيخنا.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم شيخ إبراهيم، تكلمنا في الحلقة السابقة والتي قبلها عن ميراث أو أحوال الجد والإخوة، وذكرنا الحكم في ذلك ونعيده باختصار. قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في ميراث الجد والإخوة، وكان منهم من يتحرج حتى عن الكلام في هذا الباب، فيقول كما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: سألونا عن كل شيء ودعونا من الجد والإخوة. يعني لصعوبة هذا الأمر وشدة الخلاف فيه كان حتى الصحابة بعضهم يتحرج حتى من الكلام فيه فلا يتكلم. سبب الخلاف كما ذكرنا أن مرتبة الجد والإخوة وقربه من الميت اختلفوا فيها. في من رأى أن الجد أب، وهذا ذكرناه حتى من خلال الآيات أن الجد يسمى أبا، وذكر ورد ذلك في مواضع عديدة من القرآن الكريم وذكرناها. ولكن القول الثاني أن الجد والإخوة بمنزلة واحدة، لأن الجد، مع أن الجد يعتبر من الأصول والإخوة يعتبرون من الحواشي، لكن الجد أصل غير مباشر كما هو مفهوم. الأصل المباشر هو أب الميت وأمه مباشرة، الأصول غير مباشرة زي ما نقوله الدرجة الثانية اللي هم الجد والجدة وإن حلوا. الإخوة يسمون من الحواشي، حواشي معناها يسمو فيهم بعض الفرضيين يطلق عليهم مصطلح الحواشي، يقولوا هم المشاركون للميت في أصوله المباشرة. هذه ما تنطبق هذه الصفة على الإخوة والأخوات. في حواشي آخرين يسمون حواشي أيضا، يعني ليسوا منهم الحواشي هم ليسوا بأصول ولا فروع. عفوا، الحواشي الدرجة الأخرى منهم وهم أعمام الميت ويعني حالهم أنهم يسمون بالأصول أو هم الورث المشاركون للميت في أصوله غير المباشرة. يعني ما يشتركوش في الأب والأم، يشتركوا مع الأب والأم في الجد والجدة وهكذا. سبب الخلاف شيخ إبراهيم كما قلنا أن هناك من شبه الجد بالأب وجعله شبيها له في كل الأحوال، خلاص ما فيش أب وفي جد يحل محل في كل الأحوال، وهذا قلنا انفرد به الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وبعض الأئمة الآخرين اللي هم مثل أبو داود وإسحاق والمزني وغيرهم. أما قول الجمهور فأن الجد والإخوة درجة واحدة، وهنا نذكر مرة أخرى أننا لما نتكلم عن الإخوة مع الجد أقصد أو نقصد الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، لأن هنا السبب الخلاف فيها أن علاقتهم بالميت أو قرابتهم بالميت كلهم يدلون بالأب. الجد هو أبو الأب والأخ هو ابن الأب، فمن هنا جاء الخلاف. أما الإخوة لأم فلا علاقة لهم في هذا الباب أصلا لأنهم يحجبون بالجد كما قال الشيخ ذكرناها من قبل، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد ففهمه على احتياط. هذاك الجد يعني أمر مفروغ منه ومتفق عليه أن الإخوة لأم يحجبون بالجد. تكلمنا في الحلقة السابقة شيخ إبراهيم والتي قبلها عن أحوال الجد والإخوة، وذكرنا لما يجتمع الجد مع الإخوة إذا كانوا يعني بروحهم في المسألة أو معهم أصحاب فروض، وبينا فيها الحمد لله نسأل الله التوفيق يعني أن نكون قد وفقنا فيها وأن نكون قد بينا فيها. اليوم بإذن الله تعالى فيه جزء أو فرع من باب الجد والإخوة يسمى باب مسائل المعادة أو المسائل المعادة حسب تعريفها تعرف أو تضاف. مسائل المعادة، ما معنى المعادة؟ من هنا جاءت كلمة المعادة يعني تعرف أو معناها من العد، كلمة المعادة من العد معناها باختصار هو أن يجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب. الأولى تكلمنا عليها الأحوال الأولى إذا كان جد إخوة متى الأفضلية من كذا، إذا كان معه الإخوة من صنف واحد يعني كلهم أشقاء أو لأب هذا ينطبق عليه ما قلناه في الحلقات السابقة. أما اليوم فنقول إذا اجتمع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد ما هو العمل؟ هل نسويهم كلهم ببعضهم؟ هنا يأتي هذا الباب الذي يسمى باب مسائل المعادة. هي باختصار كتعريف لها بعدين ندخل في تفصيلها وأمثلة عليها. بمعنى عام هي أن الإخوة الأشقاء يعدون كعدد الإخوة لأب على جدهم، يعني لما يهلك يموت الميت ويترك جدا وإخوة أشقاء وإخوة لأب، ما نجوش من البداية نقول والله أنتم الإخوة الأشقاء لأب محجوبين أطلعوا بالأشقاء. الشيخ يقول لك لا رجي شوية وماشي خلينا نصفي مع جدي هو الأول، وهذه فيها نوع من الحيلة لكن هي صحيحة تنظر لها من مبدأها صحيحة. يعدون الإخوة كلهم على الجد أشقاء أو لأب، كلهم يعدون في العدد، ثم يأخذ الجد الأحظ له من هذا مع هذا العدد الأحظ له كما قلنا إن كان ما فيش معه أصحاب فروض، إما أن يأخذ ثلث المال يقاسم أو يأخذ ثلث المال، وإن كان معه أصحاب فروض آخرين أفضلية ثلاث خيارات، إما أن يقاسم وإما أن يأخذ ثلث الباقي وإما أن يأخذ سدس المال. نفس الحال موجود هنا، لكن هنا المسألة فيش أن الإخوة الأشقاء يعدون إخوتهم لأبيهم على جدهم، وبعد أن يأخذ الجد نصيبه وينصرف يحجبونه، وهي في الحقيقة لو تنظر لها مبدأ صحيح. لماذا؟ لنفترض أن هلك هالك، وهذه أول مسألة في المسائل المعدة، هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، لو منظور الحال شو بيقول لو ما فيش جد كيف سيتوارث الأخوان؟ يعني لو أن الهالك هلك عن أخ شقيق وأخ لأب سيكون مال كله للشقيق تعصيبا، لأن الشقيق أدلى للميت بجهتين بأب وأم، والأخ لأب أدلى بجهة واحدة وكلهم عصبة على فكرة، فش من حد صاحب فرض إذا اجتمع العصبة فنأخذ الأقوى والأقرب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل، في رواية فلأقرب رجل ذكر، وهنا الأخ الشقيق معروف أنه أقرب للميت وأقوى من الجهة من الأخ الأب. فهنا لما يجي الجد بنقول هل نقول الجد والله يرى الأخ الأب محجوب أنت والشقيق فقط؟ الشقيق يقول لا، يقول يا جدي أنا معي خويرة، أنا معي أخي. إذا صار مع الجدي أخوين ذكور، والجد مع الإخوة كما قلنا يحسب كذكر معه. إذا الجد هنا له إحدى خيارين أو أحد خيارين، إما أن يقاسم وإما أن يأخذ ثلث المال، وهنا استوى المقاسمة مع ثلث المال. فيأخذ الجد الثلث بالمقاسمة ثم ينصرف، يفضل الثلثين ما بين من ومن؟
1: الشقيق والأب.
3: الشقيق والأب. بيجي لأخ الشقيق يقول له لا من لا حظ لك معي، لا حظ، أنا الذي أنا أحجبك. فينفرد الأخ الشقيق بالثلثين المتبقيين، ما يقدرش يحتج الجد. لماذا لا يحتج الجد؟ لأن الأخ الشقيق شن بيرد على جده؟ بيقول له يا جدي لو أنا غير موجود هل كنت ستحجبه؟ مش حيحجبه، كان سيقتسم معه. معناها الأخ الشقيق الذي حجبه هو الذي يأخذ نصيبه. من هنا جاءت مسائل المعادة، يعني وكأن سبحان الله زي ما قلنا في الأكدرية أن الجد كدر على الشقيقة في الأول حساب سدس بس اللي فاضل إخداه، وقعد يستنى لما افترضنا لها نصفها الشرعي باعتبارها صاحبة فرض، وقالت أنا كيف نطلع بلا شكي، رجع عليها ثم ضم ما أخذه مع ما أخذ هو ما قدر لها لو النصف ثم يقتسمون. هنا بالعكس الإخوة يحسبون الإخوة لأب، الإخوة الأشقاء أقصد، يحسبون أو يعدون الإخوة لأب على جدهم، وبعد أن يأخذ الجد نصيبه يحجبونه، يحجبونه من الأول، يحجبون بعد أن يأخذ الجد نصيبه. من هنا جاءت تسمية مسائل المعادة. مسائل المعادة الحقيقة في بعض العلماء حصرها في صور معينة، مثل إمام الشيخ محمد الشطي رحمه الله في كتابه المشهور لباب الفرائض، في لباب الفرائض نعم، حصرها في 17 مسألة، جعل جزءا منها يفضل لا يفضل للإخوة لأب شيئا، يعني لأنهم محجوبين، أو كنا أحيانا يكونوا مش محجوبين لكن لم يفضل لهم شيء، لم يفضل لهم شيء كما سيأتي. وفي مسائل أخرى يفضل لهم شيء ولو مقدار بسيط. هذه المعدة مش معناها رأى المعدة كل الإخوة لأب ما يرثوش، لا، أحيانا لا يرثون سواء كانوا محجوبين أو لم يفضل لهم شيء، وأحيانا يفضل لهم شيء، وسنأتي على ذكر ذلك إن شاء الله. لكن الكلام على أن حصر بعض الفقهاء أو بعض الفرضين في هذه الصور 17 فيها كلام، يعني هناك من زاد عن هذه الصور فما نقدرش نحصره، لكن ننقل ما قرأناه أن بعض المؤلفين أو بعض الفرضين حصروا في 17 صورة، والحقيقة أنها تزيد. هذا ما لمسنا.
1: نعم.
3: نبدأ بالصورة الأولى اللي هي ذكرناها قبل قليل، هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، هذه أبسط صورة فيها. فلما قاسم الجد هنا أخذ الثلث وانصرف، يأتي الأخ الشقيق ويحجب الأخ لأب ويأخذ هو الثلثين المتبقية. نعم. الصورة الأخرى أن يكون بدل الشقيق شقيقتين، بدل الشقيق شقيقتين، فيقول هنا هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وأخ لأب. هنا الجد له أفضلية خيارين، إما أن يقاسم وإما أن يأخذ
1: ثلث
3: المال. هنا الجد لو قاسم شن الجد معه؟ الجد وأختين شقيقتين وأخ لأب. الجد هنا ذكر، يعني عندي ذكرين وأنثيين، المسألة من ستة حتكون بالتعصيب، هياخذ الجد اثنين من ستة اللي هو الثلث، إذا استوى الثلث مع
1: المقاسم
3: يقاسم الجد، يأخذ الثلث بالمقاسمة ويخرج، يبقى الباقي بين الأختين والأخ الأب. ونحن عندنا الأختين مش كيف الأولى، الأولى كان الأخ الشقيق قال لهم أنتم محجوبين أطلعوا، هنا الأختين ما يقدروش يحجبوا الأخ الأب. لماذا؟ لأنه عاصب.
1: لا.
3: وهن في مقامي هنا فرض نقدر نقول. فشم بيقولوا الشقيقتين أخوه من بوهم؟ بيقولوا مراجي نفترض أن جدنا مش موجود، هكذا تصور مسألة، تفترض أن الجد غير موجود، لو هلك الهالك عن أختين الشقيقتين وأخ الأب كيف سنورثهم؟ سنقول للشقيقتين
1: الثلثان
3: والباقي الأخ الأب لأنه عاصب. فتقول الشقيقتين لأخيهما ناخذ فرضنا واللي يفضل خوده. واللي يفضل خوده. فهنا الشقيقتين بحشم يستحقا
1: ثلثين
3: وهذا الباقي الحقيقة لما خذها جد الثلث فضل الثلثين. فهنا الأخ اليد مش محجوب كما في الصورة الأولى، إنما لم يفضل له شيء. لم يفضل له شيء. هذه الصورة. الصورة الأخرى قد يكون بدل الشقيق شقيقين مثلا، أو حتى بدل أخ اليد واحد نقوله أخوين لأب، أو نقوله حتى أخت لأب. هذه صور كثيرة طبعا تقدر تتصورها. فنتصور أن الهالك هلك عن جد وأخ شقيق وأخت لأب. فهنا يعني عندي ذكرين وأنثى، ما أحظ الجد ما أحظ الأوفر له نحن يقاسم.
4: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ثلث المال، لأن بالمقاسمة سيستحق خمسي المال، لأن عندي جد يمشي باثنين ذكر، الأخ الشقيق يمشي باثنين ذكر، الأخت اليم تمشي بواحد، فهنا الجد الخمسين طبعا أكبر من ثلث المال، سيقاسم يأخذ الخمسين وينصرف. يبقى المسألة بين الأخ الشقيق والأخت اليم، ما فيش حد يقول أخت اليم أنا صاحبة فرض، لا، لأن من شروط الأخت اليم أن تكون صاحبة فرض كما ذكرناه في باب النصفي، وذكرنا إذا تعددنا في باب الثلثين، ألا يكون معها شقيق أو شقيقة. لماذا؟ لأن الشقيقة يحجبها، والشقيقة هي التي تستحق النصف أولى منها، هي التي تستحق النصف أولى منها، فهنا وجد شقيق، إذن يحجب الأخت لأب ويأخذ الثلاث أخماس الباقية من التركة. هذه صورة. الصورة الأخرى، لو بدل الأخت لأب أختين لأب، طبعا نفس المسألة حتكون لو كان أخ لأب، لأن الأختين بقوة أخ أو في العد بقوة أخ، فنفس الكلام، يأخذ الجد بعد المقاسمة يأخذ الاثنين من ستة اللي هو الثلث ما يعادل الثلث، ثم يأتي الأخ الشقيق ويحجب الأختين لأب حجب حرمان، هنا حجب حرمان. بكي لما كانت أخت شقيقة، أختين شقيقتين، ما قدروش يحجبوا الأخ لأب لأنهما صاحبات فرض وهو عاصب. أما هنا لا، هنا الأخت لأب صاحبة فرض، لكن هناك من منعها أو حجبها من هذا الفرض، حجب حرمان اللي هو الأخ الشقيق. الأخ الشقيق طبعا يحجب كل الإخوة لأب ذكورا وإناث، حتى ما يقول لي واحد يقول لي باي توا العاصب الأخ لأب عاصب زيه، والأخت الأخت لأب نقول لأن أخت لأب هو أقوى منها، إذا حجب الذكر اللي هو أقوى منها فما بالك بالأنثى، يحجبها الأخ الشقيق، يحجب كل الأخوة لأب سواء كانوا عصبة أو أصحاب فروض اللي هم الأخوات النساء. عفوا. الصورة الأخرى، هي طبعا صور كثيرة شيخ إبراهيم.
2: نعم.
1: هذه الصور اللي ذكرناها ليست من باب الحصر، زي كما قلت لك لو بنحصر 17 مسألة حيطول الكلام، ربما اليوم إن شاء الله حتكون مقدمة أو معرفة كيف نجري العملية في المعد، عملية الحساب. ممكن إن شاء الله إذا الوقت ما سعفناش المحاضرة القادمة نذكرها كلها بالتفصيل. نأخذ مثال آخر على هذه جملة ثلاث أمثلة تقريبا أو أربعة على الأحوال أو المسائل التي لا يفضل فيها الإخوة لأب شيء، إما لكونهم محجوبين أو لكونهم لم يبقى لهم شيء. محجوبين إذا كان معهم أخ شقيق ذكر يحجبهم، ولم يبقى لهم شيء إذا كان معهم إناث مثلا زين بكري أختين شقيقتين، لما خدنا التلتين لم يفضل الأخ لأب شيء، فالأخ لأب شيء نقول أنت راك مش محجوب، حقيقة أنت لست محجوبا، إنما لم يفضل لك شيء. نأخذ مثال آخر من الصور التي يفضل فيها شيء ولو كان بسيط، يفضل فيها شيء ولو كان بسيط. مثلا لو نقول هلك هالك عن جدنا وأخت شقيقة واحدة وأخ لأب، جد وأخت شقيقة وأخ لأب، هنا عندي المسألة فيها معدة من مسائل المعدة، فنقول هنا الجد إما أن يقال أحظ له، إما أن يقاسم، وإما أن يأخذ ثلث المال، وهنا المقاسمة أحظ له لأنهما ذكرين وأنثى، سيأخذ اثنين من خمسة، سيأخذ خمسي التركة وهو أحظ له من
2: الثلث.
1: لما يأخذ الجد الخمسين يفضل الباقي بين الأخت الشقيقة والأخ لأب، انتبه والأخ لأب، فالأخت الشقيقة شو بتقول أخوها مبوها، تقول لي أخوي والله راجع شوية، أنا توا كان جدي مش قاعد، كيف بنورث أنا وياك، أنا بناخذ النص وأنت تأخذ الباقي، هذه الحقيقة. فتأخذ الأخت الشقيقة، يفرض لها النصف، هنا يفرض لها النصف. طبعا لما نجي لمسألة الحساب تنجو إن شاء الله في باب الحساب لقدام، كيف نستخرج أصول المسائل وكيف نصحح وكيف كذا، المسألة هنا في الأصل كانت من خمسة، اللي هو عدد رؤوسهم جد وأخ لأب وأخ شقيقة، من خمسة كانت، أخذ الجد اثنين بقي ثلاثة بين الأخت الشقيقة والأخ لأب. عند التصحيح لأن الخمسة هذه لما الأخت الشقيقة بتأخذ النصف شيخ إبراهيم، الخمسة لا نصف لها. وقواعد الفرائض وضعها العلماء هذا العلم سبحان الله على أن تكون كلها أعداد وأرقام صحيحة لا انكسار فيها،
2: كسور لا،
1: ما فيش كسور كأسهم وكفرائض كسور بعدين في قسمة المال أو الأرض أمتار أو شيء، هذا ربما فيه كسور، أما الفرائض الأسهم لا، لا ما فيهاش كسور، كلها وضعوا القواعد والأسس والضوابط كلها تكون أعداد
2: صحيح.
1: صحيحة. فهنا لما نجي نشوف الخمسة اللي أصل المسألة الأول، الأخت الشقيقة بتأخذ نصف، الخمسة لا نصف لها صحيح، أقصد رقم صحيح، فأصحح مسألتي من عشرة أضربها في اثنين حتى يكون لها نصف، أصحح مسألتي من
2: عشرة،
1: من عشرة تصحيح من عشرة بعد التصحيح، فسيأخذ الجد حيأخذ من عشرة أربعة، أربعة. إن كان يأخذ اثنين من خمسة صار يأخذ أربعة. الأخت الشقيقة بتأخذ نصف العشرة، العشرة لها نصف رقم صحيح اللي هو خمسة، لما أخذ الجد أربعة والشقيقة أخذت خمسة، في فضل ولا ما فيش؟ ولو قليلة، لكن هنا فضل الأخ لأب شيء، يأخذ السهم الباقي تعصيبا، لكن ما يقدرش يقولها لا ناخذ أنا ضعفك قسمت مع جدي علي كذا، ما يقدرش يحتج عليها إنها بتقول لا، تقول لا جد ناخذها حقه وعده، هذا غير باب العد، لكن لو أنا وياكم روحنا كيف نوت، كما كان يقول الشقيق له لو جدنا مش موجود أنا حنحجبك، وكان يقول لجدي لو أنا يا جدي مش محجوب ما كنت لي تحجبه. الأخ لأب أنت ما عندكش قوة تحجبه، أنت تورث معاه، يبدأ أنا اللي حجبته، والشقيقة بتقول لو جدي مش موجود مش حنحجبك صح، لكن كيف ميراثي معاك؟ النصف، تأخذ النصف والباقي الذي يفضل وهو سهم واحد يأخذه الأخ لأب. هذه صورة. الصورة الثانية هي طبعا صور كثيرة لكن نأخذ مثال صورة أخرى يعني بس نغير النوع الثاني شيخ إبراهيم، اللي هو لو أن جد وإخوة ومعاهم وارث ثاني، بش النوع يكون في التنويع في مسائل معد. فنقول مثلا لو هلك هالك، لو هلك هالك عن جد، عن نأخذ معاهم أم في الأول، عن أم، عن أم وجد وإخوة، أو بدل أم خليها جدة يا سيدي مش مشكلة، عن جدة وجد وإخوة أشقاء لأب مختلطين، فيهم واحد شقيق وفيهم زوز لأب، واحد شقيق وفيهم زوز لأب. فهنا المسألة حتى صح طبعا عندي صاحب فرضنا، حياخذ الصاحب الفرضي والجدة سدسة أولا، ياخذ سدسة ويطلع الباقي خمسة أسداس، هذه يعني ننظر إليها أو نقسمها بين الجدي وإيش والإخوة أشقاء لأب مع بعض. كيف نقسمها؟ يعني من جيل الصورة الثانية والنوع الثاني شيخ إبراهيم، الجد هنا له أفضلية ثلاث خيارات،
2: خيارات
1: مش خيارين،
2: وجود ثلاث خيارات،
1: وجود صاحب فرض، إما أن يقاسم
2: أو
1: الأحظ له، إما أن يقاسم أو ثلث الباقي كما قال الشيخ بعد ذوي الفروض والأرزاق، أو سدس المال كما قال الشيخ، وثارة أن يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحق، أقل شيء يطلع به الجد قلنا في المسألة كالأب، أقل من السدس ما يطلعش، ولا ينقص هذا المقدار إلا بالعول، بس مسألة فيه عول، لكن في الحقيقة يفرض له السدس، لا يفرض له أقل من ذلك. فهنا ننظر للباقي، الباقي خمسة أسداس، أنا عندي جد وعندي
2: أم،
1: بيكونش أخ شقيق، لأن لو في أخ شقيق هيحجب، إحنا بنشوف اللي يفضل، لو أخ شقيق ومعاه إخوة لأب، لو أخ شقيق ومعاه إخوة لأب، وأنا شن بيصير؟ الجد بنشوف المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال الأحظ له، يأخذ الجد الأحظ له، ثم يأتي الشقيق ويقول لإخوتي لأبي أنت محجوبين. أما لو كان جد وأخت شقيقة مثلا وأختين لأب، الخمسة أسداس المتبقية أنظر إليها، نشوف الجد، الجد الخير الأول شن بيأخذ شيخ إبراهيم؟
2: المقاسمة،
1: مقاسمة به، هم كم معاها؟ معاها ثلاث إناث، أخت شقيقة وأختين لأب. الأخت الشقيقة تحسب بسهم، والأختين لأب بسهم، سهم ضم ثلاثة، والجد بسهمين ذكر، إذن خمسة به. الجد لو قاسم شو بياخذ من خمسة؟ قلنا البقيات خمسة، حياخذ اثنين
2: من خمسة،
1: من خمسة اثنين من خمسة، وأصل مسألة من كم أنا عندي؟ من ستة في الأصل، إذن سيأخذ سهم سيأخذ سهمان من ستة اللي هو أصل المسألة. سهمين من ستة شنو يعادل شيخ إبراهيم؟
2: الثلث.
1: ثلث المال.
2: ثلث المال كامل.
1: ثلث المال كاملاً. في حالة المقاسمة سيستحق ثلث المال. معناها الخيارين الآخرين شنو ندير نستثنيهم. لأن شو الخيار الثاني اللي بعده هو ثلث الباقي. ثلث المال أكبر من ثلث الباقي تجاوز. الخيار الثالث
2: السدس.
1: سدس المال. وأخذ ضعفه كيف تنزل السدس؟ إذا هنا سيقاسم الجد. سيأخذ اثنين من خمسة. كم بقي؟ بقي ثلاثة. اللي بقي نصف التركة. ثلاثة من
2: ست.
1: ست. شوف هنا هذه القاعدة لن يفضل فيها شيء المسألة. تجي الأخت الشقيقة بتقول أخوتها من أبوها اللي معاها اللي هو أخ لأب مثلا أو أختين بتقول أنا صاحبة فرض. أنا صاحبة فرض. نأخذ نصفي وكان فضلت حاجة خذوها. هو أصل فرض النص. فاضل ثلاثة من ستة. تأخذه الشقيقة والباقي شنو نقوله لم يفضل لهم شيء. ما عادش يفضل لهم شيء. الأخ لأب شنو نقوله نقول أنت مش محجوب رك. أنت نعديت مع الجد صح اثنين أربعة خمسة لكنك هنا لم يفضل لك شيء لأن الشقيقة أخذت نصفها كاملا وهو ما بقي بعد ما أخذ الجد نصيبه. فضل نصف المال.
2: هذا فرض الشقيقة.
1: وهذا فرض الشقيقة. تقول لها أني مش حنحجبكش صح أني ما نحجبك. لكن لو فضل لك شيء خذه. وهنا لا يفضل شيء. وهذه من إحدى المسائل التي لا يفضل فيها شيء. وهي صور كثيرة كما قلنا شيخ إبراهيم.
2: نعم
1: لكن بإذن الله تعالى لو أسعفنا الوقت المحاضرة الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نحصرها كلها بإذن الله.
2: بعون الله تعالى نكمل شيخنا مسائل المعدة في الحلقة القادمة مع شيء من زيادة التفصيل. جزاكم الله خيرا شيخنا الشيخ حسن فرج أبو زقية على ما تفضلتم به ونفع الله بكم. مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
4: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية فايش الحكم
5: إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان وقالت هي يعني تبي تغيره ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا ما تصحتها ما تسمحش نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
4: بارك الله فيك شيخ.
6: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص لك أجر إن شاء الله فالأجرة لا تمنع الأجر الأجرة لا تمنع الأجر كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني مقتدر وعنده ما يكفيه شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجر ما يأخذهاش حتى لو أخذها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله لكن مش معناه اللي يأخذ في أجر ما عندهاش أجر إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها قالوا لا رأوا يعني توفيت فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها فقال دلوني على قبرها ثم ذهب فصلى عليها وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه صلى عليها في القبر وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد
7: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية
4: بارك الله فيكم السؤال الثاني شيخ
8: تحويل أموال خارج البلاد. قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
9: هذه إشكالية، هي فأشكاليتنا وشيء الحوادة والفتوى فهم بدأ الإفتاءنا لا تجوز. يعني يعني ينبغي إذا كان في حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
8: يتحقق
9: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة والآن فيها اسمه وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء. نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبض بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبض بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم لا افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء الدين دين حق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
4: شيخ نجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
5: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيس الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
4: نعم بارك الله فيك شيخ.
10: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
11: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي. تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها خوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذ منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هي حرم عليها عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة.

0: قلت لهم زودوا او عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبل شويه،
1: كل حد عارف يعني
0: المعلومه. ايوه يقول لهم وزنوا واعرفوا جرامات. انت عندك 100 جرام، انت عندك 50، لان في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه راس الحول لفلوسه الخاصه في شيء في حوشه. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاه وفي اللي مش واجب عليه الزكاه. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع، ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
1: الفقير.
0: الفقير لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
1: ما يعرفش أصلا كم عنده،
0: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف يزكي السنة الماضية، ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بيزكي لعام واحد. يعني المال الضائع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير أشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من البنات أن يبادروا، ولا بأس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل. فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك ومتأدب بارك الله فيك، مشيلها بكل أدب وقولها يا فلانة احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها تينا الذهب خلي بنقسمها لأخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم، قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، أنت متحملة مسؤوليته بارك الله فيك محصلة ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة مدام أكلمهاش قبل.
1: نعم
0: شيخ، فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
1: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
2: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
3: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، له لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط، ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها.

0: هو الذي نطبق، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان، ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هو جسم، ما هو جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر؟ وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر. يقول ما دام هو يحسب روحه حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
3: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي. ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم. وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا. الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل. يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة، واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
0: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء. هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح. ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظاهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم. يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا. الآن يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحده بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا يقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة لا هلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شنو هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
0: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
0: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
0: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال ديالي تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
5: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، لأن يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط، فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
4: نعم.
5: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
4: نعم.
5: فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بناسب عائلة زي ما أقول بناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على أهل على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: من رياض الصالحين،
8: باب جواز الاستلقاء على القفاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء، رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع أرعدت من الفرق. رواه أبو داود والترمذي. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي لأسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح.
7: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
8: باب في آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. وعن جابر بن سمورة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود. ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل شيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود. وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه.
7: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
8: باب الرؤيا وما يتعلق بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وفي رواية: وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة. لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا، وليتعوذ من الشيطان، فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري. من

0: من رياض الصالحين.
1: باب فضل السلام والأمر بإفشائه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى آدم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. متفق عليه. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار القسم. متفق عليه. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن الطفيل بن أبي كعب رضي الله عنه أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل على السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث؟ فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب كيفية السلام. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس. فقال 20. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال 30. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت قلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه. وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين وبركاته، وفي بعضها بحذفها، وزيادة الثقة مقبولة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا. وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يسلم. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود فسلم علينا. وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله. قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.

0: من رياض الصالحين.
1: باب آداب السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: والصغير على الكبير. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه: قيل يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب إعادة السلام إلى من تكرر لقاؤه على قرب، بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود.

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب السلام إذا دخل بيته. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية: كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. قوله تكركر أي تطحن. وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره، فسلمت وذكرت الحديث. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم ابتدائنا الكفار بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. متفق عليه. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الاستئذان وآدابه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم، أأدخل؟ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان،
2: فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية،
1: وكراهة قوله أنا ونحوها. عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا، فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على

0: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟

0: صحيحه؟ قال نعم، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله، فقبلوا يده ورجله وقالا: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب عيادة المريض. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري. العاني الأسير. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخطب.
2: استمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء من أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله تعالى بارئا. رواه البخاري.
2: من رياض الصالحين.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
5: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار، 1000 دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، مسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز، لكن بشروط 3. الشرط الأول ألا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا، من الأول يقول أراه نايب بردهم لك بالليبي، نقول لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراه بردهم لك دينار، في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل. الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عنده ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط 3 فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين من الدولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط 3، والله أعلم.
4: نعم، بارك الله فيك شيخ.
6: أنتم تستمعون

0: أجمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، ذلكم الكتاب العظيم الذي اشتمل على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله بمنهج فريد لم يتبع فيه القاضي رحمه الله أحدا ممن سبقه، وابتكر فيه أسلوبا كان فاتحة خير على كل من يريد أن يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويتمعن فيها من خلال كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد فرغنا من الباب الأول من القسم الأول، وقد فرغنا من الأبواب العشرة من القسم الأول، وشرعنا في القسم الثاني الذي مهد له القاضي رحمه الله بالكلام عن الصفات الخلقية والخلقية والمحاسن التي يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب الأول من هذا القسم صنف هذه الأخلاق، هذه القيم والصفات إلى ضرورية خلقية جبلية وما يلحق بها من المأكل والمشرب وغير ذلك، وصفات مكتسبة خلقية يكتسبها الإنسان من كتاب الله سبحانه وتعالى وتزيده قربا منه. وجاء في الفصل الثاني الذي لم يسمه كما فعل في بقية الفصول من هذا الباب، لم يسمها، وذلك اعتمادا على منهج معروف عند القدماء، حيث يكتفي المؤلف أحيانا بعنوان الباب ولا يفصل الفصول بعناوين مستقلة. فالمؤلف رحمه الله في هذا الفصل جاء ليحدثنا عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بصورة في غاية اللطف. تصور إنسانا يسأله ويطلب منه تفصيل تلك الصفات التي ذكرها إجمالا في الفصل الأول من القسم الثاني من الباب الثاني، وجاء يبين له تلك الصفات على التفصيل بنحو فيه نوع من التفرد أيضا، حيث أن هذه الصفات التي فصلها إنما هي استنبطها من الأحاديث التي رواها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمى منهم المؤلف متوالين واحدا تلو الآخر 15 صحابيا وصحابية، ثم جاء يورد تلك الصفات التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة تلو الأخرى، وقف على تلك الصفات ببعض الأحاديث التي رويت عن الصحابة المتقدم ذكرهم عنده في هذا الفصل، وهي أحاديث بعضها صحاح رواها الإمام البخاري أو الإمام مسلم، وربما رواها الترمذي وأحمد وصححها الحاكم، وربما رواها الحاكم في المستدرك، فهي أحاديث مقبولة وأحاديث تمثل النبي صلى الله عليه وسلم خير تمثيل، أحاديث لا يشك في روايتها من طرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وصفوه كما علموه عليه الصلاة والسلام. فهو يورد الصفات ثم يقفي عليها بالأحاديث بعد أو بعض الأحاديث في هذا الفصل، وبعضها الآخر سيورده في الفصول اللاحقة بعد أن عرض أسماء الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث من كثيرين، طبعا 15 صحابيا وصحابية، سماهم بأسمائهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول المؤلف رحمه الله:
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن قلت أكرمك الله لا خفاء على القطع بالجملة.
1: يخاطب القارئ أو يخاطب من سأله أن يؤلف هذا الكتاب: إن قلت أكرمك الله، فيورد بين القول ومقوله، بين لفظ القول وهو الفعل قلت ومقوله، يورد بينهما جملة أكرمك الله، وهي جملة دعائية معترضة بين القول ومقوله، مثل قولنا يروي فلان من الصحابة رضي الله عنه، فأنت قبل أن تذكر المروي عن هذا الصحابي تترضى عنه، أو قبل أن تورد ما ذكر عن شيخ من الأشياخ تقول رحمه الله ونحو ذلك. فجملة رحمه الله ورضي الله عنه وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى وسبحانه وتعالى وجل وعلا وعز وعلا إلى غير ذلك من هذه الجمل يسمى جملة معترضة، وهي عند النحاة لا محل لها من الإعراب، لأنها منفصلة عما قبلها فيما يتعلق بالمعنى، بخلاف الجملة التي تكون خبراً أو تكون حالاً أو تكون نعتاً، فتلك الجمل لها محل من الإعراب، هي جمل ولكنها بمنزلة حال أو صفة أو خبر إلى غير ذلك، لكن الجملة المعترضة لا محل لها من الإعراب. ومثلها الجملة المفسرة التي تأتي بعد كلمة لتفسيرها وبيانها، ومثل صلة الموصول الجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول فهي لبيان هذا الموصول ليس إلا، لا وظيفة إعرابية لها، فهي لا محل لها من الإعراب. فالمؤلف يقول مخاطبا من سأله تأليف هذا الكتاب أو القارئ أو السامع: فإن قلت أكرمك الله، وبعد ذلك يورد كلام القارئ أو السائل الذي سأل تأليف الكتاب عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم التي هي على الإجمال وبصورة قاطعة يتميز فيها النبي صلى الله عليه وسلم على سائر خلق الله. فقد تجد إنسانا متصفا بصفة ما متفوقا فيها على أقرانه، ولكنك لن تجد إنسانا كاملا في متمثلة فيه الصفات بأسرها، صفات الحسن في الخلقة وفي الخلق، لن تجدها تلك الصفات مكتملة في إنسان ما إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: أنه صلى الله عليه وسلم أعلى الناس قدراً وأعظمهم محلاً.
1: أعلى الناس قدراً وأعظمهم محلاً. بعض شراح الشفاء قالوا في هذا التعبير، لو قال المؤلف رحمه الله أعلى الناس محلا وأعظمهم قدرا لكان أولى، أو أعظمهم قدرا وأعلاهم محلا لكان أولى، لأن العظم يناسب القدر والعلو يناسب المحل، ولكن المؤلف رحمه الله جاء بتعبير هذا على خلاف ما هو أولى، فكأنه سبق قلم من الشيخ رحمه الله، فقد يسبق الكاتب أحيانا قلمه فيعبر بلفظ لو نظر فيه مرة أخرى لصوبه وغيره. وهنا القاضي رحمه الله لعل تعبيره هذا فيه سبق قلم، والأولى أن يقول أعظمهم قدرا وأعلاهم محلا كما قال أحد شراح الشفاء. نعم.
0: وأكمله محاسن وفضلا، قد ذهبت في تفاصيل خصال الكمال مذهبا جميلا شوقني إلى أن أقف علي أوصافه صلى الله عليه وسلم تفصيلا. فاعلم نور الله قلبي وقلبك، وضاعف في هذا النبي الكريم حبي وحبك.
1: فالشيخ رحمه الله بعد أن تصور هذا السائل يسأله هذا السؤال الذي أبدى فيه إعجابه بمنهج القاضي في تأليف هذا الكتاب وعرض شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته عرضاً متميزاً لم يجار فيه أحداً ممن سبقه، وقد لا يكون أحد استطاع أن يجريه ممن لحقه، أجاب الشيخ رحمه الله بأنه سيبين ذلك ويفصله على مراد هذا السائل.
0: أنك إذا نظرت إلى خصال الكمال التي هي غير مكتسبة وفي شبلة الخلقة وشتّه صلى الله عليه وسلم حائزا لجميعها محيطا بشتات محاسنها.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم صفات الجلال العظمة وصفات الكمال التمام والاكتمال وصفات الجمال التناهي في الحسن أحاط بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس باكتساب منه ولكن بجبلة وخلقة فطره الله عليها. فالله سبحانه وتعالى قد منح هذه الصفات الخلقية والخلقية لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الصفات الجبلية التي لا حول للإنسان فيها ولا طول مما يتصل بتركيب جسمه وما يتصف به من الصفات الخلقية التي نعتها المؤلف بأنها صفات ضرورية لا قدرة الإنسان لاكتسابها بنفسه، في مقابل الصفات الخلقية التي يمكن أن يكتسبها الإنسان بالتعلم والتحلم وبالمران والتخلق لإرضاء الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نال منتهى الجمال والكمال والجلال بهذه الصفات التي سيبينها لنا المؤلف رحمه الله.
0: دون خلاف بين نقلة الأخبار بذلك، بل قد بلغ بعضها مبلغ القطع.
1: ودون في العربية في هذا السياق دون خلاف يعني من غير خلاف، لكنها قد ترد دون في العربية بمعنى تحت، كما تقول البساط دون رجلي، يعني تحت رجلي أو تحت قدمي، وتأتي دون بمعنى قبل وبمعنى وراء، فتقول الرئيس دون الوزراء يعني قدامهم وجالس قبلهم، وتقول الوزراء دون الرئيس بمعنى أنهم يجلسون وراءه وخلفه. وقد ترد دون بمعنى القليل، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما قل عن الشرك من الإثم والأوزار يغفره الله سبحانه وتعالى بإرادته ومشيئته. وقد ترد دون بمعنى خذ، كما تقول دونك الكتاب يا فلان، أي خذ الكتاب. وقد تقدم معنا في دروس سابقة أن دون وبعد وقبل وحسب وأول والجهات الستة كلها قد تبنى على الضم إذا جردت عن الإضافة ونوي إضافتها في المعنى. وقد تقدم في كلام المؤلف أيضا أشتاتا أو الشتات، والشتات مصدر الفعل شت يشت شتاتا، والوصف منه الشتيت أي المتفرق، لأن الشتات التفرق، مصدر شت يشت شتاتا، أما الوصف منه فهو الشتيت المتفرق، ويجمع على شتى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن سعيكم لشتى. وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فهي جمع شتيت. أما الشتات فهو مصدر، وإن تصور أنه يمكن أن يكون أنواعا فيصح جمعه أشتاتا، كما لعله تقدم في كلام المؤلف. نعم.
0: أما الصورة وجمالها وتناسب أعضائه في حسنها فقد جاءت الآثار الصحيحة والمشهورة الكثيرة بذلك.
1: المؤلف يريد أن يبين أن ما سيرده من صفات النبي صلى الله عليه وسلم معتمد فيه لا على رواية الإخباريين التي قد تكون ضعيفة أو منكرة، بل يعتمد فيها على روايات المحدثين وروايات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاينوا النبي عليه الصلاة والسلام وشاهدوه. وهذه الروايات أو الآثار صحيحة، بعضها صحاح، والحديث الصحيح هو الذي يرويه العدل الضابط عن مثله إلى آخر السند، أو أن يكون حديثا مشهورا وهو الذي ترويه عن الشيخ الجماعة من الرواة، وهو في مقابل الحديث العزيز والحديث المستفيض. فالحديث العزيز هو الذي يرويه الاثنان والثلاثة عن الشيخ، وما يرويه الجماعة هو الحديث المشهور، وما ترويه الجماعات أو الجماعة المستفيضة يسمى الحديث المستفيض. فالشيخ رحمه الله يريد أن يبين أن ما سيريده من صفات النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مستنبط من الأحاديث المروية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث صحاح وحسنة، كما تقدم أن بعضها رواها الإمام البخاري، وبعضها رواها الإمام مسلم، وبعضها رواها الترمذي وصححها وأحمد، وصححها ابن حبان، أو رواها الحاكم في مستدركه وصححها.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

0: الأفضل.
1: من حديث علي وأنس بن مالك وأبي هريرة والبراء بن عازب وعائشة أم المؤمنين وابن أبي هالة وأبي جحيفة وجابر بن أبي سمرة وأم معبد وابن عباس ومعرض بن معيقين وأبي النفير والعداء بن خالد وخزيم بن فاتك وحكيم بن حزام وغيره رضي الله عنه من أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون.
2: هنا ذكر المؤلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا هذه الصفات وسماهم بأسمائهم وألقابهم وهم معروفون عند المحدثين ومعروفون عند علماء السير. وهؤلاء الصحابة رووا هذه الأحاديث وفيهم أم المؤمنين السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق، وفيهم الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي تربى في حجره وزوجه ابنته فاطمة الزهراء، وفيهم البراء بن عازب الصحابي، وفيهم عبد الله بن عباس لعله لم يذكره هنا ولكن سيرد، وفيهم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كثير منهم من المكثرين في الحديث، منهم من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا كأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم من روى 2210 كالسيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وفيهم من هو دون ذلك دون 1000 من الحديث كالإمام علي الذي روى 586 حديثا. ومن هؤلاء الصحابة ابن أبي هالة، وهو هند ابن أبي هالة ابن السيدة خديجة رضي الله عنهما من زوجها الأول قبل النبي صلى الله عليه وسلم أبي هالة. فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج السيدة خديجة أرملة بعد أن توفي أبو هالة، وخلفت منه أبناء 3، هالة الذي يكن به أبو هالة، وهندا هو هذا الذي يعرف بهند الوصاف لشدة وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم في منتهى الدقة، والطاهر 3 أبناء لسيدة خديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي هالة، منهم هند هذا الوصاف، وهو أخو السيدة فاطمة الزهراء، وهو خال الحسن والحسين، خالهما لأمهما لأم أمهما، فأمه خديجة ابن أبي هالة هند هذا، والسيدة فاطمة أمها سيدة خديجة أيضا، فالحسن والحسنين هما ابن أخته، كان يتملى من النظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذاته الشريفة لطفولته، بخلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا لا ينعمون النظر في شخص النبي صلى الله عليه وسلم هيبة له، لكن هندا لصغره وطفولته كان يتأمل شخص النبي صلى الله عليه وسلم تأملا دقيقا أحسن به وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، يطلق هند، يطلق تسمي العرب به الرجل الذكر والأنثى. نعم، فهذا أحد هؤلاء الصحابة. وحكيم بن حزام الذي ذكره أيضا المؤلف رحمه الله هو ابن أخي السيدة خديجة بنت خويلد، فحكيم بن حزام من أهل مكة، عاش في الجاهلية ردحا من الزمن وعاش مثلها في الإسلام، فقد جاء في سيرته أنه عمر طويلا حتى فاق 100. قالوا عاش 60 سنة قبل الإسلام و60 بعده. وحكيم بن حزام هذا يروى عنه أنه ولد قبل عام الفيل ب13 سنة، ولد قبل عام الفيل ب13 سنة، وهو بنفسه يذكر هذا ويقول بأنه كان على وعي تام بالعام الذي هم فيه عبد المطلب بذبح ابنه عبد الله، لأن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رؤية حفر زمزم وتجديد حفرها لما أصابها من الردم طوال السنين المتوالية، لما حفر البئر نازعته قريش في السقاية وأرادت أن تشاركه فيها، فاختصم معهم إلى أحد كهان العرب، ثم ظهر لهم ما كان عليه من الصواب فتركوا له السقاية لحجاج البيت، وهو عند المنازعة أقسم لئن رزق الله 10 من الولد ليذبحن واحدا منهم، وهذا الولد الذي هم بذبحه بعد أن اكتمل 10 من الولد المعروف منهم حمزة والعباس وأبو طالب والزبير وعبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرون غير معروفين، لكن كتب السير بيّنتهم وذكرت أسماءهم، ومنهم غير هؤلاء المعروفون في الإسلام الغيداق فهؤلاء 10 حينما اكتملوا هم عبد المطلب أن يذبح أحدهم لما كان قد نذره في الجاهلية عند حفر بئر زمزم، والقرعة كما هو معلوم ظهرت على عبد الله وتكرر ظهوره عليه، فلم يكن بد من أن يفديه بعشرة من الإبل، فعشرة فعشرة إلى آخره، إلى أن اكتملت مئة. ففي العام الذي هم فيه عبد المطلب بذبح ابنه عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وقتها لم يكن قد تزوج من السيدة آمنة بنت وهب، يقول حكيم بن حزام بأنه كان على بينة بالعام الذي هم فيه عبد المطلب بذبح ابنه عبد الله، وهو العام الخامس قبل حادثة الفيل، قبل حادثة الفيل بخمس سنين. فالخلاصة أن حكيم بن حزام هذا ممن يشهد أنه أدرك عبد المطلب حينما هم بذبح ابنه عبد الله، وكان في ذلك الوقت يبلغ من العمر نحو 13 سنة، وقد شهد مؤرخ الإسلام بأنه قد عمر طويلا، وأنه كان من الموسرين، ولهذا عرف عنه كثرة النحر للهدايا لبيت الله الحرام في حجه وفي عمرته. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه بصفات هي في غاية الدقة ومشتملة على كل مظاهر الجمال في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
1: أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون.
2: كان صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، وأزهر اللون المراد به مستنير اللون، يعني له إشراق، كما تقول العرب في الشمس والقمر الأزهران، تقول العرب عن الشمس والقمر بأنهما الأزهران، يعني المشرقان. نعم.
1: أدعج.
2: أدعج، الأدعج هو الذي يشتد سواد عينه وبياضها، سواد العين وبياضها في وجه الإنسان يوصف فيهما صاحب هذه الحال بأنه أدعج.
1: أنجل.
2: أما الأنجل والمؤنث منه النجلاء كالأدعج الدعجاء،

0: تزيدها جمالا في الاتساع.
1: أشكل
0: الأشكل من الناس هو الذي يخالط بياض عينه شيء من الحمرة، فهذا الإنسان يقال فيه شكلة، ومعناها أن بياض العين يخالطه شيء من الحمرة. الأشفار هما طرف الجفن، جفن العين العلوي والجفن السفلي، وهما غطاء العين. طرف الجفن العلوي يسمى شفر العين، وطرفها السفلي، طرف جفنها السفلي يسمى الشفر أيضا. والأهداب تنبت في هذين الشفرين، فالمراد بالأهدب هو من كان في طرفي جفني عينه شيء من الغلظة وكثرة الأهداب هذه. أبلج، الأبلج المراد به الأنور الذي فيه إشراق كالأزهر. الأزج للحاجب الذي يعظم حاجبه ويستطيل ويدور حول العين. نعم. الذي يوصف بأنه أقنى، المراد به أقنى الأنف، يعني أنفه فيه احتداب. الأفلج هو الذي بين ثناياه فرجة تزيده جمالا.

0: مدور الوجه واسع الجبين كد اللحية تملأ صدره سواء البطن والصدر.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان مدور الوجه وكت اللحية، كتيف اللحية تضرب إلى صدره عليه الصلاة والسلام، وبعدها قال سواء البطن والصدر، يعني مستوي البطن مع الصدر، أليس له بطن بارز عن صدره؟ لا، بل هو جسمه في غاية الاستواء، صدره وبطنه سواء.
0: واسع الصدر عظيم المنكبين ضخم العظام عدل العضدين.
1: واسع الصدر وعظيم المنكبين وعبل العضدين وعظم وعبل أيضا الذراعين والأسافل. العبل المراد به الضخم، والذراع ما بين

0: أول الإصبع الوسطى والمرفق، هذا يسمى ذراع، من أول الإصبع الوسطى إلى المرفق هذا ذراع. وفي العربية الذراع الهاشمي لعله منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم 64 سنتيمترا، والعضد ما بين المرفق والكتف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ضخم العضد وضخم الذراع وضخم المنكب، والمنكب هو طرف الكتف الذي هو في أعلى العضد، وما بين المنكب والعنق يسمى العاتق، يسمى العاتق، ما بين المنكب والعنق يسمى العاتق. وهذه المواضع من جسم النبي صلى الله عليه وسلم ورد ذكرها في كثير من الأحاديث متعلقة بشخصه عليه الصلاة والسلام. فالمنكب هو ملتقى الكتف مع العضد، أعلى العضد وأقصى الكتف، وما بين المنكب والعنق يسمى العاتق، ولهذا نقول في العربية حمله على عاتقه، المراد بها هذه المنطقة، وحمله على منكبه، المراد بها طرف كتفه هذا الذي هو في أعلى العضد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم هذه الأطراف من جسمه الشريف عليه الصلاة والسلام. والأسافل المراد بها الفخذين والساقين، كان النبي صلى الله عليه وسلم عبلة يعني ضخمة العضدين والذراعين، والأسافل المراد بها الطرف السفلي من جسم الإنسان الفخذ والساق. نعم.
1: رحب الكفين والقدمين،
0: الرحب الواسع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف بأنه واسع الكفين أو مبسوط الكفين ورحب الكفين والقدمين، يعني مبسوط الكفين ومبسوط القدمين، يعني فيهما شيء من الاتساع. وقد جاء في بيان زكاة الفطر أنها المد فيها يعني ملء الكفين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، يعني لا المد الذي هو يعني كفاه واسعتان كبيرتان ولا الذي هو مقبوض ومنقبض.
1: سائل الأطراف،
0: سائل الأطراف المراد بالأطراف هنا الأصابع، أن أصابع النبي صلى الله عليه وسلم تتسم بشيء من الطول، طويل الأصابع عليه الصلاة والسلام.
1: أنور المتجرد،
0: أنور المتجرد، المتجرد من الجسم ما لم تغطه الثياب، الثياب تغطي بعض أجسادنا وبعض الأجساد مجردا عن الثياب لا تغطيه الثياب، هذه الأطراف التي لا تغطيها الثياب هي التي تسمى المتجرد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متجرده من جسمه له بريق وله لمعان وإشراق واستنارة كما تقدم في أول الوصف.
1: دقيق المسروبة،
0: دقيق المسروبة، المسروبة المراد بها الشعر ما بين الصدر والسرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسم بدقة شعر ما بين الصدر والسرة. نعم.
1: ربعة القد،
0: القد القامة، والربعة المراد بها الوسيط. النبي صلى الله عليه وسلم كان وسطا بين الطول والقصر، ليس بالقصير وليس بالطويل. نعم. لا، الدقة يعني الصغر، التناهي في الصغر، دقيق، شيء دقيق يعني صغير، يعني ما بين يعني شعر الصدر ربما يكون كثيفا، لكن ما تحت الصدر إلى السرة يكون شيئا دقيقا يعني صغيرا. نعم.
1: ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد.
0: فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، يعني الذي يعني يتسم بطول فاحش بحيث تراه من بعيد يعني لا يروقك منظره، وليس بالقصير المتردد، يعني القصير متناهي في الصغر، وسط عليه الصلاة والسلام في غاية الوسطية في طوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: ومع ذلك فلم يكن لماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاوله صلى الله عليه وسلم.
0: يعني في مشيته عليه الصلاة والسلام يبدو العيان، يعني كأنه يعني تزيل قامته وتبدو قامته مطاولة لكل طويل. نعم.
1: رجل الشعر.
0: رجل الشعر، الرجل من الشعر المراد به يعني الذي هو بين الجعودة والسبط، ليس جعدا وليس سبطا ناعما، ليس جعدا فيه شيء من الخشونة وليس سبطا فيه نعومة مفرطة، فهو يعني رجل بين هذا وذاك، يعني شعره يمكن أن يمتد ويعني ينبسط على في كتافة دونما أن يكون فيه خشونة بينة ولا نعومة مفرطة. نعم.
1: إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سن البرق وعن مثل حب الغمام.
0: أيضا في من أوصاف شعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت له لمة وكانت له جمة. اللمة قد يطول شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا حتى يتعدى شحمة الأذن، وهذه تسمى اللمة، إذا طال الشعر حتى بلغ شحمة الأذن فهي اللمة، وجمعها لمم. اللمة بكسر اللام. أما اللمة بضم اللام فهي الرفقة، الجماعة من الرفاق يطلق عليهم اللمة. واللمة بفتح اللام كما هو معلوم في لهجتنا المراد بها الجماعة من الناس المجتمعون، اللمة الجماعة المجتمعون، واللمة الرفقة، الجماعة من الرفاق يترافقون، واللمة هي شعر الرأس يعني يتهدل حتى يبلغ شحمة الأذن، هذه اللمة وتجمع على لمم ولمام. وأطول من ذلك الجمة، أطول من اللمة الجمة، وهي أن يزيد الشعر في الطول حتى يبلغ المنكبين، حتى يبلغ المنكبين، فهذا يسمى الجمة ويجمع على جمم وجمام.
1: وإذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من ثناياه.
0: قبل ذلك وصفه وصف أسنان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتر ضاحكا، يعني إذا ضحك وتبسم رؤيت أسنانه بيضاء ناصعة في غاية الجمال، وحتى تبدو كأنها قال عنها حب الغمام أو برد الغمام، والمراد به البرد الذي ينزل من السماء حينما يتحول قطر المطر إلى ثلج، هذا قطر المطر ينزل قطرات، فإذا مر بطبقة باردة تحول تجمد تحول إلى قطع من الثلج في منتهى الدقة والجمال والبياض، فهو يوصف به توصف بأسنان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وإذا تكلم رؤية كالنور يخرج من ثلاياه أحسن الناس عنقا ليس بمضطهم ولا مكلف.
0: النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحدث يعني رأى الناس لفمه نورا يخرج منه، والنبي عليه الصلاة والسلام يوصف بأنه ليس بالمطهم، والمطهم السمين، المطهم المراد به السمين، ولا بالمكلثم، والمكلثم هو الذي تدنو جبهته إلى أسفل نحو حنكه، فيبدو مقدم الوجه صغيرا وقفى الرأس أضخم وأكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بالمطهم السمين ولا بالمكلثم في الوجه، إنما وجهه مستنير عليه الصلاة والسلام ومستدير.
1: نعم. متماسك البدن،
0: متماسك البدن، ليس رخوا جسد النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه عبل العضدين والذراعين والأسافل، والمراد بهما كما بينت الفخذ والساق، وليس هو برخو الجسد كما هو حال بعض الناس. نعم.
1: ضرب اللحم،
0: ضرب اللحم يعني قليل اللحم.
1: قال البراء بن عازب: ما رأيت من ذي لمة.
0: البراء بن عازب هذا أحد رواة هذه الأحاديث، وحديثه في صحيح البخاري، يقول رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت
1: ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم عليه. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحلة هي اللباس الذي يكون من قطعتين، في القديم هو الرداء والإزار، وفي الحديث اليوم يطلق على البدلة التي يستعملها بعض الناس، يعني بنطلون أو سروال لأسفل الجسم وبدلة أو جاكيت للجزء العلوي. وفي العربية يفرقون بين البدلة والبذلة، البدلة التي هي الحلة من قطعتين، في القديم قلنا الرداء والإزار، وفي الحديث البدلة المعروفة التي يرتديها الموظف. والبذلة هي ثوب المهنة الذي يلبسه من يزاول مهنة معينة، بحيث يبتذل ويصاب الثوب بالتراب ويعني بالماء وبكل ما يمتهنه الإنسان من عمل يعني قد يؤثر في هذا الثوب، يسمى بذلة، يبتذل ويتقى به ما هو مكروه من أن يمس جسد الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يصف البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمل بهذا الوصف الدقيق، يعني ومثلما اليوم أنت ترى الرجل في بدلة في غاية الأناقة مناسبة لطوله، مناسبة لإشراقة وجهه، مناسبة لعدة صفات فيه، فيروقك هذا المنظر، أو حتى حينما يكتسيها الإنسان هو نفسه، فيروقه منظره هذا، فيصف البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان وقد رآه على هذه الحال في رداء وإزار حمراوين، كان أحسن الناس مظهرا وجمالا. نعم، اللمة كما تقدم، اللمة التي تجمع على لمم والإمام هي نزول امتداد شعر رأس الإنسان إلى آخر شحمة الأذن، يعني بحيث يفوق يتعدى شحمة الأذن، هذه اللمة، يعني يطول شعر الإنسان. وذكرت أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم قد يطول إلى ما هو أكثر من ذلك حتى يبلغ الكتف، يبلغ العاتق أو يبلغ المنكبين، ويسمى الجمة، هذه الزيادة في الطول إلى الكتف تسمى الجمة، وجمعها جمم وجمام جمام. نعم.
1: قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وإذا ضحك يتلألأ في الجذب.
0: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: كأن الشمس تجري في وجهه،
0: يعني لإشراق وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس يعني تشرق في هذا الوجه الجميل، وجه النبي عليه الصلاة والسلام، يتلألأ في الجدر، يعني ينعكس لنور وجهه عليه الصلاة والسلام أثر منعكس تجده على الجدر، وهو جمع جدار الحائط في الجدران والحيطان. والفقهاء يعني يصفون نور الشمس في الجدار لبيان وقت العصر، فيفرقون بين أن تكون الشمس ناصعة البياض في الجدران، وهذا يعني في أول العشي، ثم إذا ما ذهبت ونأت إلى المغرب، الشمس ذهبت إلى المغيب، عندئذ يصفر اللون في الحائط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصفه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ونهيك بوصف أبي هريرة الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم صحبة طلب لحديثه وتتبعا لفقه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله ويفقهه، وأن يجعله أحفظ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان، فهو الذي روى 5374 حديثا، أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية عنه، بما يصف أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم:
1: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهي، وإذا ضحك يتلألأ في الجدر.
0: وإذا ضحك يتلألأ في الجدر، يعني عكس جمال وجهه على الحيطان. نعم.
1: وقال جابر سمرة: وقال له رجل: كان وجهه صلى الله عليه وسلم مثل السيف، فقال: لا، بل مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا.
0: جابر ابن سمرة رضي الله عنه وأرضاه سئل هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف، يعني فيه طول، قال: لا، بل فيه استدارة مثل الشمس والقمر. نعم.
1: وقالت أم مأمن: في بعض ما وصفته به أجمل الناس من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب.
0: وأم معبد التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في خبائها، هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في هجرتهما من مكة إلى المدينة، وتسمى عاتكة بنت خالد كما عرف بها علماء السير والحديث، روي عنها وقد رأت شخص النبي صلى الله عليه وسلم بما أمتعها من جماله عليه الصلاة والسلام ومهابته وقوة شخصيته وما رأته من معجزته صلى الله عليه وسلم حينما سألته حينما سألها شيئا من اللبن، قالت: ما عندهم إلا تلك الشاة التي هي عجفاء لا لبان في ضرعها. فدعا بها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على ضرعها حتى درت لبنا سائغا له ولصاحبه ولأهل ذاك الخباء. فكان هذا الموقف قد أوقع في نفسها تعظيما وإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يمد يده إلى ضرع لا لبن فيه فيدر لبنا في غاية المتعة وحسن الطعم. تروي في رؤيتها للنبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة:
1: أجمل الناس من بعيد،
0: أجمل الناس من بعيد
1: وأحلاه وأحسنه من قريب.
0: فإذا ما قرب منك وأمعنت النظر في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام زاده ذلك حسنا ومهابة.
1: وفي حديث ابن أبي هالة: يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر.
0: وابن أبي هالة هو هند الذي تقدمت الإشارة إليه في أول هذا الدرس، ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، توفي في وقعة الجمل مع زوج خالته مع زوج أخته فاطمة وهو الإمام علي. الإمام علي كان في وقعة الجمل يحارب أهل الشام، فالإمام علي كان هند ابن أبي هالة في صفه واستشهد في هذه الوقعة، وهو معروف بهند الوصاف كما تقدم، وقد نشأ صغيرا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم لكونه ابن السيدة خديجة من زوجها أبي هالة الأول أو السابق، فملأ عينيه من جمال النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه هذا الوصف البديع في قوله في هذا الحديث:
1: يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر.
0: يتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم تلألؤ القمر في ليلة البدر. ومن المعلوم أن القمر ينشأ هلالا صغيرا ثم يزداد نموا حتى يكون في الرابع عشر من الشهر في تلك الليلة في منتهى الاكتمال والإشراق والجمال. فبهذا يصف هند ابن أبي هالة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قال علي رضي الله عنه في آخر وصفه له: من رآه بديهة هذا، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول: نعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
0: ويختم المؤلف بوصف الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه من رآه
1: بديهة هذا
0: في لأول وهلة، يعني وقع في نفسه، وقعت الهيبة في نفسه لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالطه
1: معرفة أحبه
0: ودامت عشرته له وقع في نفسه حب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يشهد له بعض خدم النبي صلى الله عليه وسلم. فأحد خدامه وهو ثوبان كان في حضور النبي صلى الله عليه وسلم يكون في غاية السعادة، فإذا ما غاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم يصفر وجهه ويشعر بتبرم وضيق شديدين لفقده النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هذا الوصف الدقيق هو يشعر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شعورا حقيقيا في مجالستهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفي غيابه عنهم. نعم.
1: والأحاديث في نصب صفته مشهورة كثيرة، فلا نطول بسردها، قد اختصرنا في وصفه نكت.
0: هذه النكت التي اختصرها المراد بها بعض الأوصاف المثيرة التي تجعل الإنسان يتمعن فيها ويتأملها ويتفكرها. فالنكتة التي تجمع على نكات في العربية هي ما يسمى باللطائف، وواحدتها اللطيفة التي هي تدعو إلى التأمل، الموقف أو الحال التي تدعو إلى التأمل والتفكر لمعرفة حقيقة الأمر. نعم.
1: قد اختصرنا في وصفه نكت ما شاء فيها وجملة مما فيه كفاية في القصد إلى المطلوب، وختمنا هذه الفصول بحديث جابر لذلك نقف عليه هناك إن شاء الله تعالى. انتهى الفصل.
0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: علم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا أن يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه أنه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
2: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال، إذا قلنا أنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ما هوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد. وهل
1: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
2: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني، كل
1: نقاط تتحول لرصيد،
2: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يلعب بها أم لا، يعني هل يجوز اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ،
1: أكيد
2: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك. لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب، حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد يعني فيه التحريم، يعني بضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل أقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي يعلمها أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبالك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخش منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب من لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني، وليسوا المسلمين يعني، ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس، يعني تروح من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف، اللباس بتاع اللي يجيبوا فيه يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، نفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد إذا كان هل هو مال
1: أو سلعة،
2: إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمته دولار ولا دينار. إذا قيمته دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هم لكن المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها، وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أن يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي تقوم النقطة حتى ما من مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيه في عدد الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة، يعني
1: يألف المنكر يعني.
2: يألف المنكر. وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
1: تفيد
2: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلى لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا
5: وجل. الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
4: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الفقه يشرح. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: أنتم تستمعون

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
2: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا. هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أن رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني. هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أنقولك هيك ماشي. إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة. إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش. زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
4: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد إلينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق، وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
5: هو شراء الأسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الأسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الأسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، في يامات بخمستاش يامات بعشرين يامات يوصلوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني، لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، من مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
4: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
5: إيه إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي النبيع في هذه الأشياء هو أفضل، لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
4: بارك الله فيك شيخنا. قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
6: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
4: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
6: هو الآن
4: الخطاب هو موجه لمن يعني الخطاب؟
6: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقول الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
4: يتعوض،
6: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولآئمة المسلمين وعامتهم تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله إن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان. إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا.

0: لا، قالني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح، لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
1: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر العقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شن الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات على وصية لهبة، الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال فخلاص ماش في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يعني إلا

0: يشاء الورثة، كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فما دام تتعود تقسم من جديد انت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش بأس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
1: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
0: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يباعها، ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه يخلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، ولولا أن يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلى بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجه وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
2: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الأكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو، وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. أو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء لكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية، لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في راسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط، يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول. البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن مكاس هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول، وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
4: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
5: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا من باب التهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم، ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، أنت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع، أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر، إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته، مشيش يقول أنت راجل كويس ولا أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما في شيء خير، كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة، هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
4: ما ظهر لهم،
5: ما ظهر لهم بحسن الظن، ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بس
4: يعني
5: نعم الله. نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي حظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيذبح من أهل القبور، فلما يذكرون يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت في أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
4: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
6: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
7: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم، وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه، والعلماء أظن يوجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا طبعا. فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس أو الدنيا معاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز، خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حيث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم، يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما في صلاح خلاص، فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالحني يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل ومن يوم لو تصبح الأعضاء يعني تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني، وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك، فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس، يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ، برهم وفاجرهم، صالحهم وأصلحهم، تقيهم، ويعني على درجاتهم، ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف نعمة الناس الثانية، لا تدري يا شيخ معاب، شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل، أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم، وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم، صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن استطاع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر عفوا. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبطت الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس، قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
6: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
7: نعم هو تحسر الناس، تحسر هو التحسر يا شيخ معاذ، زي ما قلت لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص، من يقول هلك الناس فهو هلكهم، وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر، لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ، أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نفس الله يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
6: واضح شيخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
8: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزي يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
5: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
8: مضطرين، يعني
5: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
8: نعم، فشيخنا جائزة بإذن الله.
5: نعم، ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
1: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم باسم محمد لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد برا يا محمد، فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا هذا الفعل.
2: هو اللي ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة نقوله يا زعيم ولا يا صيد ولا
1: هيك بك موجودة شيخ صح؟ يقول محمد
2: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذاته به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبي.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر

من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم

الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلت

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكل

لَأَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون

طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلم

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله.

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا